0: الحفاظ على وحدة مؤسسته العسكرية في منع اقتتال اللبنانيين بين بعضهم. اللي عنده مسؤولية مدنية رئيس الجمهورية حاول ونجح بأنه هو يقول أنا من أفاوض عن لبنان، أنا السلطة الدستورية الشرعية، ولكن ما نجح يجمع اللبنانيين. وإذا رفض حزب الله تقع عليه مسؤولية أكثر، ويكون هو من رفض ويكون هو من عزل نفسه. ولكن نحن ما لازم نتصرف معه بأن نعزله نحن. هو أخطأ كتير تجاه نفسه، تجاه بيئته، تجاه كل لبنان.
1: أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن هجوما إسرائيليا وقع أمس في شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود السورية أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتحديدا في منطقة ظلت بمنأى إلى حد كبير من حوادث مماثلة منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. من جهة أخرى، أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن عملية واسعة ضد الحوثيين المدعومين من إيران، فيما فادت قناة المسيرة تابعة للحوثيين بوقوع هجمات في شمال غرب اليمن. فكيف ستتصرف طهران في حال توسيع المعارك وتضييق الخناق على الحوثيين في اليمن؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولي على الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران، لنستمع إليها.
2: منذ بدأت المعارك في داخل اليمن، إيران ترى بأن الأزمة اليمنية هي أزمة يمنية داخلية، يجب أن يكون هناك حوار يمني. الدول الأخرى كالسعودية، إيران، سلطنة عمان، هذه الدول تستطيع أن تعمل من أجل المصالحة اليمنية الداخلية لإنهاء هذا الملف. أما أن تكون هناك حروب أو تدخل من أي طرف من الأطراف الداخلية أو الدولية، فإن أنه يعقد المشهد العسكري، يعقد المشهد السياسي، وبالتالي هي تدعو إلى الحوار اليمني اليمني. ولا أعتقد بأن إيران سوف تتدخل بأي شكل أو بآخر في مثل هذا الصراع الذي لا يخدم إلا توتر المنطقة وتأزيم الأوضاع. أنا لا أعتقد بمثل هذه الظروف إيران تتدخل عسكريا، ربما تتدخل سياسيا من خلال المشاورات التي يقوم بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مع نظير السعودي، لكن أن تتدخل عسكريا في مثل هذه الحرب أنا أستبعد ذلك.
1: أفاد شاهد ومصادر مطلعة على رويترز بسماع دوي انفجار قوي في مطار العاصمة السعودية الرياض اليوم، كما أفاد 3 شهود عيان لوكالة فرنس بريس اليوم بحصول عمليات إخلاء في مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعيد وقت من دعوة إدارته الركاب إلى ضرورة التواصل مع شركات الطيران والتحقق من رحلاتهم قبل توجههم إلى حرم المطار. وأفادت شاهدة بسماعها صوت انفجار حوالي 3:00 PM بالتوقيت المحلي في مكان تنتظر طائرتها، ولم يؤكد الشاهدان الآخران سبب هذا الإجراء. أعلنت ألمانيا اليوم أنها تواصل العمل مع دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن موسكو التزمت طرح ملايين الأطنان من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية مقابل رفع جزئي للعقوبات عنها. وفي تصريح مكتوب لوكالة فرنس بريس، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن ألمانيا باعتبارها حليفا عسكريا رئيسيا لكييف ستكتفي بأخذ العلم بالقرار الأمريكي، مشيرا إلى أن الدعم لأوكرانيا في نضالها دفاعا عن النفس يبقى ثابتا. كان هذا الخبر الأخير ونهاية النشرة. مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.

0: 16:38 AM تيمي أستراليا. تعلمنا من الحياة إنه نقري كل يلي بيكتبوا غيرنا لنستفيد منه. وبيقول المثل الشاطر يلي بيستفيد وبيتعلم من أخطاء الغير. تعلمنا من الحياة إنه فيها ناس أفضل منا ولكن ما عندهم ظروفنا وما عندهم حظنا. يمكن أفضل ماديا، يمكن أفضل أكاديميا، ولكن نحن بمطرح منكون الأفضل. ليش؟ لأنه بالنهاية قادرين نسيطر على وضعنا أكثر من غيرنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: في أستراليا. هيدي هي الدنيا، فرق، لقاء، دمعة، بسمة، حزن، فرح، نجاح، فشل، شو كمان؟ هيدي الدنيا، دمعة، بسمة قلناها، يعني يلي ما داق طعم الدمع ما بيحس بعذوبة الابتسامة والسعادة، يلي ما تعب ما بيعرف قيمة الراحة، يلي ما فشل ما بيوصل وما بينجح، يلي ما بيوقع ما قادر يوقف ويكمل المشوار لأنه بيبقى مسطل ماشي سحبة واحدة، مش عارف شو عم بيدور حواليه.
1: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر، قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك، إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.

0: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM تويمي أستراليا.
1: الله معكم عبر تويمي أستراليا 1638 AM. الفشل هو الفرصة يلي تطيح لألنا البدء من جديد بذكاء أكبر. هنري فورد.
2: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
3: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: بس على 2ME.

عبر أسير تيمي أستراليا 1638 AM منتابع الفترة برفقتكم أغاني محطات مواضيع وأكيد منتوقف مع استراحات نحن وأنتو نرتاح بعد هالاستراحة منرجع لعندكم.

0: فلوسك
1: والله ما اعتب عليلى ليلى لو زاد عتابة روح بحبة عليلة مشتاقة تزور عتابة بسهر ليلى عليلى ليلى ينده عليلى مع نسمات العليلة ودي اوف اوف اوف وعد

0: 16:38 AM to AM أستراليا. منوعاتنا ومحطاتنا وفقرات هالفترة بعد عديدة, ما تروحوا بعيد, خليكم عبر 16:38 AM. بعد عنا الكتير, راجعين.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي, لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية, وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت, تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً, أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر, أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales, مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا, إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما, ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما, أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا, فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم, ابحث عن Teach the Future, مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
6: فيكتوريا, لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين, وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح, استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. 2ME Australia.

24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم. في تموز الماضي وعد الرئيس دونالد ترامب الرئيس عون بإعادة شركات الطيران الأمريكية إلى بيروت، وبعد 3 أشهر هو يترجم الوعد إلى قرار رئاسي، لكن متى تبدأ الرحلات؟
1: من رونالد ريغان عام 1985 مرورا بجورج بوش الأب وبيل كلينتون وصولا إلى جورج دبليو بوش عام 2007 وإلى اليوم، بقى الطيران الأمريكي ممنوع من تسيير رحلات على لبنان بموجب قرارات رئاسية، وهي قرارات استمر مفعولها حتى العام 2026، حيث ألغى دونالد ترامب بقرار رئاسي أيضا هيدا الحظر، مترجما بذلك وعده للرئيس جوزيف عون بتموز الماضي. لكن أي متى ستسير الرحلات المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية؟ القصة بدها وقت، لكن الأمور ماشية على السكة الصحيحة، وهي على مسارين. الأول مرتبط بإعادة صياغة اتفاقية مشتركة للطيران، وبتقول المعلومات أنه بتشرين الثاني على هامش اجتماعات منظمة الطيران المدني بموريال، من المفترض حصول مباحثات بين الهيئة العامة للطيران المدني ووكالة الطيران الفيدرالية لاستكمال البحث بصيغة الاتفاقية اللي بدأ عبر زوم قبل فترة وقدم بنتيجته درافت للبنان ووافق عليها. الاتفاقية يفترض أنه تحدد إطار تسيير الرحلات، بما في ذلك الشركات الأمريكية المستعدة لتشغيل خطوط إلى لبنان وعدد الرحلات الممكنة. أما المسار الثاني الموازي اللي من دونه مش ممكن بدء تسيير رحلات ولو أعيد وضع اتفاقية، فهو التأكيد على سلامة الطيران. بتقول مصادر وزارة الأشغال أنه بالمرحلة الراهنة كل التركيز عم ينصب على تعزيز دور الهيئة الناظمة للطيران المدني وتطوير قدرتها على إصدار التشريعات اللازمة لحماية القطاع وممارسة دور الرقابة بضمان سلامة الطيران. وهالأمر كان واضح بنتيجة اجتماع موسع ضم جميع المعنيين بالطيران المدني بطلب من وزير الأشغال مع البنك الدولي لطلب المساعدة على تقييم الثغرات، وهالأمر حصل بعد لقاء الرئيسين عون وترامب. بعد التأكد من جاهزية الهيئة الناظمة يصبح الانتقال إلى التقييم الأمني ممكن على أن يجري بالتنسيق بين لجان لبنانية وأمريكية مشتركة. يعني إذا هالمسارات كلها صارت من دون عوائق، ما تتوقعوا يكون في دايركت فلايتس بين لبنان وأمريكا قبل سنة ونص تقريبا، بس على الأقل المسار انتقل من قرار سياسي إلى خطوات عملية باتجاه إعادة بناء جسور الثقة بين لبنان وأمريكا بمجال الطيران.
0: وفي انتظار تذليل العقبات أمام العودة الفعلية للرحلات بين أمريكا ولبنان، عقبات أخرى تحتاج إلى تذليل، ومنها استمرار رحلات النزوح السوري إلى لبنان عبر الحدود الشمالية. وهذا الفيديو الذي حصلت عليه الـLBCI يوثق دخول أفراد صباح السبت عبر ممرات غير شرعية، كما يوثق فيديو آخر حركة دراجة نارية على إحدى الطرقات عند الحدود المتداخلة. ويقول شهود عيان إن هذا النوع من الدراجات يستخدم لإيصال داخل خلسة إلى الحدود ليكملوا طريقهم نحو الأراضي اللبنانية سيرا على الأقدام في الجبال الوعرة أو لنقله أغراضهم. رحلات تفرض البحث عن مسارات خاصة لتجنب حواجز الجيش.
1: في طريقك إلى الحدود اللبنانية السورية الشمالية يستوقفك مشهد مجموعات من الشبان السوريين تسير متفرقة بعد حاجز دير عمار للجيش قبل أن تغادر المكان على عجل. أصحاب المحال في المنطقة يخبرونك أن هذا الطريق يشهد يومياً عمليات تهريب بشر، فكيف يتخطى هؤلاء حاجز الجيش؟ من جهة العبدة وقبل الوصول إلى حاجز دير عمار يسلك المتسللون طريقاً جانبية تقودهم إلى نقطة مرتفعة لينزلوا منها مجدداً إلى الطريق العام عبر الأحراج متجاوزين الحاجز. بين الأشجار بقايا طعام ومياه وأحذية، أثار توحي بحركة عبور في طريق حرج، وفي نهاية المسار عارضة حديدية وضعها الجيش اللبناني قبل أيام.
2: كانوا مغلبتين بالطريق يجوا من هون يكسروا لي الشبك وكسروا لي هون، هلأ اليوم كان في عم بيهرب المشوار.
1: لكن هذا الطريق ليس الخيار الوحيد، فبعض الداخلين خلسة ينقلون إلى مدخل تربل في الشمال بعيداً عن الحواجز العسكرية كما حصل مع هذا الرجل قبل أشهر قليلة.
3: وصلونا لتحت على الطريق ناحية أفران القصر أو هيك شيء، وقالوا لنا أنه كل واحد يدبر حاله.
1: داش أخذوا على الشخص؟
3: $80. حتى الشوفير ما حكى ولا كلمة معنا. يعني حتى الشوفير إذا بشوفه هلق بالطريق ما بعرفه. أنا الشخص بسوريا طلع أنه كان حاطط إعلان على الفيس وكذا أنه اللي بده يطلع على لبنان وهاي. تواصلت معه بسوريا.
1: ومن تربل لا تنتهي الرحلة، فمسارات التهريب تتعدد وقد تستغرق ساعات طويلة، والـ NBCI اختبرت أحدها من تربل باتجاه الضنية مروراً بجرود البترون.
4: وقبل الحاجز هون عندي كمان مفرق، يعني فينا نهرب فيه قبل ما نوصل على الحاجز. إذا كفى باتجاه الكورة وبده ينزل على شكة رح يعلق على المدفون، حاجز المدفون، وحاجز المدفون ما ممكن يهرب منه، فبيطلع من هون باتجاه منطقة البترون، من البترون على أوتوستراد البترون الجبال اللي بنزلك على عمشيد، بس يسلك طريق عمشيد خلص ما بقى عنده حواجز.
1: رحلة التهريب تبدأ عبر معابر غير شرعية من سوريا إلى لبنان، تنشط ليلة نهارا وتتعدد وسائل النقل عليها بين الآليات العامة والخاصة، فيما تستخدم الدراجات النارية لتسهيل التنقل عبر الطرق الوعرة. والـ NBCI حصلت على أسماء أبرز هذه المعابر التي يقع بعضها في منطقة وادي خالد وبعضها الآخر في محيط العبودية، معابر يعرف بعضها بأسماء المناطق، فيما يحمل بعضها الآخر أسماء أشخاص يسيطرون عليها. هي حدود متداخلة وثغرات باتت معروفة، لكن سدها لا يقتصر على ضبط الحدود ومراقبتها، بل يتطلب أيضاً معالجة تداعيات الدخول غير الشرعي بما يحمله من تحديات أمنية واجتماعية ومنع تحولها إلى مصدر إضافي للمشاكل في لبنان.
0: العلاقات اللبنانية السورية كانت محور اللقاءات التي عقدها القائم بالأعمال السوري في لبنان إياد الهزاع خلال زيارته إلى البقاع. هزاع كان زار غرفة التجارة والصناعة والزراعة في البقاع، كما زار كنيسة مارمارون في زحلة، حيث التقى المطران جوزيف معوض بحضور ممثلي الكنائس في زحلة. وكان الهزاع زار دار الإفتاء في البقاع، وصفا الزيارة بأنها زيارة وفاء لمن وقف مع الشعب السوري في مواجهة النظام السابق وصولا لإسقاط.
5: كان هناك نظام مستبد مجرم لا ينظر إلى لبنان إلا أنه دولة تابعة، فكان يتسلط ويتدخل في شؤون الغير، ولعله تدخل في الحياة اليومية لأهلنا وناسنا في لبنان. العلاقة مع لبنان عودة لم تكن منتظمة على مر الزمان، إنما جئنا اليوم لنعيد انتظامها ولنجعلها قائمة على أسس راسخة الاحترام المتبادل، منطلقين في ذلك من قاعدة المصالح المشتركة، وأيضا تحويل الجغرافيا جغرافيا القرب إلى جغرافيا الشراكة والتكامل.
0: في طرابلس قضية نفايات لا تزال تتفاعل في ظل استمرار الأزمة وتداعياتها البيئية والصحية، ما دفع مفتي طرابلس الشمال الشيخ محمد إمام إلى دعوة الاجتماع طارئ في دار الفتوى، حيث جرى التشديد على ضرورة الإسراع في إيجاد حل نهائي.
6: قضية النفايات المنتشرة في شوارع طرابلس والتي ينبغي
7: قريبا سيعود. استراحة الظهيرة مع أغاني العصر الذهبي الطربية من 2 للجمعة 12 الظهر

حبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في غدرك في غدرك وانت بحبك في قربك

بحبك بحبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في غدرك في غدرك وبعدك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك أنا بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك.

Lily.

أخاف عليك يوم تهواني أخاف.

0: as it breaks. No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour, 2ME News. First and free.
1: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن. إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضاك لأرضاك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاووسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
2: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. energy safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة EasyElectricSEC.com. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحتي حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: السعودية تعلن سقوط 12 قتيلا وإصابة أكثر من 300 في الهجوم على مطار الملك خالد في الرياض، وترامب لا يستبعد شن ضربات على الحوثيين في اليمن. عشرات القتلى والجرحى في مواجهات بين ألوية العمالقة الجنوبية والحوثيين في منطقة باب المندب في اليمن. احتجاجات تعمو باكستان، أنصار عمران خان يزحفون نحو إسلام أباد مطالبين بالفراج عنه، وتصاعد الانتقادات لسياسات حكومة شهباز شريف. ترامب يطالب برحيل زيلينسكي ويقول إن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى رئيس جديد يوافق على إنهاء الحرب. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي مقتل 12 شخصا في الهجوم الذي وقع أمس السبت واستهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، موضحة أن من بين القتلى 8 مقيمين و4 سعوديين. وأضافت أن الهجوم أسفر أيضا عن سقوط 309 جرحى بعضهم حالة حرجة. هذا وأعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية استمرار التعليق المؤقت لعمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بسبب الهجوم. وقالت السلطات السعودية أن الهجوم الذي نفذه الحوثيون على مطار الملك خالد جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا للقانون الدولي، متواعدة بالرد عليه بحزم. هذا وأعلنت السعودية سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي في الدمام شرق المملكة، ولم تذكر السلطات مزيدا من التفاصيل بشأن الهجوم. ويعد مطار الدمام إلى جانب مطار جدة بديلا لمطار الرياض الذي علق العمل فيه أمس السبت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تنضم إلى الضربات السعودية على الحوثيين، وذلك بعد استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وأوضح ترامب أنه لم يتخذ قرارا بعد بانضمام واشنطن للعملية العسكرية السعودية ضد الحوثيين.
1: لقد علمنا للتو بشأن الاعتداء الأخير على السعودية، لذا سنتخذ قرارا، سندرس الأمر، فنحن نتحرك بسرعة كبيرة. قد ننضم إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين، لكننا لم نتخذ قرارا بعد.
0: أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أن استهداف جماعة الحوثي المطارات المدنية والمدنيين في السعودية تستدعي تحركا دوليا جادا وإجراءات حاسمة تكفل ردعها. وعبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي عن بالغ استنكاره وإدانته القاطعة للهجوم الإرهابي الذي أقدمت عليه جماعة الحوثي باستهداف مطار الملك خالد الدولي. وأكد البداوي أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، مؤكدا مساندة المجلس المطلقة للسعودية في كل ما تتخذه من خطوات لصون أمنها وحماية مقدراتها وسلامة أراضيها. أعلنت قوات العمالقة الجنوبية في اليمن عن تدمير 5 مركبات مدرعة خلال محاولة الحوثيين تقدم نحو مطار ذباب العسكري غربي تعز، في وقت أفادت فيه مصادر يمنية بمقتل ما لا يقل عن 55 جنديا من الألوية خلال مواجهات مع الحوثيين في منطقة باب المندب. وكانت مصادر عسكرية يمنية أفادت سكاي نيوز عربية بأن الشبكات عنيفة تدور لليوم الثاني بين قوات ألوية العمالقة الجنوبية والحوثيين في محيط معسكر العرضي في منطقة باب المندب. وأشارت المصادر إلى أن ألوية العمالقة الجنوبية شنت هجوما على باب المندب من محورين، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. كما أفادت مصادر يمنية بنجاح القوات الحكومية في كسر هجوما حوثيا على خط وادي الضباب في المدخل الجنوبي لمدينة تعز. قالت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم إن قواتها عطلت سبت سفينة شحن تجارية في خليج عمان بعدما تجاهل طاقم السفينة تحذيرات متكررة، وحاول خرق الحصار البحري المستمر المفروض على إيران. وأضافت سنتكوم أن مقاتلات عسكرية أمريكية استهدفت مؤخرة سفينة الشحن التي ترفع علم بنما بذخيرة دقيقة توجيه، ما أدى لتعطيل نظام دفع السفينة بالكامل دون إلحاق أذن بطاقمها. وكانت سفينة الشحن الكبيرة تحاول عبور المياه الإقليمية بعدما غادرت ميناء إيرانيا في وقت سابق. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا باندلاع حريق على متن ناقلة نفط كانت في طريقها للخروج مضيق هرمز بعد استهدافها بقذيفة مجهولة المصدر. وأضافت الهيئة أن أفراد الطاقم بخير، مشيرة إلى أن تقييم الأضرار والتأثير البيئية لم يتضح بعد. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير ضخمة في بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل، نجم عن ارتجاجات وأصوات قوية في القرى المحيطة. كما أكدت وسائل إعلام لبنانية أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف بلدة عيتا الجبل بعدد من القذائف الثقيلة، فيما تعرضت المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية لقصف مدفعي عنيف ومركز. يواصل حزب حركة الإنصاف الباكستاني حشد أنصاره تجاه العاصمة إسلام أباد المطالبة بإطلاق سراح زعيمه عمران خان في تحرك يضع الحكومة أمام ضغوط سياسية متجددة بعدما أخفقت جولتان من المفاوضات في التوصل إلى تفاهم مع المعارضة.
2: حشود بالآلاف تزحف نحو العاصمة الباكستانية إسلام أباد في مسيرة احتجاجية يقودها حزب حركة الإنصاف للمطالبة بالإفراج عن زعيمه ورئيس الوزراء السابق عمران خان المعتقل منذ أغسطس عام 2023. المسيرة التي انطلقت في الرابع من أكتوبر يقودها رئيس حكومة إقليم خيبر بختونخوا ثالث أكبر الأقاليم الباكستانية من حيث التعداد السكاني سهيل أفريدي، وسط تصاعد التوتر السياسي وبعد فشل جولتين من المفاوضات مع الحكومة الفيدرالية في التوصل إلى تسوية سياسية تفضي إلى إطلاق سراح خان. حزب حركة إنصاف يتهم الحكومة بإبقاء زعيمه في السجن بقضايا ذات دوافع سياسية وبتقييد وصوله إلى محاميه وأسرته، وهو ما تنفيه الحكومة. ويرى أفريدي أن سياسات الحكومة الفيدرالية ألحقت الضرر بالبلاد وزعزعت استقرارها ولا سيما في الملف الأمني. ورغم تأكيد القائمين على المسيرة سلميتها، تبحث الحكومة الفيدرالية التي يرأسها شهباز شريف وفق تقارير إعلامية محلية خيار فرض حالة الطوارئ أو حكم الحاكم في الإقليم، متهمة إدارته بالتساهل مع الجماعات المسلحة، كما مددت نشر 3000 عنصر من قوات الرينجرز شبه العسكرية في العاصمة إسلام أباد حتى 15 من أكتوبر، وأعلنت عن حظر التجمعات بجميع أنواعها بموجب المادة 144 من الدستور. ويرى مراقبون أن المواجهة قد تتجاوز قضية عمران خان لتتحول إلى صراع بين حكومة مركزية وحكومة إقليمية منتخبة، وأن أي خطوة لإقالة الأخيرة قد تعمق الأزمة بدل احتوائها، في ظل ذاكرة لم تمح بعد لمسيرة نوفمبر من العام 2024 وما انتهت إليه من صدامات دامية.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا. جاء ذلك بعد أن دعا ترامب في وقت سابق إلى اختيار رئيس جديد لأوكرانيا، منتقدا الرئيس الأوكراني فولادمير زيلنسكي بسبب قصف مصافي النفط الروسية والتسبب في إطالة أمد الحرب. في المقابل بريطانيا وألمانيا أكدتا دعمهما لزيلنسكي، كما حذر الاتحاد الأوروبي من أن الرفع العقوبات عن الديزل الروسي قد يسهم في تمويل حرب موسكو على أوكرانيا.
3: دعوة صريحة من ترامب لتغيير زيلنسكي على خلفية صفقة الديزل الروسي التي أثارت حفيظة الأوروبيين. ففي تصريح يعكس عدم الرضا عن الرئيس الأوكراني، عبر ترامب عن اعتقاده بأن الوقت حان ليكون لأوكرانيا رئيس جديد، موضحا أن زيلنسكي أهدر فرصا عديدة لإنهاء الحرب.
4: أعتقد أنه حان الوقت لأن يكون لأوكرانيا رئيس.

0: كل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
1: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به، فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصفو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: إذاعة وحدة. There is only one 2ME. ما في غيره. The original 2ME.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au

0: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر تويمي أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
3: The greatest flashbacks of all time. 2ME.

0: نكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
2: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص كحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
5: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونسهلها بأبرز العناوين. 12 وفاة جراء الاعتداء على مطار الملك خالد، بينهم 4 مواطنين واثنان من بنغلاديش وأمريكي ومصري وأردني وسوري وفلسطيني وسوداني. التحالف يتعهد بالرد بحزم على الاعتداء الإرهابي الحوثي على مطار الملك خالد، ويقول إن الاعتداء يرتقي إلى جريمة حرب.
1: What happened in Saudi Arabia is not acceptable.
0: ترامب يصف الاعتداء على مطار الرياض بالفظيع وغير المقبول، وروبيو يؤكد تضامن أمريكا مع السعودية. مصدر عسكري يمني يؤكد أن الطيران الحربي سيعمل على قطع خطوط إمداد ومواقع عسكرية للحوثيين. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن حرب أوكرانيا، ويتهم زيلينسكي بعدم الرغبة بذلك. أفادت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بأن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر عن وفاة 12 شخصا، بينهم 4 مواطنين، إضافة إلى مقيمين من جنسيات متعددة، منها 2 من الجنسية البنغلاديشية وأمريكي ومصري وأردني وسوري وفلسطيني وسوداني. كما نتج عن الاعتداء إصابة 309 آخرين، بينهم حالات حرجة يتلقون حاليا الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات. الهيئة أشارت إلى أن الاعتداء أسفر أيضا عن أضرار مادية يجري حصرها. وصف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته الميليشيا الحوثية يوم السبت على إحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان بحسب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وفعل شنيع يتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق. وأكد البيان أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على هذا الاعتداء الإرهابي الحوثي بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. كما أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام. أعرب رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي عن تضامنه مع السعودية وإدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي الحوثي على مطار الملك خالد الدولي. واعتبر العليمي في بيان أن هذا الاعتداء الإجرامي يعكس الطبيعة الإرهابية التي تحكم سلوك الميليشيات واستهتارها بحياة المدنيين. وأكد الرئيس اليمني أن أمن المملكة وأمن اليمن ومصالح شعبيهما مترابطة. كما أكد العليمي على المضي قدما في عملية فجر اليمن لإنهاء التهديد الإرهابي واستعادة مؤسسات الدولة. انضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك أستاذ طارق. واضح بأنه الضربات والاعتداءات الحوثية على الأهداف المدنية أثارت الكثير من ردود الفعل والإدانات، من بينها إدانة أمريكية على لسان الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته بعد استهداف مطار الملك خالد الدولي. كيف تعلق على هذه الإدانات، وماذا سيحدث بعدها من وجهة نظركم؟
2: تحياتي لك أستاذ إبراهيم ولجمهورك الكريم. يعني أعتقد أنه الولايات المتحدة الآن مطالبة بعد هذه التصريحات الساخنة من قبل الرئيس دونالد ترامب بوصفه هذا القصف لمطار الملك خالد وكذلك استمرار الاستهدافات الحوثية هو يعني أمر فظيع وغير مقبول. صحيح أنه يتحدث عن يعني اتصالات جارية مع الحوثيين، لكن لا أعتقد أن هذه الاتصالات سوف تسفر عن أي شيء، لأن من الواضح أن الحوثيين يعني مستمرون في هذه العملية من ناحية، ومن ناحية أخرى هم جزء من الصراع الدائر في الشرق الأوسط بتحالفهم الواضح مع الإيرانيين. لذلك أعتقد أنه الإدارة الأمريكية هي الآن تدرس الخيارات التي يمكن أن تقوم بها بما فيها قصف الحوثيين مرة أخرى، وهذا ما أشار إليه أيضا مسؤولون أمريكيون في السابق بمن فيهم حتى وزير الخارجية ماركو روبيو. وأعتقد أن الإدارة الآن مطالبة بإظهار يعني تعهداتها السابقة للمملكة العربية السعودية كحليف استراتيجي من خارج الناتو، وهو يعني نادرا ما تقوم الولايات المتحدة بإجراء مثل هذه التحالفات المتميزة. عليها أن تثبت الآن جديتها في التزامها بالاتفاق مع المملكة، وتقوم بدورها بشن عمليات عسكرية على الحوثيين. طيب. لأنه في نهاية المطاف
0: أستاذ طارق اسمح لي المقاطعة، دعنا نسمع لمقال الرئيس الأمريكي وأيضا وزير خارجيته، حيث وصف دونالد ترامب الهجمات التي استهدفت السعودية بأنها فظيعة، مشيرا إلى أن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم. ترامب الذي قال في تصريحات صحفية بأنه سيبحث أمر الاعتداءات في اتصال مع ولي العهد السعودي لم يكشف ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل عسكريا. نستمع.
3: What happened in Saudi Arabia is not acceptable. We have communication with the Houthis, and we'll see what happens. But what they did was very bad.
0: قبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن أمريكا قد تنضم إلى السعودية في الضربات على الحوثيين، مشيرا إلى أنه سيقرر بهذا الشأن قريبا.
4: Whether to join the Saudi strikes on the Houthis?
3: We may. We're going to look at it.
4: How soon?
3: We just found out about the recent attack. So we'll make a decision. We move very quickly.
0: كما تحدثت أستاذ طارق، يعني إلى الآن غير واضح ما هي المقاربة التي ستنتهجها الولايات المتحدة. هو قال بأنه لديهم خط اتصال مع الحوثيين، لكنه قال بأنه سيتحدث مع ولي العهد السعودي، وأيضا بأنه السعودية قادرة على الدفاع عن نفسها. لكن إلى أي مدى التدخل الأمريكي، التدخل الدولي للجم الحوثيين بعد هذه الهجمات الدامية والضربات التي تستهدف منشآت مدنية، ضروري لإيصال رسالة بأن هذا الأمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه؟
2: يعني أتصور أن الإدارة الأمريكية جد هذه المرة في تحويل اهتمامها بالمملكة العربية السعودية إلى فعل واضح على الأرض، من خلال يعني ليس فقط الاكتفاء بالاستشارة، تقديم الاستشارات العسكرية، وكذلك توفير ربما الذخيرة، وفضلا عن التعاملات الاستخباراتية، وأيضا كذلك التعاون الأمريكي السعودي في مجالات متعددة في الجهود الحربية. لكن هذا وحده لا يكفي، ينبغي على الرئيس دونالد ترامب أن يقوم بدور فعل، وأعتقد أنه يدرس ذلك بجدية الآن. يعني حينما يقول للمراسلين you're gonna find out، يعني سوف ترون ماذا الذي سوف يحدث، أعتقد أنه بصدد بالفعل يعني تنفيذ خيارات عسكرية محتملة بدرجة كبيرة، ولكن ربما ينتظر الرئيس الأمريكي بعض الوقت حتى تصل حملة الطائرات الثالثة تيودور روزفلت، والتي ستوفر يعني قوة إيرانية مضاعفة يمكن من خلالها توجيه إحدى هذه حاملات الطائرات إلى الحوثيين، والحاملتين الأخرتين لإيران إذا ما قرر رئيس دونالد ترامب أن يوجه بالفعل ضربة عسكرية واسعة النطاق لإيران كما تعهد من قبل. وتصور أنه يعني هذا المنهج الأمريكي ليس غريبا، لأنه في السابق قامت الولايات المتحدة حينما يعني حاول الحوثيون إغلاق مضيق باب المندب بالدخول، وتلقت الحوثيون ضربات على مدى 55 يوما، وبعدها قرر رئيس دونالد ترامب أن الحوثيين استسلموا، وأنه يعني تم الاتفاق معهم على عدم الاعتراض على السفن الأمريكية في هذا التوقيت. لكن أتصور أن الوضع الآن أصبح خطير للغاية، وأنه يمكن للحوثيين تكرار محاولاتهم لإغلاق باب المندب مثلما فعلوا من قبل، لأنهم في النهاية هم جزء من التحالف مع الإيرانيين، وقد تكون الخطط الأمريكية الخاصة بتوجيه ضربات لإيران ستدفع الحوثيين بلا شك إلى توسيع نطاق عملياتهم في باب المندب، وبالتالي سيشكل هذا خطرا كبيرا على جهود الولايات المتحدة والملاحة البحرية. أما بالنسبة للدول الأخرى فأعتقد أنه هناك جهود مكثفة بذلت خلال الأيام الماضية، يعني سواء كان من عمل توسيع عمليات سبيدس أو الجهود الأوروبية وخاصة البريطانية والفرنسية، تشير بوضوح إلى أن هناك رسالة واضحة ضد الحوثيين ومن خلفهم الإيرانيين، بأن الدول العالم وخاصة يعني الدول التي تتحالف مع المملكة العربية السعودية ترى مدى خطورة هذا التصعيد الأخير من جانب الحوثيين، لأن هذا هو في النهاية أكبر يعني قصف دموي تم منذ 28 من فبراير الماضي.
0: صحيح.
2: وهذا يشير بجلاء إلى مدى خطورة الوضع واحتمالات التصعيد القادم.
0: تفضل بقاء معي أستاذ طارق. طبعا وزير الخارجية الأمريكي أيضا ماركو روبيو أعلن إدانة الولايات المتحدة للهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي الإرهابية على السعودية، بما في ذلك الهجوم الذي وقع على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفر عن مقتل العديد من الأبرياء بينهم مواطن أمريكي. وكتب روبيو:
5: أهلا وسهلا فيكم وأحد مبارك للجميع، ماريا معكم من بيروت على إذاعة 2ME أستراليا الموجة 1638 AM. رح ترفقوني للساعة 6 المساء، ومعنا الموسيقى الحلوة أكيد والأخبار كلها اللي بتهمكن. منبلش بالبداية مع الفنان نصيف زيتون، بكت نيالل، خلينا نسمعها سوا.

0: حبيت.
1: مع الأجواء الحلوة مكملين من شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، رح نتابع مع السيدة فيروز أجواء حلوة.

نتمنى الاستمتاع الكامل معنا اليوم بهالمشوار, وان شاء الله تقضوا وقت حلو وين ما كنتوا موجودين. رح نشوف طقس اليوم الاحد, نرجع نذكر بسيدني مشمس, الحراره بين 17 و26 درجه, بملبورن نهار دافي ومشمس بالاجمال, الحراره بين 16 و26 درجه, وعندنا هون ببيروت بتوصل الحراره لل 28 درجه. وين ما كنتوا عم تسمعونا اهلا فيكن, رح نتابع سوا مع الموسيقار ملحم بركات, وعنا بعد كم غنية كتير حلوين من جولتنا الاولى لهالساعة ولا بداية مشوارنا اليوم الاحد 11 اكتوبر. واهلا وسهلا بالجميع. Your station.

0: أهلا فيكم من جديد لكل المستمعين وين ما كنتوا. إن شاء الله وقتكم حلو ورايق وتكونوا قضيتوا ويك أند هيك مميز. بدي رحب فيكم مجددا، وبعرف في كتير ناس من جاليتنا عندها أهل بالخليج أو بتسافر عبره، لهيك التطور يلي صار بالرياض كتير مهم وبدنا هيك نتوقف عنده شوي. السلطات السعودية أعلنت الجمعة أنه هجمات الخميس، يعني اللي صارت الخميس على مطار الرياض، قتلت 3 أشخاص وجرحت آخرين. بحسب رويترز، الهجمات الحوثية ألحقت أضرار بطيارة تابعة لسعودية، والشركة قالت أنه أحد القتلى من موظفينا. عدد من شركات الطيران ألغى الرحلات قبل ما تعلن هيئة الطيران السعودية عودة الحركة إلى طبيعتها مع استئناف تدريجي للرحلات. هيدا تطور جدي، لأنه الاستهداف طال مطار مدني في موظفين ومسافرين، والنزاع عم بيترك أثره على حركة الناس كمان. هيك ظروف بصراحة، اللي عنده رحلة ما بيكفي يسمع أنه المطار رجع اشتغل ويعتبر أنه كل التفاصيل محسومة. الأفضل يتابع تحديث رحلته مع الشركة، خصوصي قبل ما يتحرك على المطار أو إذا عنده رحلة متابعة. فهيك الوضع، يعني مش ولا بد، ومنترك أي تطورات جديدة للنشرة بكل ساعة على رأس الساعة، ونكون عم نوفيكن بكل جديد. رح ناخد هلأ فاصل قصير وبنرجع.
1: صباحك يبدأ عنا.
2: Wake up feeling refreshed.
3: Wake up.
2: Come on, it's time to get up.
1: على راديو تؤدي.
4: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
5: Okay, let's go.
1: مع تؤدي كل صباح.
6: Wake up, wake up.
7: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
8: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضا إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.

0: things that make you go.
1: رجعنا سوا تنكمل المشوار. وقتنا الحلو من اليوم الأحد هيك فترة بعد الظهر للمساء معكم ماريا، ولغاية الساعة 6 بترافقوني بأحلى 4 ساعات. رح هيك يعني رح أحكي عن هالخبر باسم عم نسمعه كتير من يوم الجمعة، وإذا مرق معكم وسمعتوه هو نافي بيلي. من بعد إعلان فوزها بنوبل بيس برايز لهالسنة، خلينا نتعرف سوا عليها أكثر. لجنة نوبل النرويجية أعلنت يوم 9 أكتوبر اختيار قاضي من جنوب أفريقيا تقديرا لشغلها من أجل السلام والقانون الدولي. بيلي بلشت محامية ببلدها بفترة الفصل العنصري، ومن بعدها اشتغلت بمحكمة رواندا الدولية بإنترناشنال كريمينال كورت، وتولت منصب المفوض السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. كمان ترأست لحد فترة قريبة لجنة التحقيق الأممية المستقلة الخاصة بالأرض الفلسطينية المحتلة. الجائزة عم بتسلط الضوء على مسار قضائي طويل وعلى ملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. فهيدا جانب بهمنا ونحن عم نتابع كل هالنزاعات، انه شو بيصير بحقوق الناس بعد ما تنتهي التغطية اليومية، كيف بتنحفظ الأدلة كلها يعني، وكيف بيقدر اهل الضحايا مثلا يطالبوا بالمحاسبة. أكيد الجائزة بحد ذاتها ما بتحل هالملفات، بس بتعطي اهتمام لشغل ناس عم بيتابعوها لسنين وبيضلوا يطالبوا بحقوق المتضررين. وهلأ منكمل أنا وياكم، منكفي مع الموسيقى الحلوة. رح نكون عم نسمع غنية لكاتيا كسرواني، ومن بعدها رح ننتقل لوائل كفوري قربة الشتوية.
2: ABC News Update to ME Australia.
3: ABC News.
4: Michael Black with the top stories. Federal opposition leader Angus Taylor says the coalition wasn't able to properly cost its migration policy because of constraints within the parliamentary budget office. Business groups say more detail is needed, and they argue the plan to slash 650,000 migrants over 4 years will hurt the economy. The coalition claims its policy is budget neutral and full costings will be released before the next election. US President Donald Trump has reiterated his promise to give every American $5,000 if the Republicans retain control of Congress at next month's midterm elections. On November 3rd, Americans are set to choose members of Congress, which is made up of the House of Representatives and the Senate. Recent polling shows the president's approval rating is low, and Democrats could wrest control of both chambers. International athletes, everyday runners and passionate supporters have packed out the MCG for the conclusion of this year's Melbourne Marathon. Two-time Olympic gold medalist Eliud Kipchoge came in first, finishing in a record time of 2 hours, 9 minutes and 10 seconds. New Zealand runner Camille French was the first woman to cross the line in 2 hours, 28 minutes and 25 seconds. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: وهلأ موعدنا مع نشرة أخبار تؤمي أستراليا للساعة 3 وأبرز المستجدات المحلية والدولية رح تستمعوا لإلها. منترككم مع الزملاء باستوديو الأخبار ومنرجع منلتقى بعد النشرة.
1: Get the news first from 2ME.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: Get the news first from 2ME.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارر جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني carergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
5: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 تريجري بليس ملبورن.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: First 2ME Australia.

0: أهلا بكم. لبنان بين نارين، نار الاستهدافات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب ونار التحركات الأمنية المريبة لحزب الله في الداخل. في الميدانيات الجنوبية المشهد لم يتغير، فالغارات تواصلت والقصف المدفعي لم يتوقف، والتفجيرات العنيفة ترددت أصداؤها في صيدا وجوارها. وفيما حزب الله منكفئ عن خوض أي معركة في الجنوب، فإنه يحاول أن يعوض عن ذلك بالداخل. فالقوى الأمنية ضبطت عنصرين منه وهما يحاولان تمرير 500 كيلوغرام من المتفجرات على حاجز للأمن الداخلي في ظهر البيدر، وهي مؤلفة بصورة أساسية من TNT والC4، والمعروف أن الC4 يستعمل بصورة أساسية في عمليات التفجير والاغتيال. فهل عاد حزب الله إلى عادته الإرهابية القديمة؟ وهل يهرب من فشله على الحدود ومن عجزه أمام إسرائيل باستهداف الداخل من جديد؟ وهل صدر أمر عمليات إيراني بضرب السلم الأهلي في لبنان؟ أسئلة برسم الأجهزة الأمنية التي عليها أن تجيب عنها بأسرع وقت ممكن، فالناس قلقون والتاريخ الدموي لحزب الله لا يطمئن، وخصوصا أن عملية ظهر البيدر ليست الأولى ولن تكون الأخيرة على ما يبدو. كل التفاصيل المتعلقة بفان المتفجرات في تقرير صبح إبلاوي.
1: الاثنين في 5 تشرين الأول 2026، ولدى محاولة فان لنقل البضائع عبور حاجز ظهر البيدر التابع لقوى الأمن الداخلي، أوقف العنصر الفان بطريقة روتينية، وبعد التفتيش تبين أنه ينقل 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة، 250 كيلوغراما TNT و250 كيلوغراما C4 شديدة الانفجار، موضبة داخل أكياس، وداخل كل كيس حوالي 80 كيلوغراما مقسمة أيضا إلى مجموعات صغيرة. هنا تم التواصل مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، الذي طلب تحويل المضبوطات إلى الشرطة العسكرية وتوقيف شخصين هما ها ألف مواليد 1981 وعين كاف مواليد 2001، وبعد التحقيقات تبين أنهما ينتميان إلى حزب الله. بحسب المعلومات طلب غانم التوسع في التحقيق من جديد، لأن بعض الأجوبة بحاجة إلى تفسير أكثر من قبل الموقوفين. وهنا اعترفا أن الشحنة من بعلبك متوجهة إلى الضاحية الجنوبية في بيروت، وأن قياديا في حزب الله يدعى السيد ساجد هو من طلب منهما تسليم المتفجرات إلى قيادي آخر.
2: السفار هي مادة مؤلفة من 4 عناصر، 90% منها هي الأرض إكس اللي هو المتفجر، وهذا الأرض إكس يوازي 1.4 TNT. هلا أكيد بقلب السفار وبيجي بودرة بيحطوا له مواد بايندر وبلاستيفايزر وزيت سيارات، زيت مثل نوع زيت سيارات، بيصير مثل المعجونة، بيصير مثل الباتا مودلي، تقدر تحطه وين ما بدك، فيك تعمل منه متفجرة بقلب سيارة، بقلب باب، تحطها بقلب باب ما ببين، بعكس TNT اللي هو بيجي أصابع أو بيجي بطريقة ما فيك تعمل له باتا مودلي.
1: لكن هل تستخدم C4 في تصنيع الصواريخ والمقذوفات؟
2: C4 منه سلاح تكتيكي، يعني مش انه مثل البارودة أو مثل الفرد بتقدر تقوس فيه دغرة أو بتقدر تكبه. C4 ما فيك تستعمله حتى مثل الإمبلة، ومنه صاروخ، هو بيستعمل فقط للاغتيالات للكمائن.
1: الاغتيالات التي طالت بعد قادة ثورة 14 آذار والتي اتهم حزب الله بتنفيذها استخدمت فيها مادة C4، مثل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والشهيدين جبران تويني وأنطوان غانم، إضافة إلى الشهيد وسام الحسن. مصدر رسمي تخوف من وجود مخطط لإغراق البلد بالمتفجرات، خصوصا أن الجيش اللبناني اشتبك في الساعات الأخيرة مع مجموعة من المهربين كانت تحاول إدخال مواد متفجرة تشبه تماما تلك التي ضبطت عند حاجز ظهر البيدر، إضافة إلى مخدرات كما تظهر هذه الصور. علما أن الجيش اللبناني أحبط بتاريخ 1 تشرين الأول 2026 محاولة إدخال 245 كيلوغراما من مادة TNT شديدة الانفجار وأربع عبوات ناسفة ومفجر عبوات عدد 8، بالإضافة إلى أسلاك كهربائية خاصة بالمتفجرات حاول المهربون إدخالها إلى الأراضي اللبنانية من الأراضي السورية.
0: ومن سيناريو المتفجرات الأسود إلى بارقة أمل تجلت في قرار رئاسي أمريكي يمهد لطي صفحة عقود من القيود على السفر إلى لبنان. تقرير أنتوني مرشا.
3: بعد 41 سنة قرار تاريخي من واشنطن يفتح الباب أمام عودة الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الوثيقة الرسمية التي نشرت في السجل الفيدرالي الأمريكي تحمل توقيع الرئيس ترامب والقرار الرئاسي رقم 25-2026 الصادر في 30 من أيلول. بموجبه ألغى ترامب أربع قرارات رئاسية تعود إلى أعوام 1985 و1992 و1998 و2007، فرضت على خلفية المخاوف الأمنية المرتبطة باختطاف الطائرات وسلامة الرحلات الجوية من لبنان وإليه. والأهم أن الرئيس ترامب اعتبر أن هذه الإجراءات لم تعد ضرورية لضمان أمن الطيران، وأصدر تعليماته إلى وزير النقل بتنفيذ القرار فورا وإلغاء الأنظمة والأوامر المتعارضة معه. أما السفارة اللبنانية في واشنطن فرحبت بالخطوة، معتبرة أنها ثمرة جهود دبلوماسية مشتركة بدأت تتبلور بعد لقاء ترامب بالرئيس جوزيف عون في البيت الأبيض في 21 تموز، وصولا إلى لقاء رئيس الحكومة نواف سلام بوزير الخارجية ماركو روبيو ب 22 أيلول. لكن هل يعني القرار أن الرحلات المباشرة ستنطلق فورا؟ الجواب ليس بعد، فالقرار أزال عقبة رئاسية أساسية، لكن تشغيل الرحلات يحتاج إلى استكمال الإجراءات التنظيمية والتراخيص اللازمة وتحديد شركات الطيران التي ستتولى تشغيل الخطوط.
4: هذا ورحب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بقرار ترامب، معتبرا أنه يعكس الثقة بإجراءات الدولة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وأمن مطار بيروت. وشكر عون ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو على جهودهما، مؤكدا التزام لبنان بالمعايير الدولية وآملا أن تسهم الخطوة في تعزيز الرحلات الجوية والتعاون بين البلدين.
0: سياسيا، مظلة دولية عربية لعبور الكومة الانتخابية، أوروبا تشترط غطاء أمميا، ورئيس المجلس في الجنوب للمرة الثانية. تقرير رامي نصار.
5: أطال الله عمر الرئيس بري فالمرحلة تحتاج إليه، هذا ما يقوله دبلوماسي عربي نافذ في مجالسه الخاصة بحسب معلومات الام تي في. عبارة تختصر الحرص الأمريكي والعربي على إبقاء الحكومة وحماية الاستقرار حتى عبور الاستحقاقين الانتخابيين الإسرائيلي والأمريكي. ترجمت هذا الحرص تظهر في العلاقة المتحسنة بين بري ونواف سلام، حماية الحكومة في جلسة المساءلة، ضبط وزيرة الشارع، والتفاهم مع سعودية على بقائها، وصولا إلى إصرار بري على تأجيل البت بملف دار الفتوى حتى تأمين الإجماع. وعلمت الام تي في أن رئيس المجلس توجه إلى المصيلح للمرة الثانية لمتابعة الأوضاع مع مسؤولي الحركة ورؤساء البلديات والمواطنين. لكن حماية الداخل تواكب مراوحة الخارج، فإسرائيل لا تريد تقديم تنازلات قبل انتخاباتها، وواشنطن لن تضغط عليها قبل الاستحقاقين الإسرائيلي والأمريكي فيما يتقدم الملف الإيراني أولوياتها. والنتيجة اجتماع تامبا مهدد بالتأجيل. والسفير الأمريكي ميشيل عيسى أوضح للإم تي في أن انعقاده لم يحسم وأن إرجاءه وارد إذا لم يكن مثمرا. بذلك تتعثر أجندة أمريكية كانت تستهدف التوصل إلى خارطة الطريق لانسحاب إسرائيلي كامل وانتشار كامل للجيش بخطوات متزامنة لتطبيق الإطار، نظرا أيضا إلى إيلاء الأمريكيين اهتماما خاصا لآلية تحقق ثابتة كضامن لإجراءات الطرفين. أوروبا تحاول في المقابل تثبيت حضورها. الاثنين المقبل ينتظر أن يقر وزراء خارجيتها بعثة التدريب والمشورة، لن تنتشر في الجنوب وليست بديلا من اليونيفيل، لكن الجديد فيها إشراك قوى الأمن لتتولى مهامها ويستطيع الجيش التفرغ للحدود وسائر مسؤولياته. أما البديل الذي يطلبه لبنان فيحتاج إلى غطاء أممي وقرار من مجلس الأمن. وقد ربطت مفوضات السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس المشاركة الأوروبية بضمانات دولية تتيح موافقة البرلمان في الدول المعنية.
0: حياتيا، ام اي بي وكريم خياط عنوان الفساد، فمن هم حماته؟ وان كانت فضائح الشركة المشغلة لمعملي الزوق والجي تبدأ من قطع غيار غير مطابقة، فهي لا تنتهي عند الكذب.
6: North Wurrunga, the M1 Pacific Motorway just past Keringai Chase Road. A multi-vehicle crash has now cleared. All lanes have reopened for the southbound run, but traffic remains very heavy through there. Sydney CBD, several roads affected around Hyde Park with a protest underway, including St James Road, Market Street, York Street, and many others. Heavy traffic there as well. In Melbourne, Thornbury reports on a problem Victoria Road and Collins Street at the junction. Traffic is busy in all directions there. North Melbourne, the AFLW season continues with a match now on the wind down at the Arden Street Oval. Expect extra traffic in the area as fans leave the venue. Upgrade to the latest Android device and trade in your old device. Visit Telstra today. Trade in powered by Assurant. Eligible device and Telstra service required. Android and Gemini, the trademarks of Google LLC. That's the latest traffic on 1638 2ME Australia.
7: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ورجعنا بعد الأخبار دغري لعندكم بهالجولة الجديدة من الأغاني بتاني ساعة من مشوارنا. ماريا برفقتكم على الموجة 1638 AM. وهيك تذكير سريع بطقس اليوم. سيدني بتوصل الحرارة ل 26 درجة طقس مشمس. ملبورن كمان طقس دافي مشمس، الحرارة بتتراوح بين 16 و26 درجة. وهون عنا ببيروت بتوصل الحرارة ل 28 درجة. منكمل هالأحد مع بعض، وهلأ منسمع هالغنية.

غنية كتير حلوة رح تتذكروها أكيد، هيك يمكن رايحة من بالكم. الحلو براديو توأمية أستراليا بتذكرنا بكتير أغاني، يعني أنا حتى هيك بسمع أوقات غنية بقول أوف قدي كنت حبها وفجأة نسيتها مع كل الأغاني الجديدة اللي بتنزل وهيك. فهلا أغنية الوليد الحلاني مش أنت واحدة من الأغاني كتير حلوة، اسمعوها استمتعوا فيها وبرجع من بعدها.

من أجواء عبد الحليم حافظ رح ننتقل للفنان وائل جسار وغنيته الجديدة، يعني أجدد غنية لإله نص الليل، رح أسمعها أنا وياكم. تابعونا ودايما خليكم معنا على الموجة 1638 AM. فيكم تسمعونا من فيسبوك أونلاين كمان عبر 2md.com.au أو لايف على مايسات. ماريا معكم، رح ننتقل هلأ لوائل جسار في نص

Australia. 2ME Australia.

وهيدي كانت ردلي كلماتي مع سوبر ستار رغب علامه. العودة لكم مستمعينا، معكم ماريا من قلب بيروت من استديوهات 2ME وماي سات. هالايام بيكون مرق عام على اتفاق وقف اطلاق النار بغزه، وفي مراجعة مهمة لوين وصل تنفيذه نشرتها AP. الاتفاق أوقف العمليات العسكرية الكبرى وأتاح الإفراج عن الرهائن المتبقين وزيادة دخول المساعدات، بس بحسب التقرير بنود أساسية بقيت معلقة بين الإدارة الفلسطينية الجديدة، القوة الدولية، نزع سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي، وإعادة الأعمار بعد شبه متوقفة مع استمرار الضربات. بحسب وزارة الصحة بغزة أكثر من 1400 فلسطيني قتلوا من بدء وقف إطلاق النار. المراجعة بتخلينا نسأل عن النتيجة اللي عاشها الناس خلال هالسنة، لأنه العائلة اللي بعدها ساكنة

0: كل ساعة على رأس الساعة. وهلا رح ناخذ استراحة وفاصل صغير, بعده بنرجع.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم, إذاعة 2ME أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلاً فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: Music, music, music, music.

0: اليوم الغلا بعده من أكثر المواضيع اللي شغل الناس، وفي قرار جديد بسوق الوقود ممكن يكون له تأثير على الإمدادات العالمية. دونالد ترامب أعلن الجمعة بعد حديث مع بوتين أنه روسيا رح توفر فورا أكثر من 300,000 طن من الديزل للأسواق الأمريكية والعالمية مع كميات إضافية لاحقا. والخزانة الأمريكية أصدرت ترخيص مؤقت بيسمح بتدفق الديزل الروسي لحد أبريل 2027. الكرملين أكد الاستعداد لتزويد الأسواق، فيما انتقد الرئيس الأوكراني القرار لأنه بيخفف قيود مرتبطة بالحرب. ليش هيدا مثلا خبر اقتصادي بهمنا؟ لأنه الديزل بيستخدم بالنقل والشحن والزراعة، وأي ضغط على كلفته بيصعب الشغل على قطاعات بتوصلنا يعني حاجاتنا اليومية. واللي رح نراقبه أكتر بهالموضوع هو وصول كميات فعلا واستمرار الإمدادات. أعلان الاتفاق بيعطي صورة عن هالتوجه، والتنفيذ بيبين قدي ممكن يساعد بتخفيف الضغط. هيدا ملف بيتابعه كل حدا كمان عنده مصلحة بالنقل أو تجارة أو إنتاج. رح ناخد استراحة صغيرة وبعدها من كفة. ABC News Update to ME Australia.
1: ABC News. Michael Black with the top stories. Federal opposition leader Angus Taylor says the coalition wasn't able to properly cost its migration policy because of constraints within the Parliamentary Budget Office. Business groups say more detail is needed, and they argue the plan to slash 650,000 migrants over 4 years will hurt the economy. The coalition claims its policy is budget neutral, and full costings will be released before the next election. US President Donald Trump has reiterated his promise to give every American $5,000 if the Republicans retain control of Congress at next month's midterm elections. On November 3rd, Americans are set to choose members of Congress, which is made up of the House of Representatives and the Senate. Recent polling shows the president's approval rating is low, and Democrats could wrest control of both chambers. International athletes, everyday runners and passionate supporters have packed out the MCG for the conclusion of this year's Melbourne Marathon. Two-time Olympic gold medalist Eliud Kipchoge came in first, finishing in a record time of 2 hours, 9 minutes and 10 seconds. New Zealand runner Camille French was the first woman to cross the line in 2 hours, 28 minutes and 25 seconds. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
2: Attention, please. Check them out. Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter. Check them out.

0: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحث اليوم عن Food West New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.

0: خليكن معنا بهالأثناء مستمعينا، رح نتابع أنا وياكن أبرز الأخبار مع الزملاء باستديو 2 أمية أستراليا. نسمع المستجدات ومن بعدها بنرجع لنكمل أغانينا وبرنامجنا اليوم الأحد 11 أكتوبر.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
5: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
7: Authorized by S. Bloomo, Electoral Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
8: On the hour, every hour. QME Australia News.
9: تمام السادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها محمد بوشيبة. إليك محمد.
10: شكرا لك رضا جودي. أهلا بكم مستمعينا، والبداية بالعناوين. قتلى وجرحى في هجوم حوثي على مطار الرياض وواشنطن والأمم المتحدة تدين التصعيد. مقتل 6 فلسطينيين في ضربات إسرائيلية على غزة، والرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤجل الانتخابات التشريعية الفلسطينية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل إلى تسوية في حرب أوكرانيا، ويتهم الرئيس الأوكراني زيلنسكي بعرقلة اتفاق السلام مع موسكو.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم. قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 300 آخرين في هجوم نسب إلى الحوثيين استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث علقت العمليات التشغيلية وفق ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم على مطار الرياض بأنه غير مقبول، كما أكد المبعوث الأممي لليمن هانس غراندبرغ أن الهجوم الدامي على مطار الرياض يمثل تصعيدا خطيرا، متهما الحوثيين المدعومين من إيران بالوقوف وراءه. أحمد الدحاني، الرياض.
11: لأول مرة جرى إعلان تعليق العمليات التشغيلية بصورة مؤقتة في مطار الملك خالد الدولي في ظل استمرار ما وصفته هيئة الطيران المدني بالاعتداءات السافرة التي استهدفت مرافق الطيران المدني. المطار الدولي أيضا وجه المسافرين كما في المرات السابقة إلى متابعة وكالات طيرانهم. من جانبها دعت وزارة الخارجية السعودية المواطنين في الخارج الذين تأثرت رحلاتهم بسبب إيقاف الرحلات أو تأخرها باتجاه مطار الرياض إلى التواصل مع بعثات المملكة لاستكمال ترتيباتهم. وعربت الرياض من خلال مجلس الأمن بأنها لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمن المملكة، هذا فيما بدا 10,000 اليمنيين غير النظاميين في إجراءات تصحيح أوضاعهم استجابة لطلب الحكومة المعترف بها دوليا. إلى ذلك نفذ التحالف الذي تقوده السعودية عمليات تدمير ل 136 هدفا عسكريا للحوثيين، في حين أعلن السفير السعودي لدى اليمن تطهير باب المندب من الميليشيا الحوثية. أحمد الدحاني، الرياض، منتكى للدولية.
10: في نفس السياق أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا سقوط مقذوف في محيط مطار الدمام شرق المملكة بعد ساعات من هجوم دام استهدف مطار الرياض. وفي اليمن تتوزع الغارات الجوية السعودية على عدة محافظات يمنية من بينها العاصمة صنعاء التي تعرضت لغارة جوية. ففي ظل التصعيد الحاصل في اليمن والسعودية، كيف ستتصرف طهران في حال توسيع المعارك وتضييق الخناق على الحوثيين في اليمن؟ سؤال طرحته مونتيكارلو الدولية على الدكتور محمد صالح صادقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران.
12: منذ بدأت المعارك في داخل اليمن، إيران ترى بأن الأزمة اليمنية هي أزمة يمنية داخلية، يجب أن يكون هناك حوار يمني. الدول الأخرى كالسعودية، إيران، سلطنة عمان، هذه الدول تستطيع أن تعمل من أجل المصالحة اليمنية الداخلية لإنهاء هذا الملف. أما أن تكون هناك حروب أو تدخل من أي طرف من الأطراف الداخلية أو الدولية، فإن أنه يعقد المشهد العسكري، يعقد المشهد السياسي، وبالتالي يدعو إلى الحوار اليمني. ولا أعتقد بأن إيران سوف تتدخل بأي شكل أو بآخر في مثل هذا الصراع الذي لا يخدم إلا توتر المنطقة وتأزيم الأوضاع. أنا لا أعتقد بمثل هذه الظروف إيران تتدخل عسكريا، ربما تتدخل سياسيا من خلال المشاورات التي يقوم بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مع نظير السعودي، لكن أن تتدخل عسكريا في مثل هذه الحرب أنا أستبعد ذلك.
10: محمد صالح صادقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران، متحدثا لمونتيكارلو الدولية. وفي موضوع آخر، قال الجيش الأمريكي أنه عطل سفينة شحن تجارية في خليج عمان بعدما تجاهلت التحذيرات وحاولت اختراق الحصار البحري المفروض حاليا على إيران. هذا ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن مصادرها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران بشأن التسوية محتملة للحرب. منى دويبية.
13: نقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموقف الإيراني إلى دونالد ترامب بالتنسيق مع طهران، ما يعكس رغبة روسيا المشاركة في صياغة أي تسوية محتملة دون وجود معطيات أن الوساطة مرتبطة بصفقة محددة. هذه الوساطة من شأنها تعزيز الشراكة مع إيران والحفاظ على قنوات الاتصال مع واشنطن، بما يسمح لموسكو باستعادة مساحة من التأثير الدبلوماسي. كما تراقب روسيا تداعيات الحرب على أسواق الطاقة ومضيق هرمز نظرا إلى مصالح النفطية، غير أن طموح موسكو يصطدم بتعارض المواقف الأمريكية والإيرانية. طهران تطالب برفع الحصار وتخفيف العقوبات وضمانات أمنية، بينما تسعى واشنطن إلى انتزاع تنازلات تضمن مصالحها الأمنية وحرية الملاحة. ولذلك فإن التحدي أمام بوتين لا يكمن في نقل الرسائل، بل في تحويلها إلى تفاهمات قابلة للتنفيذ. وحتى الآن تعكس المبادرة الروسية سعيا إلى تعزيز النفوذ أكثر مما تثبت امتلاك موسكو القدرة على فرض تسوية.
14: في ذات السياق يترقب لبنان تطورات التصعيد في منطقة الخليج والشرق الأوسط وسط مخاوف من اندلاع حرب إسناد ثالثة قد يقدم عليها حزب الله إذا استأنفت الولايات المتحدة الحرب على إيران مجددا سواء قبل انتخابات الكونغرس أو بعدها. ودعا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في تصريح خاص لمونتي كارلو الدولية إلى عدم عزل حزب الله أو نزع سلاحه إلا بالاتفاق. نستمع إليه متحدثا إلى الليال بشارة خلال حلوله ضيفا على مونتي كارلو الدولية.
15: ما بعتقد في عنا حل لموضوع سلاح حزب الله وحتى لأكثر من سلاح حزب الله لكيفية الدفاع عن لبنان بوسائل عديدة إلا من خلال الاتفاق بين اللبنانيين. شرط انه ما يكون هيدا حجة لاعطاء وقت لحزب الله للتنصل من هالالتزام بالمبدئية الامر حصرية السلاح والقرار السلاح والقرار اثنين بيد الدولة. وشرط من جهة تانية كمان الاطراف المناوئة لحزب الله كمان رفضها لهالعملية هو بسبب اتكالها على الخارج انه الخارج بينفذ مهمة نزع سلاح حزب الله بالقوة. قائد الجيش نجح حتى الآن في الحفاظ على وحدة مؤسسته العسكرية في منع اقتتال اللبنانيين بين بعضهم. اللي عنده مسؤولية مدنية رئيس الجمهورية حاول ونجح بأنه هو يقول أنا من أفاوض عن لبنان، أنا السلطة الدستورية الشرعية، ولكن ما نجح يجمع اللبنانيين. وإذا رفض حزب الله تقع عليه مسؤولية أكثر، ويكون هو من رفض ويكون هو من عزل نفسه، ولكن نحن ما لازم نتصرف معه بأن نعزله. نحن هو أخطأ كتير تجاه نفسه تجاه بيئته تجاه كل لبنان.
14: كنت في الاستماع إلى جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر خلال مقابلة خاصة مع مونتي كارلو الدولية. إلى قطاع غزة حيث قتل 6 فلسطينيين بينهم طفلة في ضربات إسرائيلية على مدينة غزة بحسب ما أفاد الدفاع المدني بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لإعلان وقف إطلاق النار في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس. وفي الوقت نفسه تجددت في تل أبيب المطالب الشعبية بمحاسبة المسؤولين عن إخفاقات 7 أكتوبر. زياد حلبي، القدس.
16: تسخين للجبهات عشية الانتخابات الإسرائيلية، غارات واغتيالات في غزة وضربات في لبنان ونقاش بشأن تجدد القتال مع إيران. مسؤول إسرائيلي بارز يقول إن نتنياهو وترامب يناقشان الأمر بجدية دون اتخاذ قرارات، وإن نتنياهو كرر رفضه مهاجمة إيران قبل الانتخابات إلا عند الضرورة. موقف يلفت الانتباه بعد كلام مماثل لترامب، لكنه لا يكفي للجزم بأنه تمويه أم لا. وكانت صحيفة معريف أفادت بأن واشنطن طلبت هجوما إسرائيليا منفردا مراعاة لحسابات ترامب الانتخابية، وأن رئيس الأركان زمير أحبط التوجه. وبين احتمالات التصعيد وحسابات الاقتراع يركز نتنياهو على الإنجازات العسكرية، فيما يدفع المحتجون بملف المحاسبة إلى الواجهة. وفي تل أبيب طالب اعتصام حاشد بلجنة تحقيق رسمية في 7 أكتوبر بعد 3 سنوات تلاحق أسئلة الإخفاق خطاب الإنجازات، كيف وقع ومن يتحمل المسؤولية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
14: وفي الشأن الفلسطيني، أجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة الشهر المقبل داعيا إلى إجرائها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، ولم تجرى انتخابات تشريعية فلسطينية منذ قرابة 2 عقدين. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل لا تتحمل مسؤولية تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية لمدة عام، وذلك تعليقا على القرار الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني والذي عزى التأجيل إلى العراقيل الإسرائيلية. أنتم في الاستماع لمونتي كارلو الدولية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل لاتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا، متهما الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي بعدم الرغبة في ذلك. وأكد وزير الخارجية الأوكراني أن الرئيس فلاديمير زيلنسكي يحظى بدعم شعبي أوكراني ويستحق الدعم أيضا، وذلك بعدما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اختيار بديل منها. كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني تضامنه الكامل مع زيلنسكي عقب انتقادات ترامب. في المقابل رحب كبير المفاوضين الروس كيرل ديمتريفاس بدعوة ترامب إلى اختيار رئيس جديد لأوكرانيا، واصفا تصريحات الرئيس الأمريكي بأنها محورية وتاريخية. هذا وأجرى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي سلسلة اتصالات هاتفية مع قادة فرنسا وبريطانيا والنرويج في محاولة لتعزيز الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا. التفاصيل مع محمد الزاوي كييف.
17: من زابوريجيا إلى كييف تعيش أوكرانيا تصعيدا روسيا جديدا تزامن مع توتر سياسي غير مسبوق في علاقتها مع واشنطن. في زابوريجيا ارتفعت حصيلة الضربة الروسية إلى 20 قتيلا بينهم 3 أطفال. وفي العاصمة كييف لم تتوقف الهجمات عند المسيرات التي استهدفت منشآت للطاقة، بل امتدت إلى ضربات باليستية أسفرت إحداها في حي أوبولون عن إصابة 7 أشخاص بينهم 3 في حالة خطيرة بالتزامن مع اضطرابات في إمدادات الكهرباء وحركة المواصلات. التطور الأبرز سياسيا جاء من واشنطن بعد إعلان الرئيس ترامب تفاهما مع نظيره الروسي بشأن إمدادات الديزل الروسي للأسواق، خطوة أثارت غضب كييف التي ترى فيها وسيلة إضافية لتمويل آلة الحرب الروسية. ولم يتوقف الخلاف عند هذا الحد، إذ وجه ترامب انتقادات حادة لزيلينسكي وسط حديث عن ضغوط تمارسها واشنطن على كييف. في غضون ذلك أجرى الرئيس الأوكراني سلسلة اتصالات هاتفية مع قادة فرنسا وبريطانيا والنرويج في محاولة لتعزيز الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا. محمد زاوي كييف، مونتي كارلو الدولية.
14: في نفس السياق قال دونالد ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في توصيل اتفاق بشأن الحرب مع أوكرانيا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أيضا أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين التزم طرح ملايين الأطنان من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية على مدى أشهر. فإلى أي مدى يؤدي هذا القرار إلى تهدئة الأسواق العالمية؟ سؤال طرحته مونتيكارلو الدولية على الدكتور ممدوح سلامي خبير النفط العالمية.
18: أعتقد تأثير تزويد روسيا للولايات المتحدة وإنزالها إلى الأسواق كميات من الديزل قد تؤدي قليلا إلى تهدئة السوق، ولكنها لن تحل المشكلة. السبب أن المشكلة مردها إلى نقص إمدادات النفط الخام بسبب إغلاق مضيق هرمز. ولكن أعتقد حتى لو بعد فتح مضيق هرمز الإمدادات ستكون قليلة بسبب الأضرار التي لحقت بمنشآت النفط في دول الخليج العربي. وأنا أتوقع بسبب قوة الطلب العالمي على الديزل أنه حتى بعد فتح المضيق وإنزال كميات من روسيا الأسعار ستبقى أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الحرب.
14: الدكتور ممدوح سلامي خبير النفط العالمي متحدثا لمونتي كارلو الدولية. إلى الولايات المتحدة، حيث أردى رجل بالرصاص 8 أشخاص بينهم طفلان في منزل بولاية بنسلفانيا الأمريكية قبل أن يقدم على ما يبدو على الانتحار وفقا للسلطات. ونبقى دائما في الولايات المتحدة، حيث أودت العاصفة إسياس بحياة شخصين على الأقل عقب مرورها بجنوب الولايات المتحدة بحسب ما أفادت به السلطات المحلية، فيما لا يزال مئات الآلاف من السكان والمنشآت من دون كهرباء. وهنا في فرنسا، تراجعت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أدنى مستوياتها منذ توليه منصبه عام 2017 وفقا لاستطلاع للرأي. وجاء في استطلاع إبسوس أن 15% فقط من المشاركين ينظرون بإيجابية لماكرون بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بالشهر السابق. نهاية النشرة، تذكير بأهم عناوينها. قتلى وجرحى في هجوم حوثي على مطار الرياض وواشنطن والأمم المتحدة تدين التصعيد. مقتل 6 فلسطينيين في ضربات إسرائيلية على غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن نظيره الروسي بوتين يرغب في التوصل إلى التسوية في حرب أوكرانيا، ويتهم الرئيس الأوكراني زيلنسكي.
19: Seven Hills on the Prospect Highway, we have a multi-vehicle crash around Federal Road. The left lane closed for the northbound run and the right turn lane also closed for the southbound run. North Warunga, the M1 Pacific Motorway just past Ringo Chase Road, and earlier a multi-vehicle crash now cleared, but traffic remains heavy for the southbound run. In Melbourne Hampton Park, reports of a problem for Hallam Road at the intersection with Pound Road. Traffic is sluggish in all directions there. In North Melbourne, the AFLW season continues. A match now finished at the Arden Street Oval. A match also on the wind down at the Kennedy Centre with extra traffic around both of those venues. Did someone say family dinner sorted? Head into Aldi for The beef rump steak bulk packs only $19.99 a kilo. Save $5 a kilo. That's an Aldi price. Aldi, good different. That's the latest traffic on 1638 2ME Australia.
0: معكم دايما عبر إذاعي 2ME ومكملين بمشوارنا. بدي رحب بكل المستمعين فردا فردا، كل حدا مرافقنا من الصباح أو عم تنضموا لقلنا بهالأثناء، أهلا وسهلا فيكن. خلينا ناخد فكرة سريعة عن طقس بكرة التنين 12 أكتوبر. بسدني الحرارة متوقعة بين 19 و 33 درجة. بملبورن بكرة الجو رح يكون أبرد من اليوم بين 9 و 19 درجة، وببيروت عنا الحرارة بتوصل ل 27 درجة. هيدي توقعات الطقس لبكرة بالمبدأ هيك حيكون. وهلأ بنرجع للموسيقى ومنبلش الساعة مع وديع الصافي، خليكن معنا.

مكملين بأجوائنا وبأغانينا من غنية لغنية، هيك بيمشي المشوار مع راديو 2 أمي أستراليا. رح نسمع سوا لسلوى أطريب طال السهر، ومن بعدها منكون مع وائل كفوري قربة الشتوية.

بالملف الأمريكي الإيراني صدر إعلان لافت له مهلة محددة رح نتوقف عنده ونحكي عنه. دونالد ترامب قال الخميس أنه الولايات المتحدة ما رح تشن هجوم على إيران قبل الانتخابات النصفية الأمريكية المقررة ب 3 نوفمبر، وقال كمان أنه المحادثات بين البلدين عم بتكون مثمرة. بالمقابل رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية قال أنه بلاده ما رح تتخلى عن تخصيب اليورانيوم أو تسلم مخزونة، فيما واشنطن عم بتطالب بتخفيضات مهمة بقدرة التخصيب. يعني قدامنا أعلان أمريكا عن المرحلة المقبلة ومعه خلافات أساسية بعد موجودة بالمفاوضات. كمستمع لي يعني بهم، وكإنسان عايش حيلا إنسان بهالمنطقة، هو إذا هالفترة رح تسمح بتقدم فعلي يخفف الخطر على الناس، هيدا اللي بهمنا، لأنه أي تهدئة بيكون إلى قيمة أكبر لما يصير في خطوات واضحة بتثبتها. من المهم ننتبه كمان لتاريخ الإعلان وحدوده وما نعطي معنا اتفاق شامل قبل ما يصير في اتفاق معلن بين الطرفين. وهيك يعني بخصوص هالملف يلي

0: رجعنا معكم مستمعينا، انتم برفقة ماريا منصور من استديوهات 2ME ومايسات من بيروت. مع تغير الطقس وهلأ فايتين على فصل الشتاء، صدر تحذير إنسان جديد من غزة بيستحق اهتمام، خصوصي بموضوع المأوى. المنظمة الدولية للهجرة قالت أنه حوالي 2 مليون شخص بحاجة لمساعدة بالمأوى قبل الشتاء، وأنه الاستجابة أمنت حوالي 17% من الاحتياجات فقط، وحذرت من أمطار أشد مرتبطة بظاهرة النينو مع تضرر شبكات تصريف المياه وخطر الفيضانات. وبحسب المنظمة، أكثر من نص الخيام والمقاوي المؤقتة بحاجة للاستبدال، والقيود الإسرائيلية عم بتعرق لإدخال مواد أساسية. إسرائيل بتبرر قيودها باعتبارات أمنية. وبالنسبة للعائلات الموجودة بالمخيمات، الاستعداد للمطر صار حاجة عاجلة. نحن بنعرف قديش يعني شتوى قوية بتعطل نهارنا، حتى لو عنا بيت صالح للسكن وكل شيء مأمن، فقدي عن جد فيه يكون هالشي قاسي على حدا عنده بس خيمة، وخيمة متضررة وما عنده مكان بديل. هيدا من الملفات اللي لازم بأسرع يعني وقت، يعني لازم تنقاس بسرعة بسرعة الاستجابة، لأنه تجهيز المأوى وتصريف المياه لازم يسبق العاصفة، وجايين هلأ فايتين نحن على فصل الشتاء. فإن شاء الله بيكون في حل سريع وملموس قريبا. هلأ بناخد فاصل قصير، ما تروحوا بعيد، لح نرجع من بعده ونكون برفقة شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم.
1: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
2: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن، أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به، فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف، أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة

0: من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: ثروات الأغاني الجديدة. New music. Australia.

0: موعدنا هلأ مع أخبار الساعة 5 على 2ME. الزملاء باستوديو الأخبار رح يكونوا معكم بأبرز المستجدات، وأكيد أنا وياكم نرجع نلتقى من بعدها بآخر ساعة من مشوارنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: الأخبار معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
5: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
6: ندرك أن الظروف صعبة في الوقت الحالي، لكن حكومة نيو ساوث ويلز تساعد في تخفيف النفقات اليومية. نساعد في تخفيف تكاليف النقل بخصم يصل إلى $100 على تسجيل السيارات وحد أقصى لرسوم المرور بمبلغ $50 أسبوعيا، وتجميد الزيادات في أسعار تذاكر أوبل، ونخفض تكاليف الطاقة، كما نجعل رعاية ADHD أقل تكلفة وأسهل في الحصول عليها، ومساعدة المستأجرين على نقل مبلغ التأمين من مسكن إلى آخر باستخدام خدمة Smart Rental Bonds. للحصول على المساعدة في النفقات اليومية زور الموقع nsw.gov.au.
7: الرابعة بتوقيت باريس.
8: حازم حماد،
7: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. مخاوف لبنانية من حرب إسناد ثالثة قد يقدم عليها حزب الله في حال استأنفت الولايات المتحدة الحرب على إيران. التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن يعلن عن عملية واسعة ضد الحوثيين، وانفجار في مطار بالرياض. ألمانيا تؤكد مواصلة العمل مع شركائها الأوروبيين لفرض عقوبات جديدة على موسكو.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: إلى تفاصيل، يترقب لبنان تطورات الإقليم وسط خشية من حرب إسناد ثالثة قد يقدم عليها حزب الله في حال استأنفت الولايات المتحدة الحرب على إيران مجددا قبل أو بعد انتخابات الكونغرس. وفي هذا السياق دعا زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى عدم عزل حزب الله وإلى نزع سلاحه بالاتفاق، مقرا في الوقت نفسه بأن الرئيس اللبناني نجح في التفاوض باسم لبنان لكنه فشل في جمع اللبنانيين. للمزيد حول ذلك تحدث باسيل إلى مونتي كارلو الدولية لنستمع إليها.
9: ما بعتقد في عنا حل لموضوع سلاح حزب الله، وحتى لأكثر من سلاح حزب الله، لكيفية الدفاع عن لبنان بوسائل عديدة إلا من خلال الاتفاق بين اللبنانيين. شرط أنه ما يكون هيدا حجة لأعطاء وقت لحزب الله للتنصل من هالالتزام بالمبدئية الأمر، حصرية السلاح والقرار، السلاح والقرار اثنين بيد الدولة. وشرط من جهة تانية كمان الأطراف المناوية لحزب الله كمان رفضها لهالعملية، هو بسبب اتكالها على الخارج، انه الخارج بينفذ مهمة نزع سلاح حزب الله بالقوة. قائد الجيش نجح حتى الآن في الحفاظ على وحدة مؤسسته العسكرية، في منع اقتتال اللبنانيين بين بعضهم. اللي عنده مسؤولية مدنية رئيس الجمهورية حاول ونجح بأنه هو يقول أنا من أفاوض عن لبنان، أنا السلطة الدستورية الشرعية، ولكن ما نجح يجمع اللبنانيين. وإذا رفض حزب الله تقع عليه مسؤولية أكثر، ويكون هو من رفض ويكون هو من عزل نفسه، ولكن نحن ما لازم نتصرف معه بأن نعزله. نحن هو أخطأ كتير تجاه نفسه، تجاه بيئته، تجاه كل لبنان.
7: أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن هجوما إسرائيليا وقع أمس في شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود السورية أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتحديدا في منطقة ظلت بمنأى إلى حد كبير من حوادث مماثلة منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. من جهة أخرى أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن عملية واسعة ضد الحوثيين المدعومين من إيران، فيما فادت قناة المسيرة تابعة للحوثيين بوقوع هجمات في شمال غرب اليمن. فكيف ستتصرف طهران في حال توسيع المعارك وتضييق الخناق على الحوثيين في اليمن؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولي على الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران، لنستمع إليها.
10: منذ بدأت المعارك في داخل اليمن، إيران ترى بأن الأزمة اليمنية هي أزمة يمنية داخلية، يجب أن يكون هناك حوار يمني يمني. الدول الأخرى كالسعودية، إيران، سلطنة عمان، هذه الدول تستطيع أن تعمل من أجل المصالحة اليمنية الداخلية لإنهاء هذا الملف. أما أن تكون هناك حروب أو تدخل من أي طرف من الأطراف الداخلية أو الدولية، فإن أنه يعقد المشهد العسكري، يعقد المشهد السياسي، وبالتالي هي تدعو إلى الحوار اليمني اليمني. ولا أعتقد بأن إيران سوف تتدخل بأي شكل أو بآخر في مثل هذا الصراع الذي لا يخدم إلا توتر المنطقة وتأزيم الأوضاع. أنا لا أعتقد بمثل هذه الظروف إيران تتدخل عسكريا، ربما تتدخل سياسيا من خلال المشاورات التي يقوم بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مع نظير السعودي، لكن أن تتدخل عسكريا في مثل هذه الحرب أنا أستبعد ذلك.
7: أفاد شاهد ومصادر مطلعة على رويترز بسماع دوي انفجار قوي في مطار العاصمة السعودية الرياض اليوم، كما أفاد 3 شهود عيان لوكالة فرنس بريس اليوم بحصول عمليات إخلاء في مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعيد وقت من دعوة إدارته الركاب إلى ضرورة التواصل مع شركات الطيران والتحقق من رحلاتهم قبل توجههم إلى حرم المطار. وأفادت شاهدة بسماعها صوت انفجار حوالي 3:00 PM بالتوقيت المحلي فيما كانت تنتظر طائرتها، ولم يؤكد الشاهدان الآخران سبب هذا الإجراء. أعلنت ألمانيا اليوم أنها تواصل العمل مع دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن موسكو التزمت طرح ملايين الأطنان من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية مقابل رفع جزئي للعقوبات عنها. وفي تصريح مكتوب لوكالة فرنس بريس قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن ألمانيا باعتبارها حليفا عسكريا رئيسيا لكييف ستكتفي بأخذ العلم بالقرار الأمريكي، مشيرا إلى أن الدعم لأوكرانيا في نضالها دفاعا عن النفس يبقى ثابتا. كان هذا الخبر الأخير ونهاية النشرة. مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.

West. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم مجددا، بعدكم معي على الموجة 1638 AM ماريا برفقتكم من وراء ميكرو راديو 2ME أستراليا. رح أرجع أذكر بطقس بكرة. سيدني متوقعة درجات الحرارة بين 19 و33 درجة مئوية. ملبورن حيكون أبرد من اليوم، بتتراوح الحرارة بين 9 و19 درجة، وعنا ببيروت بين 23 و27 درجة. منكمل هلأ مع الأغاني ورح نكون برفقة ملك الرومانسية وائل كفوري ونسمع بدي غير فيك العالم.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.

Australia. 2ME Australia.

كتير منكن أو من كل شخص عايش برا برات لبنان ودايما بيتواصل مع أهله بيسألون إذا الوضع منيح، إذا يعني حتى يلا حدا عنده أهل بالجنوب بيتأكدوا أي متى بيقدروا يرجعوا على البيت أو إذا صار وضعهم أحسن whatever. وفي تقرير جديد بيذكرنا أنه الرجعة لحالة ما تنهي كل أثر الحرب. لجنة الإنقاذ الدولية IRC قالت ببيان السبت بارح 10 أكتوبر أنه أطفال ومقدمي الرعاية بلبنان بعدهم متأثرين نفسيا بالحرب والنزوح. أمهات كمان قابلتهم المنظمة حكيوا عن أطفال بيخافوا من الأصوات العالية، بيتعلقوا بأهلهم أو بيواجهوا صعوبة بالنوم. المنظمة طالبت باستمرار الدعم النفسي خلال النزوح وبعد العودة وبمساندة الأهل كمان لأنهم تحت ضغط كبير. ومبارح كان على فكرة World Mental Health Day وحملة WHO هالسنة بتشدد على سماع الناس يلي عايشين التجربة وإشراكهم بالقرارات المتعلقة برعايتهم. برأيي بهالتواصل اليومي مع أهلنا منقدر نعطيهم وقت يحكوا ونسأل شو بحاجة هن، يعني لشو هن بحاجة من دون استعجال جواب مطمئن. وإذا التعب عم بيأثر على النوم والحياة اليومية المساعدة المتخصصة بتستحق الاهتمام. نتمنى السلامة والراحة للجميع دون استثناء. وبنكفي هلأ مع أغنية نجوى كرم شمس الأغنية اللبنانية تك تك ولا أهضم من هيك.

0: برجع لعندكم مستمعينا وبخبر سياسي مهم بخص الفلسطينيين وحقهم بالانتخاب، نشرته رويترز يوم الجمعة. بحسب رسالة طلعت عليها الوكالة، نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أبلغ فرنسا أنه الانتخابات التشريعية اللي كانت مقررة ب 28 نوفمبر تتجه للتأجيل، وقد يمتد التأجيل لسبتمبر 2027. الرسالة بتقول أنه الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية اللي بني عليها موعد الانتخابات ما تحققت، وأن الوضع الحالي في عوائق أمام حرية المشاركة وسلامة العملية الانتخابية، وهذا ملف أساسي لأن الفلسطينيين ما شهدوا انتخابات تشريعية أو رئاسية من يعني 2005 و2006. فصعوبة الظروف بتخلينا نفهم حجم التحديات، وبنفس الوقت بتخلي الناس بحاجة لخطة واضحة كيف رح تتأمن المشاركة وكيف رح تنحل العقبات وشو الخطوات يلي بتسبق تحديد موعد جديد. الخبر أكيد هيدا مبنيا حاليا على الرسالة اللي نشرتها رويترز والتاريخ المطروح بعده ضمن هيدا المسار، وأي قرار رسمي منتابعه بعدين أكيد بيتابع لاحقا. بنترككم هلأ مع أغانينا الحلوة بعد هالفاصل، خليكن معنا وبنرجع.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food West New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales. 2ME
0: Australia. كيفك أنت؟ دايماً لازم تسألوا حالكم هالسؤال. خلينا معكم ننتقل لسيدة فيروز، الأجواء الحلوة مع راديو 2ME Australia، ونسمع غنيتها كيفك أنت؟

0: from the 2ME
1: Archives.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، مكملين بهالمشوار لليوم الأحد 11 أكتوبر. إن شاء الله أحد هيك مبارك وكان حلو عليكم، ونستعد لجمعة جديدة إن شاء الله بتكون مليانة أخبار حلوة وأمل وصحة يا رب. كتير من الأهل بيدوروا على نشاط قريب من البيت، خصوصي انه يكون نشاط بيناسب عمر ولادهم، يعطيهم فرصة يتعرفوا على اصحاب ويجربوا اشياء جديدة. حكومة نيو ساوث ويلز فتحت الجمعة باب التقديم لمنح باكثر من 4 ملايين دولار استرالي لدعم نشاطات وبرامج للشباب من عمر 8 لل 24 سنة. تمويل موجه للبلديات والجمعيات والمؤسسات المجتمعية لتقديم فرص للتواصل وجها لوجه وتعلم مهارات والمشاركة بنشاطات. تقديم الطلبات مستمر ل 6 نوفمبر والنتائج متوقعة ببداية 2027، وفي برامج مجانية لفترة الربيع والصيف ممولة أصلا بتشمل رياضة، روبوتكس، موسيقى، طبخ ونشاطات بالهواء الطلق كمان. اللي حلو بهالفكرة هو توفير خيارات عملية للأهل وللشباب، لأنه وجود نشاط مناسب وقريب وبكل

0: الخليج أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر، قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك، إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: ABC News Update to ME Australia.
5: ABC News.
6: David Rowlands with a look at the latest news. The UN Secretary-General has strongly condemned a Houthi attack on Saudi Arabia's main international airport, in which at least 12 people have been killed. In a post on social media, Antonio Guterres says the lethal attack is in violation of international law. Saudi civil aviation authorities say more than 300 others were injured in the strike and a number remain in a critical condition. Thousands of people have been marching through Sydney CBD and other cities this afternoon as part of nearly 30 gatherings across Australia for the Global Day for Gaza. Protesters are calling on the federal government to sanction Israel, end the two-way arms trade and to pass the Red Lines package introduced to federal parliament last month. A teenage boy has been arrested in Melbourne after allegedly striking a pedestrian with a car in the city's CBD. Victorian police allege the boy was driving a stolen car along tram tracks on Flinders Street when he struck a woman just before 11 o'clock this morning. She was taken to hospital with non-life-threatening injuries. Officers say he then did a U-turn before continuing along Flinders Lane, where he's believed to have hit several parked cars. The 16-year-old boy was later arrested in Albert Park and will be interviewed by police. Police say the incident is not an act of terrorism, nor a targeted attack. ABC News.

0: وهون بهالأثناء بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم الأحد. كان معكم ماريا وبشكركم كتير على رفقتكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وإن شاء الله تكونوا قضيتوا وقت معنا حلو ومريح ومفيد. وهلأ مع زملائنا باستديو أخبار تؤمية أستراليا بننتقل لنسمع أبرز المستجدات المحلية والدولية، وبعدها رح تكملوا البرامج والأغاني على 1638 AM مع الزملاء. أحد مبارك، تبقوا على حالكم وبنرجع بنلتقى على خير.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
4: Authorized by S. Bloomel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
7: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
8: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم. في تموز الماضي وعد الرئيس دونالد ترامب الرئيس عون بإعادة شركات الطيران الأمريكية إلى بيروت، وبعد 3 أشهر ها هو يترجم الوعد إلى قرار رئاسي، لكن متى تبدأ الرحلات؟
1: من رونالد ريغان عام 1985 مرورا بجورج بوش الأب وبيل كلينتون وصولا إلى جورج دبليو بوش عام 2007 وإلى اليوم، بقى الطيران الأمريكي ممنوع من تسيير رحلات على لبنان بموجب قرارات رئاسية، وهي قرارات استمر مفعولها حتى العام 2026، حيث ألغى دونالد ترامب بقرار رئاسي أيضا هيدا الحظر، مترجما بذلك وعده للرئيس جوزيف عون بتموز الماضي. لكن أي متى ستسير الرحلات المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية؟ القصة بدها وقت، لكن الأمور ماشية على السكة الصحيحة، وهي على مسارين. الأول مرتبط بإعادة صياغة اتفاقية مشتركة للطيران، وبتقول المعلومات أنه بتشرين الثاني على هامش اجتماعات منظمة الطيران المدني بموريال، من المفترض حصول مباحثات بين الهيئة العامة للطيران المدني ووكالة الطيران الفيدرالية لاستكمال البحث بصيغة الاتفاقية اللي بدأ عبر زوم قبل فترة وقدم بنتيجته درافت للبنان ووافق عليها. الاتفاقية يفترض أنه تحدد إطار تسيير الرحلات، بما في ذلك الشركات الأمريكية المستعدة لتشغيل خطوط إلى لبنان وعدد الرحلات الممكنة. أما المسار الثاني الموازي اللي من دونه مش ممكن بدء تسيير رحلات ولو أعيد وضع اتفاقية، فهو التأكيد على سلامة الطيران. بتقول مصادر وزارة الأشغال أنه بالمرحلة الراهنة كل التركيز عم ينصب على تعزيز دور الهيئة الناظمة للطيران المدني وتطوير قدرتها على إصدار التشريعات اللازمة لحماية القطاع وممارسة دور الرقابة بضمان سلامة الطيران. وهالأمر كان واضح بنتيجة اجتماع موسع ضم جميع المعنيين بالطيران المدني بطلب من وزير الأشغال مع البنك الدولي لطلب المساعدة على تقييم الثغرات. وهالأمر حصل بعد لقاء الرئيسين عون وترامب. بعد التأكد من جاهزية الهيئة الناظمة يصبح الانتقال إلى التقييم الأمني ممكن، على أن يجري بالتنسيق بين لجان لبنانية وأمريكية مشتركة. يعني إذا هالمسارات كلها صارت من دون عوائق، ما تتوقعوا يكون في دايركت فلايتس بين لبنان وأمريكا قبل سنة ونص تقريبا. بس على الأقل المسار انتقل من قرار سياسي إلى خطوات عملية باتجاه إعادة بناء جسور الثقة بين لبنان وأمريكا بمجال الطيران.
0: وفي انتظار تذليل العقبات أمام العودة الفعلية للرحلات بين أمريكا ولبنان، عقبات أخرى تحتاج إلى تذليل، ومنها استمرار رحلات النزوح السوري إلى لبنان عبر الحدود الشمالية. وهذا الفيديو الذي حصلت عليه الـ LBCI يوثق دخول أفراد صباح السبت عبر ممرات غير شرعية، كما يوثق فيديو آخر حركة دراجة نارية على إحدى الطرقات عند الحدود المتداخلة. ويقول شهود عيان إن هذا النوع من الدراجات يستخدم لإيصال داخل خلصة إلى الحدود ليكملوا طريقهم نحو الأراضي اللبنانية سيرا على الأقدام في الجبال الوعرة أو لنقله أغراضهم. رحلات تفرض البحث عن مسارات خاصة لتجنب حواجز الجيش.
1: في طريقك إلى الحدود اللبنانية السورية الشمالية يستوقفك مشهد مجموعات من الشبان السوريين تسير متفرقة بعد حاجز دير عمار للجيش قبل أن تغادر المكان على عجل. أصحاب المحال في المنطقة يخبرونك أن هذا الطريق يشهد يومياً عمليات تهريب بشر، فكيف يتخطى هؤلاء حاجز الجيش؟ من جهة العبدة وقبل الوصول إلى حاجز دير عمار يسلك المتسللون طريقاً جانبية تقودهم إلى نقطة مرتفعة لينزلوا منها مجدداً إلى الطريق العام عبر الأحراج متجاوزين الحاجز. بين الأشجار بقايا طعام ومياه وأحذية، أثار توحي بحركة عبور في طريق حرج، وفي نهاية المسار عارضة حديدية وضعها الجيش اللبناني قبل أيام.
2: كانوا مغلطين بالطريق، يجوا من هون كسروا لي شبك وكسروا لي هاي. هلا اليوم كان في عم بيهرب من شو.
1: لكن هذا الطريق ليس الخيار الوحيد، فبعض الداخلين خلصة ينقلون إلى مدخل تربل في الشمال بعيداً عن الحواجز العسكرية، كما حصل مع هذا الرجل قبل أشهر قليلة.
3: وصلونا لتحت على الطريق ناح أفران القصر أو هيك شيء، وقالوا لنا أنه كل واحد يدبر حاله.
1: داش أخذوا على الشخص؟
3: $80 حتى حتى الشوفير ما حكى ولا كلمة معنا. يعني حتى الشوفير إذا تشوفه هلق بالطريق ما بعرفه. أنا الشخص بسوريا طلع أنه كان حاطط إعلان على الفيس وكذا أنه اللي بده يطلع على لبنان وهاي. تواصلت معه بسوريا.
1: ومن تربل لا تنتهي الرحلة، فمسارات التهريب تتعدد وقد تستغرق ساعات طويلة. والـLBCI اختبرت أحدها من تربل باتجاه الضنية مروراً بجرود البترون.
4: وقبل الحاجز هون عندي كمان مفرق، يعني فينا نهرب فيه قبل ما نوصل على الحاجز. إذا كفى باتجاه الكورة وبدو ينزل على شكة رح يعلق على المدفون، حاجز المدفون، وحاجز المدفون ما ممكن يهرب منه. فبيطلع من هون باتجاه منطقة البترون، من البترون على أوتوستراد البترون الجبال اللي بنزلك على عمشيت، بس يسلك طريق عمشيت خلص ما بقى عنده حواجز.
1: رحلة التهريب تبدأ عبر معابر غير شرعية من سوريا إلى لبنان، تنشط ليلة نهارا، وتتعدد وسائل النقل عليها بين الآليات العامة والخاصة، فيما تستخدم الدراجات النارية لتسهيل التنقل عبر الطرق الوعرة. والـLBCI حصلت على أسماء أبرز هذه المعابر التي يقع بعضها في منطقة وادي خالد وبعضها الآخر في محيط العبودية، معابر يعرف بعضها بأسماء المناطق، فيما يحمل بعضها الآخر أسماء أشخاص يسيطرون عليها. هي حدود متداخلة وثغرات باتت معروفة، لكن سدها لا يقتصر على ضبط الحدود ومراقبتها، بل يتطلب أيضاً معالجة تداعيات الدخول غير الشرعي بما يحمله من تحديات أمنية واجتماعية ومنع تحولها إلى مصدر إضافي للمشاكل في لبنان.
0: العلاقات اللبنانية السورية كانت محور اللقاءات التي عقدها القائم بالأعمال السوري في لبنان إياد الهزاع خلال زيارته إلى البقاع. هزاع كان زار غرفة التجارة والصناعة والزراعة في البقاع، كما زار كنيسة مارمارون في زحلة، حيث التقى المطران جوزيف معوض بحضور ممثلي الكنائس في زحلة. وكان الهزاع زار دار الإفتاء في البقاع، وصفا الزيارة بأنها زيارة وفاء لمن وقف مع الشعب السوري في مواجهة النظام السابق وصولا لإسقاط.
5: كان هناك نظام مستبد مجرم لا ينظر إلى لبنان إلا أنه دولة تابعة، فكان يتسلط ويتدخل في شؤون الغير، ولعله تدخل في الحياة اليومية لأهلنا وناسنا في لبنان. العلاقة مع لبنان عودة لم تكن منتظمة على مر الزمان، إنما جئنا اليوم لنعيد انتظامها ولنجعلها قائمة على أسس راسخة الاحترام المتبادل، منطلقين في ذلك من قاعدة المصالح المشتركة، وأيضا تحويل الجغرافيا جغرافيا القرب إلى جغرافيا الشراكة والتكامل.
0: في طرابلس قضية نفايات لا تزال تتفاعل في ظل استمرار الأزمة وتداعياتها البيئية والصحية، ما دفع مفتي طرابلس الشمال الشيخ محمد إمام إلى دعوة الاجتماع طارئ في دار الفتوى، حيث جرى التشديد على ضرورة الإسراع في إيجاد حل نهائي.
6: Cecil Hills, a crash on the M12 motorway around Elizabeth Drive that's affecting traffic for the westbound run. Miranda, the lights are flashing amber. Caught off Kiora Road South at President Avenue, affecting traffic in all directions. Melbourne Essendon reports of a problem on Mount Alexander Road around Grandison Street, seeing slow traffic there for the outbound run. Templestowe, an earlier problem now clear for Reynolds Road at the intersection with Williamson's Road. Traffic has picked up pace in all directions. At Berwick, busy on the Princess Freeway around the closure of Clyde Road. Traffic is slowing there in both directions. Upgrade to the latest Android device and trade in your old device. Visit Telstra today. Trade-in powered by Assurant. Eligible device and Telstra service required. Android and Gemini are trademarks of Google LLC. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne together on 1638 2ME Australia.
7: من قلب بيروت لعندكن على أستراليا، هون راديو 2ME وأنا ماريا مرافقتكن بأحلى الأجواء من وين ما كنتوا عم تسمعونا. خلوا المزاج حلو مع أحلى الأغاني.

بيقولوا كمان اليوم الحب من أغرب الأمور اللي ممكن إنه تصيب القلب، وهو شعور لا يوصف. بتلاقي حالك وقلبك وعقلك محتل من الحبيب، ما بتفكر إلا فيه وما بتشتاق إلا إله. الحب أمر ضروري بحياة الإنسان، والأهم هو قدرة الإنسان اللي يعبر عن هيدا الحب. أيامكن فرح وأيامكن حب وأيامكن كلها إيجابية كبيرة.

0: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
1: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

الأغاني الحلوة ما بتكمل إلا على 2ME. أهلا وسهلا بالجميع، معكم ماريا منصور من استديو إذاعة من وسط بيروت.

0: من قلب بيروت هالمثل بيقول يا جبل ما يهزك ريح، يعني وقت تكون ثابت ومؤمن بحالك ما في شي بالدنيا بيزعزعك، لا مشاكل ولا حتى حكي عالم، مثل الجبل بتضل واقف قوي وما بتتأثر إلا باللي أنت بتسمح له يأثر فيك. وخليكن دايما على 2ME، منضل سوا واقفين معكن مثل هالجبل.
1: ABC News Update 2ME Australia.
2: ABC News.
3: David Rowlands with a look at the latest news. The UN Secretary General has strongly condemned a Houthi attack on Saudi Arabia's main international airport, in which at least 12 people have been killed. In a post on social media, Antonio Guterres says the lethal attack is in violation of international law. Saudi civil aviation authorities say more than 300 others were injured in the strike and a number remain in a critical condition. Thousands of people have been marching through Sydney CBD and other cities this afternoon as part of nearly 30 gatherings across Australia for the Global Day for Gaza. Protesters are calling on the federal government to sanction Israel, end the two-way arms trade and to pass the Red Lines package introduced to federal parliament last month. A teenage boy has been arrested in Melbourne after allegedly striking a pedestrian with a car in the city's CBD. Victorian police allege the boy was driving a stolen car along tram tracks on Flinders Street when he struck a woman just before 11 o'clock this morning. She was taken to hospital with non-life-threatening injuries. Officers say he then did a U-turn before continuing along Flinders Lane, where he's believed to have hit several parked cars. The 16-year-old boy was later arrested in Albert Park and will be interviewed by police. Police say the incident is not an act of terrorism nor a targeted attack. ABC News.
0: بترككن مستمعينا برفقة جولة إخبارية عبر أثير راديو 2ME. مني ماريا منصور، بدي أتمنى لكم وقت ممتع برفقتنا دايما على 1638 AM.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
6: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحدي كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
7: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
8: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فني الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرح تشي، حكومة ولاية فيكتوريا، ملبن.
9: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
10: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
11: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
12: السابعة صباحا في باريس.

0: النشر الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدتها وتقدمها شيرين ناصر. إليك شيرين.
1: شكرا رضا. 12 شخصا قتلوا وجرح المئات بهجوم نسب إلى الحوثيين على مطار الرياض، رد حازم للتحالف غوتيريش وترامب ينددان. ترامب يدعو إلى اختيار رئيس أوكراني جديد، ومسيرة أوكرانية تستهدف مركز عمليات جوجل روسيا. إسرائيل تناقش تجدد القتال مع إيران وتبحث في إخفاقات 7 أكتوبر. شعبية ماكرون إلى تراجع في أدنى مستوياته منذ تولي الرئاسة. والهند تحتجز الألاف وتفرض إغلاقا على نيودلهي لوقف احتجاجات.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مجددا مستمعين إلى تفاصيل هذه النشرة. قتل ما لا يقل عن 12 شخصا وأصيب 309 آخرون أمس جراء هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، نسب إلى جماعة الحوثي، ما أدى إلى تعليق حركة الملاحة في المطار. وفي تطور لاحق، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية والداعم للحكومة اليمنية اليوم اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه محافظة الخرج جنوب شرقي الرياض وتدميره، مشيرا كذلك إلى سقوط مقذوف في محيط مطار الدمام شرقي المملكة. وتوعد التحالف برد حازم على الهجوم. المزيد من الرياض مع أحمد الدحاني.
3: لأول مرة جرى إعلان تعليق العمليات التشغيلية بصورة مؤقتة في مطار الملك خالد الدولي في ظل استمرار ما وصفته هيئة الطيران المدني بالاعتداءات السافرة التي استهدفت مرافق الطيران المدني. المطار الدولي أيضا وجه المسافرين كما في المرات السابقة إلى متابعة وكالات طيرانهم. من جانبها دعت وزارة الخارجية السعودية المواطنين في الخارج الذين تأثرت رحلاتهم بسبب إيقاف الرحلات أو تأخرها باتجاه مطار الرياض إلى التواصل مع بعثات المملكة لاستكمال ترتيباتهم. وعربت الرياض من خلال مجلس الأمن بأنها لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمن المملكة، هذا فيما بدا 10,000 اليمنيين غير النظاميين في إجراءات تصحيح أوضاعهم استجابة لطلب الحكومة المعترف بها دوليا. إلى ذلك نفذ التحالف الذي تقوده السعودية عمليات تدمير ل 136 هدفا عسكريا للحوثيين، في حين أعلن السفير السعودي لدى اليمن تطهير باب المندب من الميليشيا الحوثية. أحمد الدحاني، الرياض، منتكى للدولية.
1: وبينما ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة الهجوم الذي حصل على مطار الرياض، وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه غير مقبول، مشيرا إلى أنه سيجري اتصالا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ترامب كان قد أعلن في وقت سابق أنه سيحسم قريبا مسألة انضمام واشنطن إلى السعودية في توجيه ضربات ضد الحوثيين في اليمن. وعلى الصعيد الميداني في اليمن، صعد التحالف بقيادة السعودية من غاراته دعما للقوات الحكومية، فيما أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن غارات استهدفت أمس منطقة باب المندب ومطار صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة منذ عام 2014. صنعاء، من صنعاء، محمد سماوي.
4: تتوزع غارات الطيران السعودي على عدة محافظات يمنية، منها العاصمة اليمنية صنعاء التي تعرضت لغارات جوية أبرزها استهداف مطار صنعاء الدولي، وعدة غارات في محافظة صعدة في مديريات مختلفة آخرها مديرية مجز حيث استهدفت ب6 غارات، بالإضافة إلى استهداف مواقع مختلفة في محافظة عمران ومحافظة حجة. أيضا تم استهداف شبكة الاتصالات في مديرية المحابشة، وغارات عنيفة استهدفت باب المندب، حيث الاشتباكات بين القوات الحكومية التي أعلنت سيطرتها على مواقع استراتيجية في باب المندب، لكن جماعة أنصار الله الحوثيين تقول إنها ما زالت مسيطرة على باب المندب. وبالتزامن مع الغارات الجوية، أعلنت وزارة الصحة والبيئة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن إجمالي ضحايا الطيران السعودي منذ بداية تصعيده في 3 سبتمبر بلغ 259 قتيلا وجريحا، معظمهم من النساء والأطفال بحسب البيان. بينما تشهد مدينة تعز أوضاعا إنسانية صعبة بسبب انقطاع الطريق الرئيسي بسبب الاشتباكات الدائرة هناك، والتي خلفت نازحين بلغوا أكثر من 200,000 نازح يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
1: ومن تطورات الأوضاع في منطقة باب المندب إلى خليج عدن، حيث قال الجيش الأمريكي أنه قام بتعطيل سفينة شحن تجارية بعد أن تجاهلت التحذيرات وحاولت اختراق الحصار البحري الحالي على إيران. بينما نقل إعلام رسمي عن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة نفط انفجرت بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز. والرئيس الروسي نقل إلى نظيره الأمريكي موقف إيران بشأن تسوية محتملة للحرب في خطوة تفتح الباب أمام احتمال اطلاع موسكو بدور وسطية بين طهران وواشنطن، مستفيدة من علاقاتها الوثيقة مع الجانب الإيراني وقنوات التواصل المباشرة مع الإدارة الأمريكية. عن هذه الوساطة سألت مونتي كارلو الدولية دكتور نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موسكو.
5: نحن نعلم أن العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية والعلمية فيما يخص البرنامج النووي الإيراني بين روسيا وإيران هي ممتازة، وخاصة أن روسيا لديها الآن خبراء في إيران في محطة بوشهر النووية التي بنتها، فلذلك روسيا يمكن أن تؤثر على إيران فيما يخص تخصيب اليورانيوم، إضافة إلى أن روسيا عرضت سابقا على أن اليورانيوم خاصة بدرجة 60% يمكن أن تأخذه إلى طبعا روسيا وتحتفظ به حتى لا تمتلك إيران السلاح النووي. حقيقة أن روسيا تساعد ترامب في طبعا النصر أو الفوز في الانتخابات، فلذلك هنا يمكن أن نقول تبادل في التعاون ولحل المشكلة في أوكرانيا ولحل المشكلة في طبعا إيران، إضافة إلى مساعدة روسيا للولايات المتحدة الأمريكية في مسألة الديزل.
1: استمعتم إلى دكتور نزار بوش أستاذ العلوم السياسية في جامعة موسكو. وترامب وزيلينسكي تبادلا الانتقادات اللاذعة عقب تحرك واشنطن لتخفيف العقوبات المفروضة على الديزل الروسي. نجوى بن مبارك.
6: الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل بات محور خلاف بين الرئيسين دونالد ترامب وفلوديمير زيلينسكي، فقد وصفه الرئيس الأوكراني بأنه غير نزيه ومخزن، معتبرا أنه قرار ضعيف من واشنطن يتيح لموسكو الحصول على موارد إضافية لتمويل الحرب، ودعا إلى التراجع عنها. في المقابل اتهم ترامب زيلينسكي بإطالة أمد الحرب بسبب استهداف مصافي النفط الروسية، محذرا من أن هذه الضربات قد تثير مشكلات على مستوى العالم، كما دعا إلى اختيار رئيس أوكراني جديد قادر على التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. ورأى زيلينسكي أن الضربات الروسية وما أعقب الاتفاق من إشارات قد تشجع موسكو على مواصلة هجماتها دون عواقب، مؤكدا على ضرورة تصحيح هذا المسار. وتأتي هذه التصريحات وسط تصعيد روسي في أوكرانيا أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وانقطاعات واسعة للكهرباء في كييف.
1: انتقادات متبادلة تأتي مع تواصل التصعيد العسكري الروسي على أوكرانيا الذي خلف عشرات الضحايا، فيما تعرضت العاصمة كييف لهجمات بالصواريخ البالستية والمسيرات وسط تحذيرات أوكرانية من ضربات جديدة خلال الأيام المقبلة. من كييف محمد زاوي.
7: من زابوريجيا إلى كييف تعيش أوكرانيا تصعيدا روسيا جديدا تزامن مع توتر سياسي غير مسبوق في علاقتها مع واشنطن. في زابوريجيا ارتفعت حصيلة ضربة روسية إلى 20 قتيلا بينهم 3 أطفال. وفي العاصمة كييف لم تتوقف الهجمات عند المسيرات التي استهدفت منشآت للطاقة، بل امتدت إلى ضربات باليستية أسفرت إحداها في حي أوبولون عن إصابة 7 أشخاص بينهم 3 في حالة خطيرة، بالتزامن مع اضطرابات في إمدادات الكهرباء وحركة المواصلات. التطور الأبرز سياسيا جاء من واشنطن بعد إعلان الرئيس ترامب تفاهما مع نظيره الروسي بشأن إمدادات الديزل الروسي للأسواق، خطوة أثارت غضب كييف التي ترى فيها وسيلة إضافية لتمويل آلة الحرب الروسية. ولم يتوقف الخلاف عند هذا الحد، إذ وجه ترامب انتقادات حادة لزيلينسكي وسط حديث عن ضغوط تمارسها واشنطن على كييف. في غضون ذلك أجرى الرئيس الأوكراني سلسلة اتصالات هاتفية مع قادة فرنسا وبريطانيا والنرويج في محاولة لتعزيز الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: واليوم أعلنت شركة تكنولوجيا الروسية العملاقة ياندكس أن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية ألحق أضرارا بمركز بيانات تابع لها في شرق العاصمة. وتدير ياندكس التي غالبا ما توصف بأنها جوجل روسيا محرك البحث الأكثر شعبية في البلاد، بالإضافة إلى تطبيق لطلب الطعام وآخر لخدمة سيارات الأجرة يستخدمها عشرات الملايين. وتصعيد ميداني في إسرائيل أيضا يترافق مع نقاش حول تجدد القتال مع إيران عشية الانتخابات، فيما تتجدد في تل أبيب المطالبة بالمحاسبة الشعبية على أخفاقات 7 أكتوبر. زياد حلبي من القدس.
8: تسخين للجبهات عشية الانتخابات الإسرائيلية، غارات واغتيالات في غزة وضربات في لبنان ونقاش بشأن تجدد القتال مع إيران. مسؤول إسرائيلي بارز يقول إن نتنياهو وترامب يناقشان الأمر بجدية دون اتخاذ قرارات، وإن نتنياهو كرر رفضه مهاجمة إيران قبل الانتخابات إلا عند الضرورة. موقف يلفت الانتباه بعد كلام مماثل لترامب، لكنه لا يكفي للجزم بأنه تمويه أم لا. وكانت صحيفة معريف أفادت بأن واشنطن طلبت هجوما إسرائيليا منفردا مراعاة لحسابات ترامب الانتخابية، وأن رئيس الأركان زمير أحبط التوجه. وبين احتمالات التصعيد وحسابات الاقتراع يركز نتنياهو على الإنجازات العسكرية، فيما يدفع المحتجون بملف المحاسبة إلى الواجهة. وفي تل أبيب طالب اعتصام حاشد بلجنة تحقيق رسمية في 7 أكتوبر بعد 3 سنوات تلاحق أسئلة الإخفاء خطاب الإنجازات، كيف وقع ومن يتحمل المسؤولية؟ زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
1: وفي شأن آخر، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الدولة العبرية لا تتحمل مسؤولية إرجاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية لمدة عام، وذلك بعد أن أرجى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الانتخابات التي كانت مقررة الشهر المقبل، داعيا لإجرائها بالتزامن مع انتخابات رئاسية في أيلول سبتمبر 2027. ولبنان بدوره ترقب تطورات الإقليم وسط خشية من حرب إسناد ثالثة قد يقدم عليها حزب الله إن ما استأنفت الولايات المتحدة الحرب على إيران مجددا قبل أو بعد انتخابات الكونغرس. زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل يتحدث لمونتي كارلو الدولية.
9: ما بعتقد في عنا حل لموضوع سلاح حزب الله، وحتى لأكثر من سلاح حزب الله، لكيفية الدفاع عن لبنان بوسائل عديدة إلا من خلال الاتفاق بين اللبنانيين. شرط انه ما يكون هيدا حجة لاعطاء وقت لحزب الله للتنصل من هالالتزام بالمبدئية الامر، حصرية السلاح والقرار، السلاح والقرار اثنين بيد الدولة. وشرط من جهة تانية كمان الاطراف المناوئة لحزب الله كمان رفضها لهالعملية، هو بسبب اتكالها على الخارج، انه الخارج بينفذ مهمة نزع سلاح حزب الله بالقوة. قائد الجيش نجح حتى الآن في الحفاظ على وحدة مؤسسته العسكرية، في منع اقتتال اللبنانيين بين بعضهم. اللي عنده مسؤولية مدنية رئيس الجمهورية حاول ونجح بأنه هو يقول أنا من أفاوض عن لبنان، أنا السلطة الدستورية الشرعية، ولكن ما نجح يجمع اللبنانيين. وإذا رفض حزب الله تقع عليه مسؤولية أكثر، ويكون هو من رفض ويكون هو من عزل نفسه، ولكن نحن ما لازم نتصرف معه بأن نعزله. نحن هو أخطأ كتير تجاه نفسه، تجاه بيئته، تجاه كل لبنان.
1: استمعتم إلى جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني السابق وزعيم التيار الوطني الحر، كان يتحدث إلى زميلة ليال بشارة. وتستمرون بالاستماع إلى نشرتنا. وفيها، هنا في فرنسا انخفضت شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أدنى مستوياتها منذ توليه منصبه عام 2017، وجاء في استطلاع للرأي أن 15% فقط من المشاركين لديهم نظرة إيجابية تجاه الرئيس الفرنسي. وفي الخبر الأخير من الهند، حيث اعتقلت الشرطة أكثر من 2000 متظاهر بمن فيهم مؤسس حركة كوكروتش الشبابية في نيودلهي أمس، فيما فرضت قوات الأمن إجراءات إغلاق في أنحاء من العاصمة لمنع تنظيم تجمع يطالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات في الهند. ختام هذه النشرة عودة إلى أبرز عناوينها. 12 شخصا قتلوا وجرح المئات بهجوم نسب إلى الحوثيين على مطار الرياض، رد حازم للتحالف وغوتيريش وترامب ينددان. ترامب يدعو إلى اختيار رئيس أوكراني جديد، ومسيرة أوكرانية تستهدف مركز عمليات جوجل روسيا. إسرائيل تناقش تجدد القتال مع إيران وتبحث في إخفاقات السابع من أكتوبر. شعبية الرئيس الفرنسي تتراجع إلى أدنى مستوى منذ توليه الرئاسة. والهند تحتجز الآلاف وتفرض إغلاقا على نيودلهي لوقف احتجاجات.
0: شكرا لك شيرين ناصر.

0: هاي وأهلا وسهلا بالجميع بالمحطة يلي بتجمعنا كلنا راديو 2ME1638 AM. من هون من استديوهات الإتاعة في كتير أغاني ناطرتكن وأجواء حلوة ما بتنتسى، رفقونا للآخر.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: الموسيقى اللي بتخليكوا تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتعني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.

نحييكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين، بندعيكم ترافقونا عبر راديو 2 ام أستراليا على 16:30 AM. برامجنا المتنوعة على مدار الساعة 7 أيام كل الأسبوع، خليكم معنا على السماع دايما برفقتكم من راديو 2 ام أستراليا. معكم ماريا منصور من استديو 2 ام اي ومايسات من بيروت.

مستمعينا يسعد لي أوقاتكم وين ما كنتوا. بتعرفوا شغلة؟ يمكن ما بنقدر نتحكم بالأيام بس أكيد فينا نتحكم بمزاجنا، فخلوه دايما مليان بالإيجابية.

0: 라디오 2에미 아스트랄리아 1638AM 마쿤 마리아 만수르 من 스튜디오에 2에미 오마이사트 ببيروت تابعونا وخليكن معنا على السما لنمضي نحن وياكن احلى الاوقات.
1: ABC News Update 2ME Australia.
2: ABC News.
3: David Rowlands with a quick wrap of the latest news from near and far. Saudi Arabia's Civil Aviation Authority says operations at the international airport in the capital Riyadh have been suspended following a missile attack that killed 12 people and injured more than 300. Yemen's Iran-backed Houthis have carried out a series of strikes on the airport, with the Houthi media office head now posting online that the group has shut down Riyadh International Airport. The Houthis also say airliners should avoid Saudi airspace, declaring it a zone of military operations. US President Donald Trump says the United States is considering joining Saudi strikes on the Houthis. The conflict has grown from the war on Iran that the US and Israel launched in February. Authorities in central Nepal are urging people to move to safer places after a massive river flood swept away several houses and infrastructure, although there are no reports of any casualties at this stage. A dry landslide about 100 kilometres west of Kathmandu has blocked a river, leading to flooding. It's downstream from a tributary where a glacier collapse caused a catastrophic flood in August that killed more than 1,450 people, with thousands still missing. And police are investigating after a man's body was found at a rural dance party on the New South Wales north coast. Emergency services were called to the property at Drake, west of Casino, at around 11:30 on Saturday night to reports of a man being found unresponsive. Bystanders performed CPR until police and paramedics could take over, but the man was not able to be revived. Police say the 53-year-old Nimbin man was among a group of people attending a bush doof on the park property. Inquiries are continuing. ABC News.
4: Good times and the greatest hits on 2ME.
5: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
6: Authorised by S. Bloomall, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
7: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: كل يوم كل ساعة وكل دقيقة في شي جديد على الهواء مع راديو 2ME أستراليا. خليكن معنا على الموجة 1638 AM.

استهداف روسيا لزابورجيا في أوكرانيا بعد يوم واحد من أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استيراد الديزل الروسي. أما كريس بوين وزير الطاقة ليعلن أنه لن يتخذ نفس الخطوة، وأستراليا مستمرة بدعم أوكرانيا. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.

مكملين دايما سوا المشوار مع راديو 2ME. خليكن معنا على 1638 AM. بعد لحظات قليلة رح ننتقل سوا لغرفة الأخبار. 2ME. Let's go. 2ME.

0: أستراليا. أستراليا.
1: Definitely me.
2: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: ندرك أن الظروف صعبة في الوقت الحالي، لكن حكومة نيو ساوث ويلز تساعد في تخفيف النفقات اليومية. نساعد في تخفيف تكاليف النقل بخصم يصل إلى $100 على تسجيل السيارات وحد الأقصى لرسوم المرور بمبلغ $50 أسبوعيا، وتجميد الزيادات في أسعار تذاكر أوبل، ونخفض تكاليف الطاقة، كما نجعل رعاية ADHD أقل تكلفة وأسهل في الحصول عليها، ومساعدة المستأجرين على نقل مبلغ التأمين من مسكن إلى آخر باستخدام خدمة Smart Rental Bonds. للحصول على المساعدة في النفقات اليومية زور الموقع nsw.gov.au.
6: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
8: /7 on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي في والام اف ام. لبنان بين نارين، نار الاستهدافات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب ونار التحركات الأمنية المريبة لحزب الله في الداخل. في الميدانيات الجنوبية المشهد لم يتغير، فالغارات تواصلت والقصف المدفعي لم يتوقف، والتفجيرات العنيفة ترددت أصداؤها في صيدا وجوارها. وفيما حزب الله منكفئ عن خوض أي معركة في الجنوب، فأنه يحاول أن يعوض عن ذلك بالداخل، فالقوى الأمنية ضبطت عنصرين منه وهما يحاولان تمرير مئات الكيلوغرامات من المتفجرات على حاجز للأمن الداخلي في ظهر البيدر، وهي مؤلفة بصورة أساسية من التي أن تي والسي فور، والمعروف أن السي فور يستعمل بصورة أساسية في عمليات التفجير والاغتيال. البداية إذن من التفاصيل المتعلقة بفان المتفجرات في تقرير لصبح إبلاوي.
1: الاثنين في 25 الأول 2026، ولدى محاولة فان لنقل البضائع عبور حاجز ظهر البيدر التابع لقوى الأمن الداخلي، أوقف العنصر الفان بطريقة روتينية، وبعد التفتيش تبين أنه ينقل 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة، 250 كيلوغراما تي أن تي و250 كيلوغراما سي 4 شديدة الانفجار، موضبة داخل أكياس، وداخل كل كيس حوالي 80 كيلوغراما مقسمة أيضا إلى مجموعات صغيرة. هنا تم التواصل مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، الذي طلب تحويل المضبوطات إلى الشرطة العسكرية وتوقيف شخصين هما ها أليف مواليد 1981 وعين كاف مواليد 2001، وبعد التحقيقات تبين أنهما ينتميان إلى حزب الله. بحسب المعلومات طلب غانم التوسع في التحقيق من جديد، لأن بعض الأجوبة بحاجة إلى تفسير أكثر من قبل الموقوفين. وهنا اعترفا أن الشحنة من بعلبك متوجهة إلى الضاحية الجنوبية في بيروت، وأن قياديا في حزب الله يدعى السيد ساجد هو من طلب منهما تسليم المتفجرات إلى قيادي آخر.
2: السفار هي مادة مؤلفة من 4 عناصر، 90% منها هي الار دي اكس اللي هو المتفجر، وهذا الار دي اكس يوازي 1.4 تي ان تي. هلا اكيد بقلب السفار وبيجي بودرة بحطوا له مواد بايندر وبلاستيسايزر وزيت سيارات، زيت مثل نوع زيت سيارات، ليصير مثل المعجونة، بصير مثل البات أمودلي، تقدر تحطه وين ما بدك، فيك تعمل منه متفجرة بقلب سيارة، بقلب باب، بتحطها بقلب باب ما ببين، بعكس التي أن تي اللي هو بيجي أصابع أو بيجي بطريقة ما فيك تعمل له بات أمودلي.
1: لكن هل تستخدم السي فور في تصنيع الصواريخ والمخطوفات؟
2: سي فور منه سلاح تكتيكي، يعني مش انه مثل البارودة او مثل الفرد بتقدر تقوس فيه دغرة او بتقدر تكبه. سي فور ما فيك تستعمله حتى مثل الامبلة، ومنه صاروخ، هو بيستعمل فقط للاغتيالات للكمائن.
1: الاغتيالات التي طالت بعد قادة ثورة 14 آذار، والتي اتهم حزب الله بتنفيذها، استخدمت فيها مادة سي فور، مثل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والشهيدين جبران تويني وأنطوان غانم، إضافة إلى الشهيد وسام الحسن. مصدر رسمي تخوف من وجود مخطط لإغراق البلد بالمتفجرات، خصوصا أن الجيش اللبناني اشتبك في الساعات الأخيرة مع مجموعة من المهربين كانت تحاول إدخال مواد متفجرة تشبه تماما تلك التي ضبطت عند حاجز ظهر البيدر، إضافة إلى مخدرات كما تظهر هذه الصور. علما أن الجيش اللبناني أحبط بتاريخ 1 تشرين الأول 2026 محاولة إدخال 245 كيلوغراما من مادة تي أن تي شديدة الانفجار، وأربع عبوات ناسفة ومفجر عبوات عدد 8، بالإضافة إلى أسلاك كهربائية خاصة بالمتفجرات حاول المهربون إدخالها إلى الأراضي اللبنانية من الأراضي السورية.
0: سياسيا، مظلة دولية عربية لعبور الكومة الانتخابية. أوروبا تشترط غطاء أمميا، ورئيس المجلس في الجنوب للمرة الثانية. تقرير رامي نصر.
3: أطال الله عمر الرئيس بري فالمرحلة تحتاج إليه، هذا ما يقوله دبلوماسي عربي نافذ في مجالسه الخاصة بحسب معلومات الام تي في. عبارة تختصر الحرص الأمريكي والعربي على إبقاء الحكومة وحماية الاستقرار حتى عبور الاستحقاقين الانتخابيين الإسرائيلي والأمريكي. ترجمة هذا الحرص تظهر في العلاقة المتحسنة بين بري ونواف سلام، حماية الحكومة في جلسة المساءلة، ضبط وتيرة الشارع والتفاهم مع سعودية على بقائها، وصولا إلى إصرار بري على تأجيل البت بملف في دار الفتوى حتى تأمين الإجماع. وعلمت الام تي في أن رئيس المجلس توجه إلى المصيلح للمرة الثانية لمتابعة الأوضاع مع مسؤولي الحركة ورؤساء البلديات والمواطنين، لكن حماية الداخل تواكب مراوحة الخارج، فإسرائيل لا تريد تقديم تنازلات قبل انتخاباتها، وواشنطن لن تضغط عليها قبل الاستحقاقين الإسرائيلي والأمريكي فيما يتقدم الملف الإيراني أولوياتها. والنتيجة اجتماع تامبا مهدد بالتأجيل. والسفير الأمريكي ميشيل عيسى أوضح للإم تي في أن انعقاده لم يحسم وأن إرجاءه وارد إذا لم يكن مثمرا. بذلك تتعثر أجندة أمريكية كانت تستهدف التوصل إلى خارطة الطريق لانسحاب إسرائيلي كامل وانتشار كامل للجيش بخطوات متزامنة لتطبيق الإطار، نظرا أيضا إلى إيلاء الأمريكيين اهتماما خاصا لآلية تحقق ثابتة كضامن لإجراءات الطرفين. أوروبا تحاول في المقابل تثبيت حضورها. الاثنين المقبل ينتظر أن يقر وزراء خارجيتها بعثة التدريب والمشورة لن تنتشر في الجنوب وليست بديلا من اليونيفيل، لكن الجديد فيها إشراك قوى الأمن لتتولى مهامها ويستطيع الجيش التفرغ للحدود وسائر مسؤولياته. أما البديل الذي يطلبه لبنان فيحتاج إلى غطاء أممي وقرار من مجلس الأمن. وقد ربطت مفاوضات السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس المشاركة الأوروبية بضمانات دولية تتيح موافقة البرلمانات في الدول المعنية.
0: بعد الإعلان، فضيحة في قطاع الكهرباء.

0: حياتيا ام بي وكريم خياط عنوان الفساد، فمن هم حماته؟ وان كانت فضائح الشركه المشغله لمعملي الزوء والجيه تبدا من قطع غيار غير مطابقه، فهي لا تنتهي عند الكذب والتزوير. تفاصيل الفضيحه مع زميل حسن الرفاعي.
1: لاجل ساعه كهرباء لخمس اسابيع بس، ضربت لجنه الطاقه النيابيه بعرض الحياه كل فساد شركه ام اي بي. بس قبل ما نفوت بعمل اللجنه، خلونا نرجع نستعرض فساد بيت خياط لتعرفوا حجم الخطر على معاملنا اليوم. بمعمل الزوق عنا 10 مجموعات لتوليد الطاقة ومعهم مجموعة بخارية. سوق الصيانة والزعبرة بقطع الغيار من قبل الشركة المشغلة للمعمل نتج عنا تعطل مجموعتين. المجموعة رقم 9 انكسر فيها الكرانكشافت مثل ما واضح بهذه الصورة، والمجموعة رقم 3 تعطل فيها التيربو. وعلى طريقة البزق ولزق، شركة ام اي بي نقل التيربو تبع المجموعة رقم 9 على المجموعة رقم 3، وهيك منكون كلبنانيين خسرنا مجموعة سعرها أكثر من 19 مليون يورو. الفضيحة الأكبر ويلي وصلتنا لكسر المجموعات هو لجوء كريم خياط لكسر شروط العقد مع الدولة باستخدام قطع غيار أصلية من الشركة المصنعة للمجموعات وهي شركة مان. ببداية التشغيل كانت ام اي بي عم تستلم قطع الغيار من مخازن مؤسسة كهرباء لبنان، وبس انتهت بعض القطع من المخزون، بدل ما تشتري من مان قررت تغش وتطمع وتشتري من شركات تانية ما بحق إلا تشتري منهم بأسعار أقل من سعر القطع الأصلية بحدود 70%. وسائق هيدي أكبر دليل، وفرق الربح بجيبتهم، ومش مهم إذا القطع كسروا المجموعات. أما الصيانة فما أدراكم شو الصيانة. بنص العقد إنه شركة مان تشرف على الصيانة بس توصل المجموعات ل 30 ألف ساعة عمل، وإلا ممكن بأي لحظة تنكسر مجموعة جديدة ونحط. Direct from the 2ME archives.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: تلاقي أستراليا من الأقوال المأثورة عن الابتسامة إنه الابتسامة أقل كلفة من الكهرباء ولكن أكثر إشراقاً. قديش حلو هيدا القول وقدي مهضوم ودايماً بتسمو. يعني الابتسامة ما حقها مصاري إذا عن جد بتبتسمو بتحسوا الصداقة أحلى، بتحسوا نهاركن أحلى، فيه أكتر إيجابية، وابتسامة واحدة بتغير مزاجكن ومزاج اللي حواليكن كمان. متابعين دايما من راديو 2ME أستراليا.
1: Come on kids, you'll love it.
2: The best.
3: لأنه بأمريكا أكيد كما عندي فلوة هوليك وبسمعوك لا ميشيغان و أوهايو لوس أنجلوس
1: You'll love it
4: The Breakfast Show
5: on 2ME Australia. قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. energysafe دوما. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: Hello.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

أعيش أحبك أعيش أحبك حقول أحبك أقول أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك.

0: 16:38 AM راديو 2ME. سأل أحدهم الكاتب الكبير نجيب محفوظ وهو في آخر أيامه: على ماذا أنت نادم في حياتك؟ أجاب: لست. كل الأخبار يلي صارت بالعالم بأستراليا ولبنان بنجمع لكم إياها بموجز بنسمعه سوا من راديو 2ME أستراليا. دايما خليكن على 16:38 AM. ننتقل لموجز الأخبار.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.
4: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحديد. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
5: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
6: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت شي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

12 وفاة ومئات المصابين جراء الاعتداء على مطار الرياض، والتحالف يتعهد برد حازم على ميليشيا الحوثي. الطيران الحربي يكثف غاراته على مواقع وتعزيزات الحوثيين في ريف تعز الشرقي والغربي. القيادة المركزية الأمريكية تستهدف سفينة تجاهلت تحذيراتها وحاولت خرق الحصار على إيران. رغم إشادتها بجهود ترامب للتوصل لتسوية، روسيا تواصل استهداف سفن عسكرية قرب موانئ أوكرانيا.

0: طاب يومكم وأهلا بكم معنا في هذه النشرة الإخبارية من العربية. نبدأ هذه النشرة بما أفادت به الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بأن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر عن وفاة 12 شخصا من بينهم 4 مواطنين إضافة إلى مقيمين من جنسيات متعددة. أوضح البيان بأن المتوفين هم 2 من الجنسية البنغلاديشية وأمريكي ومصري وأردني وسوري وفلسطيني وسوداني. كما نتج عن الاعتداء إصابة 309 آخرين من بينهم حالات حرجة حيث يتلقون حاليا الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات. وأشارت الهيئة إلى أن الاعتداء أسفر أيضا عن أضرار مادية يجري حصرها. ووصف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي وصف الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته الميليشيا الحوثية يوم السبت على إحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار. وصفه بأنه يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، فبحسب القانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية وفعل شنيع يتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق. أكد البيان أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على هذا الاعتداء الإرهابي الحوثي بحزم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الهجمات التي استهدفت السعودية بأنها فظيعة، مشيرا إلى أن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم. ترامب قال في تصريحات صحفية إنه سيبحث أمر الاعتداءات في اتصال مع ولي العهد السعودي، كما لم يكشف ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل عسكريا، لكنه أشار في جانب آخر إلى وجود اتصالات بين الولايات المتحدة والحوثيين. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أدان الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي الإرهابية على السعودية، بما في ذلك الهجوم الذي وقع على مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفر عن مقتل العديد من الأبرياء ومن بينهم مواطن أمريكي. كتب روبيو على منصة إكس أن الهجمات الحوثية تظهر استخفافا صارخا بحياة المدنيين والأبرياء، وطالب بأن تتوقف الهجمات فورا، كما أكد وقوف واشنطن إلى جانب السعودية وشعبها، مقدما تعازي الولايات المتحدة للضحايا وعائلاتهم. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أدان عبر موقع إكس أدان الهجوم بشدة الذي شنته ميليشيا الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب السعودية وقيادتها وشعبها والتزامها بأمن وسيادة المملكة انطلاقا من اتفاقية الدفاع المشترك. أضاف شريف أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية الحيوية غير مقبولة إطلاقا. وهذا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب أيضا عن صدمته العميقة تجاه الهجوم الدموي الذي شنه الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدا بأن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تشكل انتهاكا للقانون الدولي، قائلا إن هذه الهجمات يجب أن تتوقف على الفور. كما وصف مبعوث الأمم المتحدة لليمن وصف الهجوم الدامي على مطار الرياض بأنه يمثل تصعيدا خطيرا، محملا ميليشيا الحوثي مسؤولية الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي، واعتبر في بيان أن هذه الأعمال تشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي وتطيل أمد دوامة العنف وتزيد من تعقيد جهود السلام في اليمن، داعيا الحوثيين إلى وقف هذه الهجمات التي تستهدف أهدافا مدنية في السعودية. هذا وتتابع وزارتا الخارجية المصرية والأردنية تداعيات الهجوم الحوثي لمطار الرياض بعدما أسفر عن وفاة مضيف الطيران المصري عز رمزي محمد البالغة 28 عاما، فيما تنسق السفارة المصرية مع أسرتها لنقل جثمانها إلى مصر. كما توفي مواطن الأردني محمد حسين البرقاوي وأصيب 4 أردنيين آخرين، حيث أعلنت الخارجية الأردنية مغادرة 2 منهم المستشفى، فيما لا تزال مصابتان تتلقيان العلاج. شيع في مكة المكرمة جثمان المقيمة المغربية بعد أداء صلاة الجنازة عليها في المسجد الحرام، حيث وريت الثرى بناء على طلب عائلتها بدفنها في مكة المكرمة. كانت المقيمة المغربية قد توفيت يوم الثلاثاء 6 أكتوبر إلى جانب مقيمة جزائرية جراء الاعتداء الحوثي على مطار أبها الدولي.
1: أنا إيمان بوغلنا أخت الفقيدة أحلام بوغلنا، كنا جالسين يعني اليوم كان مر عادي، بعدين اتصلوا علينا من المستشفى قالوا تعالوا في عندنا متوفاة هنا. والله إنه شيء كبير، وأنا أشكر خادم الحرمين الشريفين وأشكر القنصلية المغربية اللي وقفت معي، والله العظيم الحمد لله المملكة ما قصرت معي بشيء، وحتى مملكتي المغرب الحمد لله. قلت لك ما حد قصر معي لا من الإمارة ولا الشرطة ولا المستشفى ولا إمارة منطقة عسير، ما حد قصر معي الحمد لله.
0: وفي التطورات الميدانية في اليمن، أفادت مصادر ميدانية ومقاطع مصورة بتكثيف الطيران الحربي لاستهداف مواقع وتعزيزات الميليشيات الحوثية في تعز. أفادت مصادر ميدانية بأن الغارات استهدفت بكثافة ميليشيا الحوثي في ريف تعز الشرقي والغربي والطرق المؤدية إلى مدينة تعز التي تحاصرها ميليشيا الحوثي منذ أيام. يذكر أن مصدرا عسكريا يمنيا أوضح للعربية بأن القوات المسلحة اليمنية حددت صناديق قتل تستهدف الحوثيين في تعز، وأوضح المصدر أن طرق إمداد ريف تعز الشرقي والغربي ضمن صناديق القتل المحددة ضد الحوثيين. كما أفاد المصدر العسكري ذاته بأن الطيران الحربي سينفذ ضربات على بنك أهداف تستهدف قطع خطوط الإمداد والمواقع العسكرية للحوثيين.

هذا وأظهرت مقاطع مصورة تدمير قوات العمالقة الجنوبية لخمس مركبات حوثية مدرعة ومصرع من عليها خلال محاولة الميليشيات التقدم نحو مطار ذباب بالساحل الغربي.

أفادت مصادر محلية من صنعاء بأن الطيران الحربي استهدف 3 مواقع حوثية بغارات صباح اليوم. المصادر أضافت بأن الحوثيين أطلقوا صاروخا من الحي السياسي في صنعاء أيضا.

0: نبقى متابعة لجديد التطورات الميدانية في اليمن. معنا هنا الصحفي في شبكة العربية ردفان البيس. ردفان أهلا بك معنا في هذه النشرة. ردفان, اليوم عندما نتحدث عن استهدافات لمواقع لميليشيا الحوثي في صنعاء تحديدا, ماذا نعرف عن هذه المواقع وتحديدا الحي السياسي الذي ذكر في الأخبار؟
1: نعم نادين, الخبر الذي ذكر بأن ميليشيات الحوثي تستخدم الأحياء السكنية لإطلاق صواريخ, لأنها تقوم بإطلاق الصواريخ من عربات متحركة ومموهة, كذلك إدخالها إلى حي السياسي والحي النهضة وكثير من الأحياء السكنية, تقوم بإطلاق الصواريخ من هذه الأماكن خوفا من اكتشاف الطيران لأيضا هذه العربات المتنقلة. استهداف المواقع العسكرية في صنعاء منذ 3 أيام, طيران التحالف وطيران القوات المسلحة اليمنية يقومان باستهداف عدد كبير من المعسكرات, سواء كانت في شرق صنعاء أو في غرب صنعاء, وتركزت أيضا الاستهدافات على معسكر الحفاء شرق صنعاء ومعسكر عطلان في غرب صنعاء, وكذلك منطقة الصرع في بني حشيش, الخط الرابط بين محافظتي مارب وكذلك صنعاء, بمعنى استهداف متواصل لكل تحركات ميليشيات الحوثي الصاروخ وكذلك العسكرية.
0: ردفان, عمليات عسكرية تطال مواقع ميليشيا الحوثي تحديدا في صنعاء, في المقابل هناك صمت حوثي على حجم الخسائر البشرية والعسكرية في هذه المناطق التي يعتبرها معقله ومقره اليوم, بالتالي ما دلالات ذلك؟
1: ميليشيات الحوثي منذ الانقلاب على الشرعية عام 2014 ودخولها بالحرب عام 2015 هي لا تعلن عن الضحايا, هي تعلن عن الخسائر, لكن ما يشاهد التشيع اليومي بالمئات, هناك خسائر كبيرة بالنسبة لميليشيات الحوثي سواء كان في الجبهات أو حتى في المواقع الأخرى.

استهداف روسيا لزابورجيا في أوكرانيا بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استيراد الديزل الروسي. أما كريس بوين وزير الطاقة ليعلن أنه لن يتخذ نفس الخطوة، وأستراليا مستمرة بدعم أوكرانيا. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.

0: عبر 1638 AM TME أستراليا. رجعنا لمتابعة الفترة برفقتكم محطاتنا عديدة، ما تروحوا بعيد، خليكن، رح منتابع معكن فقرتنا للي أو فقرات فترتنا لليوم.
1: Two ME listeners have this say.
2: 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
1: 2ME Australia.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدم على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: 2ME maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME Australia.
0: 1638 AM الياس وقتها بتعامل الناس بأخلاقهم مش بأخلاقك، بتصير واحد منهم، يعني بتصير كتير بتشبههم، عرفت؟ يعني إذا حدا أحسن لألك كن أنت أحسن، إذا حدا أساء لألك ما ترد الإساءة بإساءة تانية. دايما اللي عنده أخلاق رفيعة، اللي عنده محبة بقلبه، ما بيأذي، بيسامح، ما بينسى. أنا من الناس اللي بسامح بس ما بنسى، دل إخدي حذري وما برد الإساءة بإساءة مثلها، لا بردها بس مش بإساءة، بتصرف كتير راقي من قبلي لعبر عن امتعاضي أو عن عن هالتصرف يلي إزاني، بس بطريقة جدا راقية، لأنه إذا بدي عامل بالمثل عاملها أو عامله معناتها أنا وحدة مثلهم منهم، يعني ما في شي بيميزني عنهم.
1: Here's another classic hit from the Super Radio Network 2ME.

0: لو كان الإنسان بيقول كتر خير الله أكتر ما بيشتكي للاقي راحته كيف ما التفت. نهاركم سعيد, الله معكم هون راديو 2 ام اي نيوز. 2 ام اي نيوز
1: as it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المئة.
2: No one but no one doesn't like we do. 24/7 on the hour. 2 ام اي نيوز. First and free.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that fits

0: عبر 900 أستراليا. بدي أرجع لعندكم من جديد. عيوب الجسم بيسترى متر قماش، بس عيوب الفكر بيكشفها أول نقاش. لهالسبب بدي أرجع لقبل وقت اللي قلت ما تقلد الآخرين، لأنه أنت النسخة المقلدة، هيك قال بروسلي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن، أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به، فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف، أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: انعطف يساراً للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
7: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: منتصف النهار بتوقيت باريس.
9: حازم حماد.
8: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. مقتل 12 شخصا في هجوم شنه الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي في الرياض في ظل إدانات دولية وأممية كبيرة. تصاعد الخلافات بين رئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد اتفاق الديزل. مقتل 109 مهاجرين على الأقل وفقدان 116 آخرين إثر غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي قبل أيام.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: إلى التفاصيل، أهلا بكم. لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وأصيب المئات في هجوم على مطار الرياض الدولي أمس، وهو الأسوأ من حيث عدد القتلى الذي تشهده السعودية منذ 10 أعوام، مع تصعيد جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجماتها على المملكة. لمزيد من التفاصيل أحلام الطاهر.
10: نعم حازم، هو أسوأ هجوم في السعودية منذ أكثر من 10 سنوات، أسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم 4 سعوديين، بالإضافة إلى إصابة 309 آخرين. التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية اتهم الحوثيين بالوقوف خلف هذا الهجوم، واعتبر أنه يرقى إلى جريمة حرب متعهدا بالرد عليه بحزم. ورغم أنهم لم يتبنوا العملية بشكل مباشر، جدد الحوثيون اليوم تحذيرهم لشركات الطيران والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، معتبرين أنها معرضة للاستهداف. وكان التحالف قد أعلن ليلة السبت سقوط مقذوف في محيط مطار الدمام في شرق المملكة، وقد أصبح بديلا مهما لمطار الرياض عقب الهجمات، كما أفاد في وقت لاحق بأنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون في محافظة الخرج جنوب شرق الرياض. هذا وتوالت الإدانات العربية والغربية، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين بأن الهجمات التي يشنها وكلاء إيران تدفع المنطقة إلى دوامة من العنف وتحدث موجات صدمة عبر العالم.
8: شكرا لك. وبهذا أعلنت السفارة الأمريكية في السعودية اليوم أنها أبلغت موظفيها بضرورة الحصول على تصريح خاص لاستخدام مطاري جدة والدمام، وذلك بعد أيام قليلة من إصدارها قرارا مماثلا بشأن مطار الرياض. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أوكرانيا إلى اختيار رئيس جديد بدلا من فولوديمير زيلينسكي، وانتقد بشدة الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية الروسية، وذلك بعد يوم من إعلانه عن اتفاق لتوريد الديزل مع روسيا، وهو ما أثار انتقادا حادا من زيلينسكي، وفي ما يعد أحد أشد الانتقادات انتقادات زيلينسكي البيت الأبيض حتى الآن. ربط رئيس الأوكرانية بين رفع الولايات المتحدة للعقوبات المفروضة على الديزل الروسي وهجوم روسي وقع أمس وأسفر عن مقتل 20 شخصا بينهم 3 أطفال في مدينة زابوريجا الأوكرانية. لمزيد من التفاصيل نجوى بن مبارك.
11: الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل بات محور خلاف بين الرئيسين دونالد ترامب وفلوديمير زيلينسكي، فقد وصفه الرئيس الأوكراني بأنه غير نزيه ومخزن، معتبرا أنه قرار ضعيف من واشنطن يتيح لموسكو الحصول على موارد إضافية لتمويل الحرب، ودعا إلى التراجع عنها. في المقابل اتهم ترامب زيلينسكي بإطالة أمد الحرب بسبب استهداف مصافي النفط الروسية، محذرا من أن هذه الضربات قد تثير مشكلات على مستوى العالم، كما دعا إلى اختيار رئيس أوكراني جديد قادر على التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. ورأى زيلينسكي أن الضربات الروسية وما أعقب الاتفاق من إشارات قد تشجع موسكو على مواصلة هجماتها دون عواقب، مؤكدا على ضرورة تصحيح هذا المسار. وتأتي هذه التصريحات وسط تصعيد روسي في أوكرانيا أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وانقطاعات واسعة للكهرباء في كييف.
8: أكد رئيس الوزراء البريطاني أمس للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تضامنه الكامل معه إثر اندلاع خلاف بين زيلينسكي ونظيره الأمريكي بشأن صفقة الديزل. قال رئيس الأوكراني اليوم إن أوكرانيا مستعدة لوقف هجماتها على مصافي النفط الروسية إذا ما أوقفت موسكو هجماتها على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، مشيرا إلى أن أي خطوات لتخفيف حدة الصراع يجب أن تكون متبادلة ومصحوبة بضمانات حقيقية. إلى جيبوتي، قتل 109 مهاجرين على الأقل وفقد 116 آخرون إثر غرق قارب قبالة سواحل البلاد ليلة 8 و9 من تشرين الأول أكتوبر، طبقا لما أفادت به المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان بالاستناد إلى شهادات ناجين إن القارب الذي كان يقل 350 شخصا أبحر من جيبوتي متوجها إلى اليمن قبل أن ينقلب شمال ساحل مدينة أبوك الجيبوتية، مشيرة إلى أن فرقها تساند السلطات المحلية في تقديم المساعدات الطارئة على الأرض. وقال المركز الوطني الأمريكي للعصير إنه من المتوقع أن يتحول الإعصار سايمون إلى إعصار كبير اليوم قبالة الساحل الغربي الأوسط للمكسيك، وأن يقترب كثيرا من الساحل غدا الاثنين. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

كل ما شفت تنين بتذكرك، كل ما تقتلوا الناس بتذكرك.

0: 16:38 AM تيمية أستراليا. بالنسبة للمبادئ يلي بتتغير أو يلي مبادئه بتتغير تبقى هي وجهة نظر تبقى مش ما اسمها مبدأ، ما بعتقد العلاقة بالمبادئ. خليكم راجعين
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث واحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: يسعد صباحك الحلو.
5: استهداف روسيا لزابورجيا في أوكرانيا بعد يوم واحد من أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استيراد الديزل الروسي. أما كريس بوين وزير الطاقة ليعلن أنه لن يتخذ نفس الخطوة، وأستراليا مستمرة بدعم أوكرانيا. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا. يلا.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: 2ME your station.
1: ولو نحزن هنحزن ليه؟ ولو نفرح بنخسر ايه؟ مدام القلب بيغني ما تسمعني

0: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها، على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: ABC News Update to ME Australia.
3: ABC News.
4: David Rollins with a quick wrap of the latest news from near and far. Saudi Arabia's Civil Aviation Authority says operations at the international airport in the capital Riyadh have been suspended following a missile attack that killed 12 people and injured more than 300. Yemen's Iran-backed Houthis have carried out a series of strikes on the airport, with the Houthi media office head now posting online that the group has shut down Riyadh International Airport. The Houthis also say airliners should avoid Saudi airspace, declaring it a zone of military operations. US President Donald Trump says the United States is considering joining Saudi strikes on the Houthis. The conflict has grown from the war on Iran that the US and Israel launched in February. Authorities in central Nepal are urging people to move to safer places after a massive river flood swept away several houses and infrastructure, although there are no reports of any casualties at this stage. A dry landslide about 100 kilometres west of Kathmandu has blocked a river, leading to flooding. It's downstream from a tributary where a glacier collapse caused a catastrophic flood in August that killed more than 1,450 people, with thousands still missing. And police are investigating after a man's body was found at a rural dance party on the New South Wales north coast. Emergency services were called to the property at Drake, west of Casino, at around 11:30 on Saturday night to reports of a man being found unresponsive. Bystanders performed CPR until police and paramedics could take over, but the man was not able to be revived. Police say the 53-year-old Nimbin man was among a group of people attending a bush doof on the property. Inquiries are continuing. ABC News.

انتوا عارفين المشكله وين؟ لما حد يكلم التاني ويرن له على التليفون وما يردش عليه. اديته رنه ولا رنش وانا لسه برضه

0: بكل محبة منحييكم عبر أثير تو إم إي أستراليا 1638 AM. فترتنا مليانة بالمحطات والمنوعات الغنائية على أمل أن تنال إعجابكم. Let's see what you got. We know what you want. Listen to me. All the best hits, non-stop. Your number one hit music station. Yes. 2MA Australia. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: لحظة معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطرا لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
5: الأضواء تومض على الباصات من الخلف لتحذر السائقين من أنها تقوم بتحميل أو تنزيل الأولاد. خففوا من سرعتكم إلى 40 كيلومترا في الساعة. حافظوا على سلامة أطفالنا، إنهم يعتمدون عليكم.
1: First. 2ME Australia News.
6: منتصف النهار بتوقيت باريس.
7: حازم حماد.
6: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار والبداية من العناوين. مقتل 12 شخصا في هجوم شنه الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي في الرياض في ظل إدانات دولية وأممية كبيرة. تصاعد الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد اتفاق الديزل. مقتل 109 مهاجرين على الأقل وفقدان 116 آخرين إثر غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي قبل أيام.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: إلى التفاصيل، أهلا بكم. لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وأصيب المئات في هجوم على مطار الرياض الدولي أمس، وهو الأسوأ من حيث عدد القتلى الذي تشهده السعودية منذ 10 أعوام مع تصعيد جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجماتها على المملكة. لمزيد من التفاصيل أحلام الطاهر.
8: نعم حازم، هو أسوأ هجوم في السعودية منذ أكثر من 10 سنوات، أسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم 4 سعوديين بالإضافة إلى إصابة 309 آخرين. التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية اتهم الحوثيين بالوقوف خلف هذا الهجوم، واعتبر أنه يرقى إلى جريمة حرب متعهدا بالرد عليه بحزم. ورغم أنهم لم يتبنوا العملية بشكل مباشر، جدد الحوثيون اليوم تحذيرهم لشركات الطيران والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، معتبرين أنها معرضة للاستهداف. وكان التحالف قد أعلن ليلة السبت سقوط مقذوف في محيط مطار الدمام في شرق المملكة، وقد أصبح بديلا مهما لمطار الرياض عقب الهجمات، كما أفاد في وقت لاحق بأنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون في محافظة الخرج جنوب شرق الرياض. هذا وتوالت الإدانات العربية والغربية، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين بأن الهجمات التي يشنها وكلاء إيران تدفع المنطقة إلى دوامة من العنف وتحدث موجات صدمة عبر العالم.
6: شكرا لك. وبهذا أعلنت السفارة الأمريكية في السعودية اليوم أنها أبلغت موظفيها بضرورة الحصول على تصريح خاص لاستخدام مطاري جدة والدمام، وذلك بعد أيام قليلة من إصدارها قرارا مماثلا بشأن مطار الرياض. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أوكرانيا إلى اختيار رئيس جديد بدلا من فولوديمير زيلينسكي، وانتقد بشدة الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية الروسية، وذلك بعد يوم من إعلانه عن اتفاق لتوريد الديزل مع روسيا، وهو ما أثار انتقادا حادا من زيلينسكي، وفي ما يعد أحد أشد الانتقادات انتقادات زيلينسكي البيت الأبيض حتى الآن. ربط رئيس الأوكرانية بين رفع الولايات المتحدة للعقوبات المفروضة على الديزل الروسي وهجوم روسي وقع أمس وأسفر عن مقتل 20 شخصا بينهم 3 أطفال في مدينة زابوريجا الأوكرانية. لمزيد من التفاصيل نجوى بن مبارك.
9: الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل بات محور خلاف بين الرئيسين دونالد ترامب وفلوديمير زيلينسكي، فقد وصفه الرئيس الأوكراني بأنه غير نزيه ومخزن، معتبرا أنه قرار ضعيف من واشنطن يتيح لموسكو الحصول على موارد إضافية لتمويل الحرب، ودعا إلى التراجع عنها. في المقابل اتهم ترامب زيلينسكي بإطالة أمد الحرب بسبب استهداف مصافي النفط الروسية، محذرا من أن هذه الضربات قد تثير مشكلات على مستوى العالم، كما دعا إلى اختيار رئيس أوكراني جديد قادر على التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. ورأى زيلينسكي أن الضربات الروسية وما أعقب الاتفاق من إشارات قد تشجع موسكو على مواصلة هجماتها دون عواقب، مؤكدا على ضرورة تصحيح هذا المسار. وتأتي هذه التصريحات وسط تصعيد روسي في أوكرانيا أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وانقطاعات واسعة للكهرباء في كييف.
6: أكد رئيس الوزراء البريطاني أمس للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تضامنه الكامل معه إثر اندلاع خلاف بين زيلينسكي ونظيره الأمريكي بشأن صفقة الديزل. قال رئيس الأوكراني اليوم إن أوكرانيا مستعدة لوقف هجماتها على مصافي النفط الروسية إذا ما أوقفت موسكو هجماتها على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، مشيرا إلى أن أي خطوات لتخفيف حدة الصراع يجب أن تكون متبادلة ومصحوبة بضمانات حقيقية. إلى جيبوتي، قتل 109 مهاجرين على الأقل وفقد 116 آخرون إثر غرق قارب قبالة سواحل البلاد ليلة 8 و9 من تشرين الأول أكتوبر، طبقا لما أفادت به المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان بالاستناد إلى شهادات ناجين إن القارب الذي كان يقل 350 شخصا أبحر من جيبوتي متوجها إلى اليمن قبل أن ينقلب شمال ساحل مدينة أبوك الجيبوتية، مشيرة إلى أن فرقها تساند السلطات المحلية في تقديم المساعدات الطارئة على الأرض. وقال المركز الوطني الأمريكي للعصير إنه من المتوقع أن يتحول الإعصار سايمون إلى إعصار كبير اليوم قبالة الساحل الغربي الأوسط للمكسيك، وأن يقترب كثيرا من الساحل غدا الاثنين. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
0: برجع لعندكم لمتابعة فترتنا عبر 1638 AM to ME أستراليا. غاندي بيقول: من ظن أنه تعلم فقد بدأ جهله، والدنيا كالماء المالح، كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا. معه حق غاندي، معك؟

حبتها مش قادر انسى ضحكتها حبتها.

1638 AM تويمية أستراليا. الحياة مدرسة أستاذ الزمن وتلاميذة نحن دروس التجارب يلي بتمرق علينا. إذن علينا أنه ما نشتكي كتير شوي, نستفيد من كل درس بلقنا يا الزمن. علينا أنه نعرف ما الدنيا هيك, هيدي هي الحياة. بس الشطارة بيلي بده يتعلم حتى ما يكرر أخطائه, والأذكى هو يلي بيتعلم من خطأ الآخرين. وهودي الأشخاص من النادر أنه نلاقيهم يتعلموا من أخطاء الناس اللي حواليهم.

Australia. 2ME Australia.

الحرمة فيرمي أطيب الثمر. يعني كن خلوقا خلوقا، يعني شيء عندك هو ممكن مش موجود بثلاث أرباع الناس حواليك بالمجتمع، بمجتمعك صغير أو كان الكبير.

آخر وصية قبل ما تروحي معه روحي معه، وللموت بتضلي معه. الماضي، طفولي، أهلك، الجيران، كلهن نسيان، غيره ولا إنسان. بالفقر بتكوني معه وبالعز بتكوني معه، ولما بتعصف ريح بتكوني معه. وربي ولادك عالرضا، بالمحبة والرضا، بتزهر الأرض وهيك بشع الفضاء. وازرعين بالوعر أرز وسنديان، ملوا الزمان وقولي لهن لبنان. وازرعين بالوعر أرز وسنديان، ملوا الزمان وقولي لهن لبنان، بعد الله يعبدوا لبنان.

0: عاشق القمر بسنة لبنان
1: هوي لبنان الغني لبنان الهنا والجنة بسما لبنان
2: طلع القمر وسهر القمر وعشق القمر.

16:38 AM تويني أستراليا. نعود لمتابعة الفترة أكيد برفقتكم بعد شوي. في ناس بتطلب منا على النصيحة بتقلهم صحنة بيفضحك، فبدك تعرف من مين بتطلب النصيحة وكيف وأي متى وليش وبأي صدد بأي خصوص. مش كل الناس فيك تقعد تكشف لأوراقك وتخبرها خبرياتك. إذن انصحني ولا تفضحني، هيك أكتر شيء بدك تقله لهيدا يلي بده ينصحك. بس إذا ما عندك ثقة أكيد ما تكشف له ورائك وكل شيء بيعنيك تخبره هو.

0: بعد هذا الفاصل نعود لنواصل هذه الفترة برفقتكم. الله معكم.
1: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة ثانية وإليكم أبرز العناوين. هيكل يؤكد للإم تي في حرب الجيش على الإرهاب والمخدرات والأسلحة والتهريب لم تتوقف. البابا لاون يقرر تخصيص منح دراسية لدعم الطلاب المسيحيين في لبنان وسوريا والعراق. كيف توظف الأحزاب الإسرائيلية ذكرى 7 أكتوبر في معاركها الانتخابية؟ أي ولايات تحسم معركتي الكونغرس والنواب في الانتخابات النصفية الأمريكية؟ لا تملك الحكومة اللبنانية الكثير من أدوات المواجهة والمعالجة سوى المزيد من الأمال في عبور الاستحقاقات الحساسة في أقل قدر ممكن من التكلفة، إن في الجنوب أو عبر الحدود أو في السياسة أو في الشؤون المالية والاقتصادية. ففي مقابل احتمال كبير بتأجيل اجتماع تامبا إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية قبل نهاية الشهر الجاري، لا تتردد إسرائيل في متابعة وتيرة الاستهدافات في المنطقة الصفراء في الجنوب والتوسع إلى الأبعد، خصوصا على تخوم قضاء جزين لناحية إقليم التفاح والريحان، ومع تشديد القبضة الأمنية في الداخل بضبط سيارة مفخخة بمنطقة دهر البيدر، تتوسع الخشية من أي تفجير أمني في الداخل تعود معه نغمة الاغتيالات التي غابت مدة طويلة. البداية مما قاله قائد الجيش العماد رودولف هيكل للأم تي في خلال رعايته النسخة الثانية من سباق الجيش اللبناني لمسافتي 5 كيلومتر و10 كيلومتر، على أن العلاقة بين الجيش والمدنيين قديمة ومتجدرة.
1: اللبناني كلهم بدون الدولة وبيعرفوا انه بلد دولة ونحن بلاهن ما بنعمل وطن، الوطن بيتألف من شعبه ومن دولته ومن مؤسساته، وان شاء الله بنرجع خدمة العالم، ان شاء الله
2: بنرجع ترجع خدمة العالم.
1: هلا عالم حتحب عالم ما حتحب، بس لما كانت خدمة العالم موجودة كان الرسالة اللبنانية والتضامن اللبناني أكبر بكثير من موجودة هلا، وإن شاء الله بنرجع من عيدة وإن شاء الله بنرجع بنرجع خدمة العالم لنقوي الوحدة واللحمة بين اللبنانيين جميعا. الشغل ماشي على حدود وين ما كان بالداخل، وعلى الإرهاب وعلى المخدرات وعلى الأسلحة وعلى التهريب. منقول لللبنانيين انه بدهم يساعدونا ويكونوا مفتحين عيونهم مثل ما نحن مفتحين عيوننا، لانه هن كمان مصدر الامان لنا، يعني هن بوعيهم بافاداتهم عن حيالله شيء غريب، بكل شيء بيشوفوه لازم يفيدوا حيالله جهاز امني حتى نتوصل. منقول لللبنانيين انه نحن امنيا عم نكون واعيين اكثر لنوصل لبر امان افضل للبنان.
0: ومن الفاتيكان كشف البابا لاون 14 أن الكرسي الرسولي يعمل على توفير منح دراسية للمؤمنين في سوريا ولبنان والعراق لتلقي تربية كاثوليكية، مشيرا إلى أن الهدف هو دعم الشباب كي تحصل العائلات المسيحية على المساعدة الضرورية للبقاء في الشرق الأوسط والحفاظ على الحضور المسيحي. كلام البابا جاء خلال استقباله أعضاء سينودوس كنيسة أنطاكيا للروم الملكيين. سياسيا، مظلة دولية عربية لعبور الكومة الانتخابية، أوروبا تشترط غطاء أمميا ورئيس المجلس في الجنوب للمرة الثانية. تقرير رامي نصار.
3: أطال الله عمر الرئيس بري فالمرحلة تحتاج إليه، هذا ما يقوله دبلوماسي عربي نافذ في مجالسه الخاصة بحسب معلومات الام تي في، عبارة تختصر الحرص الأمريكي والعربي على إبقاء الحكومة وحماية الاستقرار حتى عبور الاستحقاقين الانتخابيين الإسرائيلي والأمريكي. ترجمة هذا الحرص تظهر في العلاقة المتحسنة بين بري ونواف سلام، حماية الحكومة في جلسة المساءلة، ضبط وتيرة الشارع والتفاهم مع سعودية على بقائها، وصولا إلى إصرار بري على تأجيل البت بملف في دار الفتوى حتى تأمين الإجماع. وعلمت الام تي في أن رئيس المجلس توجه إلى المصيلح للمرة الثانية لمتابعة الأوضاع مع مسؤولي الحركة ورؤساء البلديات والمواطنين، لكن حماية الداخل تواكب مراوحة الخارج، فإسرائيل لا تريد تقديم تنازلات قبل انتخاباتها، وواشنطن لن تضغط عليها قبل الاستحقاقين الإسرائيلي والأمريكي فيما يتقدم الملف الإيراني أولوياتها، والنتيجة اجتماع طامبا مهدد بالتأجيل. والسفير الأمريكي ميشيل عيسى أوضح للإم تي في أن انعقاده لم يحسم وأن إرجاءه وارد إذا لم يكن مثمرا. بذلك تتعثر أجندة أمريكية كانت تستهدف التوصل إلى خارطة الطريق لانسحاب إسرائيلي كامل وانتشار كامل للجيش بخطوات متزامنة لتطبيق الإطار، نظرا أيضا إلى إيلاء الأمريكيين اهتماما خاصا لآلية تحقق ثابتة كضامن لإجراءات الطرفين. أوروبا تحاول في المقابل تثبيت حضورها. الاثنين المقبل ينتظر أن يقر وزراء خارجيتها بعثة التدريب والمشورة لن تنتشر في الجنوب وليست بديلا من اليونيفيل، لكن الجديد فيها إشراك قوى الأمن لتتولى مهامها ويستطيع الجيش التفرغ للحدود وسائر مسؤولياته. أما البديل الذي يطلبه لبنان فيحتاج إلى غطاء أممي وقرار من مجلس الأمن. وقد ربطت مفوضات السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس المشاركة الأوروبية بضمانات دولية تتيح موافقة البرلمانات في الدول المعنية.
0: رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن لبنان بتنوعه وشراكته أفضل من الفكر الأحدي. وفي خلال لقاء نظمته RPL في فرنسا بحضور الجالية اللبنانية أكد باسيل أن التحدي الأساسي أمام اللبنانيين يكمن في الإجابة على سؤال جوهري يتعلق بإرادتهم في الاستمرار بالعيش معا. ولفت باسيل إلى أن الخيارات المرتبطة بهوية لبنان ودوره لا تزال موضع نقاش واختلاف بين اللبنانيين حتى داخل البيئة المسيحية نفسها، مؤكدا أهمية التمسك بلبنان بوصفه مساحة للانفتاح والتلاقي. في المستجدات الأمنية الجنوبية واصل الجيش الإسرائيلي التمشيط بالأسلحة الرشاشة في المنطقة الحدودية بين وادي حلتا وأطراف بلدة كفر شوبة، كما استهدف بالمدفعية وادي زبقين وأطراف برعشيت والمنصوري ومجد الزون، فيما أغار طيرانه على المنصوري وكفر تبنيت وطلوسة ووادي الحجير. في إسرائيل المنافسة الانتخابية تحتدم وذكرى 7 أكتوبر تدخل في خضم المعركة. تقرير ماريان سوين.
2: هكذا واجه يعقوب جود رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو محملا إياه مسؤولية عدم حماية نجله تام و1200 إسرائيلي يوم 7 أكتوبر. هو الذي خسر ابنه يطالب بالتحقيق في الإخفاق الأمني الذي حصل، وهو صوت يرفعه اليوم معارضو نتنياهو. ف7 أكتوبر عنوان في جوهر المعركة الانتخابية الإسرائيلية. اللافت أن أهالي الضحايا لم يكتفوا بالمطالبة بالمحاسبة، بل دخل 9 منهم على الأقل السباق الانتخابي ولكن موزعين على أحزاب مختلفة.
4: I believe that Israel is the best country in the world with the best people in the world with the worst government in the world. October the 7th was the biggest failure in the history and I saw it in my eyes.
2: وفي ذكرى الهجوم غادي ايزنكوت احد ابرز منافسي نتنياهو حاضر في اكثر من مكان وجال على موقع مقتل انير شابيرا برفقه والدته شيرا المرشحه على لائحته.
5: When I hear his voice continue after me, although he meant continue throwing the grenades, but I hear his voice and I'm saying I have to continue after him. And that's why I'm here.
2: لكن ليس جميع أهالي الضحايا ضد نتنياهو.
6: مترجشه تتطرف لليكود.
7: يسعدني الانضمام الى حزب الليكود. انا اواصل المهمه التي بداها راني بالدفاع عن دوله اسرائيل. اريد قائدا قويا. لقد وعد نتنياهو باعاده جميع المخطوفين ووعد باعاده راني وقد وفى بوعده، ووعد باحداث تغيير في الشرق الاوسط وقد فعله.
2: الماكينة الانتخابية انطلقت بقوة. إذن عشرات الأيام تفصل إسرائيل عن أول انتخابات لها بعد 7 أكتوبر، وبين 7 و27 أيام قليلة لمحاولة كل فريق إنجاح روايته، إما الإخفاق في منع الهجوم أو تغيير ملامح الشرق الأوسط وإنجازات عسكرية حدت من الإرهاب بعد الهجوم.
0: دوليا الولايات المتحدة تقترع في الانتخابات التشريعية النصفية في 3 تشرين الثاني، لكن مصير الكونغرس قد يحسم في عدد محدود من الولايات. فأين تقع الساحات الحقيقية للمعركة؟ الجواب في تقرير من واشنطن لأنتوني مرشاء.
8: على الخريطة أمريكا كلها تنتخب، لكن المعركة الحقيقية على الكونغرس تتركز بأماكن محددة. ففي مجلس الشيوخ يملك الجمهوريون اليوم 53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين والمستقلين المتحالفين معهم، لكن فوز الديمقراطيين بأربع مقاعد إضافية صافية أي حصول على 51 مقعد بغير النتيجة وبثبت سيطرتهم على المجلس. ولهذا تتجه الأنظار إلى الانتخابات بولايات مثل أوهايو، ألاسكا، أيوا، تكساس وكانساس، فيما تشهد ميشيغان أيضا واحدة من أكثر معارك الشيوخ تقاربا، حيث تدور مواجهة على مقعد مفتوح بين الجمهوري مايك روجرز المدعوم من الرئيس ترامب والديمقراطي عبد السيد بعد قرار السيناتور جاري بيترز عدم الترشح مجددا. روجرز النائب السابق بالكونغرس والعميل السابق في الاف بي اي يركز بالمرحلة الأخيرة على الاقتصاد وكلفة المعيشة والعلاقة التجارية مع كندا. بالانتقال لمجلس النواب فالانتخابات رح تصير على المقاعد الـ 435، لكن الرقم الأهم هو 218، من يصل إليه يملك الأغلبية. واليوم الفارق ضئيل جدا، 218 جمهوريا مقابل 214 ديمقراطيا، مع مستقل واحد ومقعدان شاغران. لذلك الأنظار تتركز حاليا على نحو 42 دائرة موزعة بين ولايات من بينها كاليفورنيا، بنسلفانيا، نيويورك، ميشيغان، أريزونا، أوهايو وتكساس. وهكذا تصبح الخريطة أبسط، في الشيوخ أربع مقاعد قد تغير الأغلبية، وفي النواب دوائر قليلة قد تقرر من يصل إلى الرقم 218.
0: بعد الإعلان شربل بين هيبة الإيمان وسحر السينما.

0: في الأقليم، استهداف حوثي للمرة الثالثة لمطار الملك خالد في الرياض مخلفا عشرات الضحايا، وواشنطن تدرس الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين. تقرير نامي الخازن.
1: 12 قتيلا و300 جرحى بينهم إصابات حرجة، هذه محصلة الهجوم الصاروخي الثالث على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، والذي وصفته السلطات السعودية بأنه الآن في المملكة منذ أكثر من عقد. ومن الضحايا 4 سعوديين و8 من جنسيات مختلفة بينهم أمريكي، فيما يستمر تعليق العمليات في المطار مع إلغاء وتحويل مسار مئات الرحلات الجوية وسط استمرار تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المنشآت. أما الحوثيون فرغم عدم إعلانهم رسميا مسؤوليتهم عن هجوم السبت، جددوا تحذيراتهم لشركات الطيران والمسافرين من استخدام المطارات السعودية، محملين الرياض مسؤولية ما وصفوه بفشل عمليات اعتراض الصواريخ. ولم تقتصر التطورات على العاصمة، إذ أعلن التحالف بقيادة السعودية سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي في الدمام من دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار. وفي ظل تصاعد الهجمات على الأراضي السعودية، تتجه الأنظار إلى الموقف الأمريكي بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب أن بلاده تدرس احتمال الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين، فيما دان وزير الخارجية ماركو روبيو الهجمات معتبرا أنها تظهر استخفافا صارخا بأرواح المدنيين. أما ميدانيا في اليمن، فأعلن الحوثيون مواصلة تقدمهم البطيء في محافظة تعز.

0: يبدا عنا صباح
1: Waking up early. Wake up feeling refreshed.
2: صح ونص.
1: Wake up. Come on, it's time to get up.
0: على راديو تويني.
1: It's my show.
0: أخبار بتهمك.
3: Okay, let's go.
0: مع تويني في الصباح. Wake up.

0: playing more new music than anybody else. All day, all night. 2
1: a.m. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحديد. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
2: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر راديو أمي أستراليا.
4: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحة شي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
8: Australia News.
9: الثالثة بتوقيت باريس.
10: حازم حماد.
9: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب. في فرنسا تتجه الأنظار إلى نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي. رئيس باكستان يعلق عمل حكومة محلية يديرها حزب عمران خان.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: إلى التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب مع أوكرانيا، متهما الرئيس فولوديمير زيلينسكي بعدم الرغبة في ذلك. فإلى أين تتجه العلاقة بين كييف وواشنطن؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار والسلام في كييف، لنستمع إليه.
11: أوكرانيا ممتعضة، الأصوات هنا تنادي، بعضها يصفها بالخيانة وبعضها بخيبة الأمل، وأقل الوصف أنها تثير القلق والكبير. رئيس زيلينسكي استفاد من النصائح التي قدمت له من الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة خاصة فرنسا بريطانيا ألمانيا في كيفية التعامل مع إدارة ترامب. فهو منذ اللقاء الفاشل الذي كان فيه حدة وخلاف وأصوات مرتفعة في البيت الأبيض وهو اللقاء الأول الذي جمعهما باعتقادي أن الرئيس الأوكراني اكتسب نوع من التجربة في كيفية المناورة بأن يوضح موقفه وما هي النقاط التي يرفضها أو يطلبها، بالمقابل أيضا لا يصطدم باصطدام يفقد الشراكة الأمريكية أو الدعم الأمريكي لأن الموقف الأمريكي مساند. وأيضا يراوح الرئيس الأوكراني على أن يغير الرئيس ترامب موقفه، قد يكون ذلك من خلال الضغوط عليه من قيادات في الحزب الجمهوري والديمقراطي أو أمور أخرى في التغييرات السياسية المستقبلية.
9: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا أوكرانيا لاختيار رئيس جديد بدلا من فولودمير زيلينسكي، وانتقد بشدة الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية الروسية، وذلك بعد يوم من إعلانه عن اتفاق لتزويد أو لتوريد الديزل مع روسيا، وهو ما أثار انتقادا حادا من زيلينسكي. هنا في فرنسا تتجه الأنظار إلى نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي التي ينتظرها الاشتراكيون، وكان التصويت الذي انطلق الجمعة قد مدد حتى مساء اليوم إثر تعرض المنظمين لهجوم إلكتروني واسع النطاق. لمزيد من التفاصيل أحلام الطاهر.
12: نعم حازم، من المقرر أن يختار نحو 140 ألف ناخب مرشح تيار اليسار الاشتراكي الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية، ويتنافس خمسة مرشحين يتقدمهم الأوفر حظا النائب في البرلمان الأوروبي عن حزب بلاس بوبليك غافائيل جلوكسمان ومنافسه رئيس الحزب الاشتراكي الفرنسي أوليفي فوغ. كما تشمل قائمة المرشحين سيغولين غويال المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية لعام 2007 والنائب الاشتراكي عن إقليم إيسون جيروم جيج، بالإضافة إلى النائب عن حزب اليسار الجمهوري الاشتراكي إيمانويل موغيل. بدأ التصويت ببطء صباح الجمعة بسبب هجوم إلكتروني، لكنه مدد حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، وشهد مشاركة أكثر من ثلاثة أرباع المسجلين، وهو مؤشر إيجابي على استمرار الاهتمام بوجود مرشح موحد لليسار. حتى الآن تشير المعطيات إلى أن غافائيل جلوكسمان يدخل المنافسة مستفيدا من دعم معتبر في الأوساط الاشتراكية ومن تأييد عدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين والبرلمانيين. لكن هذه الحملة الانتخابية كشفت عن انقسامات وخلافات أيديولوجية عميقة، فبينما يدعو البعض إلى الحفاظ على إمكانية توحيد القوى اليسارية، يرفض آخرون بشكل قاطع التحالف مع حزب فرنسا الأبية بزعامة جون لوك ميلانشون، أحد أكثر الأحزاب اليسارية شعبية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
9: وإذا أردنا نتحدث عن الشعبية، فقد انخفضت شعبية الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو إلى أدنى مستوياتها منذ توليه منصبه عام 2017 وفق ما أظهره استطلاع للرأي نشر أمس. وننتقل إلى أخبار باكستان، حيث قال مكتب الرئاسة في البلاد اليوم إن الرئيس أعلن حالة الطوارئ وقرر تعليق عمل حكومة محلية يديرها حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان المسجون حاليا، وذلك في عقاب اتهامات بالتقاعس عن التصدي لجماعات إسلامية متشددة على حد تعبيره. ويسمح الدستور الباكستاني للحكومة الاتحادية بتولي بعض أو كل مهام أي حكومة محلية في أثناء حالة طوارئ. وقال أعظم نذير ترار وزير القانون والعدل في مؤتمر صحفي في إسلام أباد إن حاكم إقليم خيبر بختون خواس سيتولى مسؤولية إدارة الإقليم مع مجلس استشاري، وهو ترتيب سيظل قائما لمدة ستة أشهر بشكل مبدئي. إلى الخبر الأخير، قالت السلطات الإندونيسية وعاملون في مجال الحفاظ على الحياة البرية اليوم إنهم نجحوا في نقل ثمانية حيوانات من إنسان الغاب إلى منطقة آمنة بعد أن دمرت حرائق الغابات مواطن هذه الثدييات المهددة بالانقراض في غابات جزيرة بورينيو. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
13: مثل ما بيقولوا، فلتفرح يا صاحب القلب الطيب، لم ولن يلوثوك. مستمرين دايما معكم 24/24 تتسمعوا معنا أجمل الأغاني دايما عبر 2ME أستراليا 1638 AM.

راديو توأمي أستراليا دايماً معكم ونحن معكم على الهواء مباشرة كل نهار من الصبح لآخر ساعات بالليل. 2MA.

0: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
1: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne. That's me, that's
3: me, to me. نجاح هو طموحك من الحسن إلى الأحسن، فالكمال لله تعالى وحده. وإذا سمعت أحد بيقلك وصلت إلى غايتي في الحياة، فاعلم أنه قد بدأ بالانحدار. وعلى الإنسان السعي دايما نحو النجاح، والله ما بيضيع أجر للكل اللي بيشتغلوا ليوصلوا للنجاح. بتمنى لكم كل أيامكم تكون ناجحة لكم ولولادكم ولعيالكم، وأهم شيء بالدنيا الصلاة لله وحده، هو دايما بيستجيب لصلاتنا لما بتكون الصلاة نابعة من القلب والقلب كله. تحياتي لكم من 2ME أستراليا.
4: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: ودايما عبر 2ME أستراليا بوجه تحياتي لكل اللي انضموا لنا بهالوقت، ودايما معكم ندى فريد من وراء الميكروفون. إذا سقط الاحترام إذا سقط الاحترام ما في داعي أبدا لأي علاقة إنه تتم. فلا حب من دون احترام، ولا صداقة من دون احترام، ولا حتى قرابة مستمعينا من دون احترام. بونسوار للجميع.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Get the news first from 2ME.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
6: Authorized by S. Blumel, Electoral Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
7: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
8: رابعة بتوقيت باريس.
9: حازم حماد.
8: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. سماع دوي انفجار في الرياض وموجة إدانات دولية وأممية واسعة إثر مقتل 12 شخصا في هجوم شنه الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي. مقتل 109 مهاجرين على الأقل وفقدان 116 آخرين إثر غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي قبل أيام. فرنسا تدعو السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن تأجيل الانتخابات.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: إلى التفاصيل، ونبدأ نشرتنا بهذا الخبر الذي وردنا قبل قليل، حيث سمع دوي انفجار في الرياض حسب فرانس بريس. هذا ولقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم، وأصيب ما يزيد عن 300 شخص في هجوم على مطار الرياض الدولي أمس، وهو الأسوأ من حيث عدد القتلى الذي تشهده السعودية منذ 10 أعوام، مع تصعيد جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجماتها على المملكة. وقالت هيئة الطيران المدنية السعودية إن من بين القتلى في ثالث هجوم يستهدف المطار خلال الأيام القليلة الماضية 4 سعوديين وشخصين من بنغلاديش وواحدا من كل من الولايات المتحدة والأردن وفلسطين وسوريا والسودان ومصر، وفقا لأحدث إحصاء. قال مسؤولون إن 309 أشخاص أصيبوا. هذا وثار الهجوم الدامي على مطار الرياض موجة إدانات دولية وأممية واسعة. لمزيد من التفاصيل، أحلام الطاهر.
11: نعم حازم، توالت ردود الفعل والإدانات العربية والدولية على استهداف مطار الرياض الذي وصفته فرنسا بالهجوم الشنيع، مؤكدة أنها ستواصل الوقوف مع السعودية في الدفاع عن أراضيها ومنشآتها. واعتبرت بريطانيا ما حدث تصعيدا خطيرا وعملا دنيئا يندرج ضمن توجه متزايد من جانب الحوثيين لاستهداف المواقع المدنية في السعودية. كما أدانت ألمانيا الهجوم وصفة إياه بأنه عمل إرهابي يستهدف المملكة والطيران المدني. عربيا، أكدت عدة دول من بينها قطر وفلسطين والأردن والبحرين والإمارات تضمنها الكامل مع الإجراءات التي ستتخذها المملكة لحماية أمنها وسيادتها. هذا وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين من أن هذه الهجمات التي يشنها وكلاء إيران تدفع المنطقة إلى دوامة من العنف وتزعزع استقرار خطوط أساسية للنقل والطاقة، محدثة موجات صدمة عبر العالم حسب تعبيرها. في المقابل، شددت موسكو قبل قليل على أن تسوية الأزمة في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الوسائل الدبلوماسية مع مراعاة مصالح جميع دول المنطقة.
10: وبرغم من ذلك، أحلام، حذر الحوثيون المسافرين وشركات الطيران من استخدام الأجواء السعودية في تهديد جديد للمملكة غداة هجوم والأكثر دموية منذ عقد استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. إلى جيبوتي، قتل 109 مهاجرين على الأقل وفقد آخرون إثر غرق قارب قبالة سواحل البلاد ليلة 8 و9 من تشرين الأول أكتوبر، طبقا لما أفادت به المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان، بالاستناد إلى شهادات ناجين، أن القارب الذي كان يقل 350 شخصا أبحر من جيبوتي متوجها إلى اليمن قبل أن ينقلب شمال ساحل مدينة أبوك الجيبوتية، مشيرة إلى أن فرقها تساند السلطات المحلية في تقديم المساعدات الطارئة على الأرض. لمزيد من التفاصيل، كانت معنا الصحفية زينب هداجي متحدثة إلى مونتي كارلو الدولية، لنستمع إليها.
12: في الساعات الفاصلة بين 8 و9 من أكتوبر، انقلب قارب يحمل نحو 350 مهاجرا كان متجها من جيبوتي إلى اليمن قبالة شمال مدينة أبخ في جيبوتي. بحسب المنظمة الدولية للهجرة، أسفرت الكارثة عن مقتل 109 أشخاص من بينهم 15 طفلا، فيما لا يزال أكثر من 116 شخصا في عدد المفقودين، ونجا أكثر من 80 شخص جميعهم إثيوبيون. هذه المأساة تأتي في وقت تواجه فيه جيبوتي أزمة هجرة معقدة من اتجاهين، فمن جهة وصل إليها أكثر من 3700 شخص فروا من الحرب في اليمن خلال 3 أسابيع، ومن جهة أخرى رصدت منظمة الهجرة أكثر من 20,000 حركة دخول من إثيوبيا منذ 10 سبتمبر. هذه أرقام الرصد التي أعلنتها المنظمة، وقد لا تعكس حجم العبور عبر المسالك غير الرسمية.
10: قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم أن باريس تأسف لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية وتدعوه إلى إعادة النظر في القرار. وأعلن عباس أمس تأجيل الانتخابات التشريعية إلى 11 سبتمبر أيلول من عام 2027 بعد أن كانت مقررة الشهر المقبل، ودعا إلى إجراء انتخابات رئاسية في التاريخ نفسه، وألقى بالمسؤولية على إسرائيل والوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية في قرار التأجيل. مستمعينا الكرام، كان هذا الخبر الأخير، نأتي بكم إلى نهاية النشرة وإلى اللقاء.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد.

رميت الورد.

0: لكل تعليقاتكم ولكل طلباتكم وأيضا كل الفيدباك منحب نسمعه منكم دايما على الإيميل arabic@2me.com.au ونحن ناطرينكم.
1: Get the news first from 2ME.

0: 2ME. You have no idea what's coming. 2ME Australia. Lock it in right here on the one channel.
1: 2ME.
0: The only channel.
1: 2ME.
0: The original channel. Where you don't miss a thing. This is 2ME Australia.
2: ودايما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا بمشوارنا, ودايما معكم ندى فريد من وراء الميكروفون. أحلى وأجمل وأصدق التحيات بوجهها لكل مستمعينا. خلونا نروح لفاصل موسيقي ونواصل.
3: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
5: At 2ME, we guarantee the freshest music mix in town.
2: ودايما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا, ومرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون ليلية. وبوجه تحية كتير كبيرة لكل اللي انضموا لنا بالوقت. بوسات عطرة بوجهها للجميع.
6: ثروات الأغاني الجديدة 2ME Australia. 2ME Australia.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME

0: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
1: Authorized by S. Bloom, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
2: المعلمون مهمون جداً في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيراً حقيقياً على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمراً مهماً، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلماً أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلماً هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضاً مؤهلاً للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلماً في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا.

0: أجمل ما يحدث في لحظات الخلاف هي الصراحة اللي أخفتها المجاملات. تحياتي لكم، ندى فريد دايما من راديو 2ME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز. قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. Wayne Treasury Place, Melbourne.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: الرابعة بتوقيت باريس.
8: حازم حماد.
7: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. سماع دوي انفجار في الرياض وموجة إدانات دولية وأممية واسعة إثر مقتل 12 شخصا في هجوم شنه الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي. مقتل 109 مهاجرين على الأقل وفقدان 116 آخرين إثر غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي قبل أيام. فرنسا تدعو السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن تأجيل الانتخابات.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: إلى التفاصيل، ونبدأ نشرتنا بهذا الخبر الذي وردنا قبل قليل، حيث سماع دوي انفجار في الرياض حسب فرانس بريس. هذا ولقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم، وأصيب ما يزيد عن 300 شخص في هجوم على مطار الرياض الدولي أمس، وهو الأسوأ من حيث عدد القتلى الذي تشهده السعودية منذ 10 أعوام، مع تصعيد جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجماتها على المملكة. وقالت هيئة الطيران المدنية السعودية إن من بين القتلى في ثالث هجوم يستهدف المطار خلال الأيام القليلة الماضية 4 سعوديين وشخصين من بنغلاديش، وواحدا من كل من الولايات المتحدة والأردن وفلسطين وسوريا والسودان ومصر وفقا لأحدث إحصاء. قال مسؤولون إن 309 أشخاص أصيبوا. هذا وثار الهجوم الدامي على مطار الرياض موجة إدانات دولية وأممية واسعة. لمزيد من التفاصيل أحلام الطاهر.
9: نعم حازم، توالت ردود الفعل والإدانات العربية والدولية على استهداف مطار الرياض الذي وصفته فرنسا بالهجوم الشنيع، مؤكدة أنها ستواصل الوقوف مع السعودية في الدفاع عن أراضيها ومنشآتها. واعتبرت بريطانيا ما حدث تصعيدا خطيرا وعملا دنيئا يندرج ضمن توجه متزايد من جانب الحوثيين لاستهداف المواقع المدنية في السعودية. كما أدانت ألمانيا الهجوم وصفة إياه بأنه عمل إرهابي يستهدف المملكة والطيران المدني. عربيا أكدت عدة دول من بينها قطر وفلسطين والأردن والبحرين والإمارات تضامنها الكامل مع الإجراءات التي ستتخذها المملكة لحماية أمنها وسيادتها. هذا وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين من أن هذه الهجمات التي يشنها وكلاء إيران تدفع المنطقة إلى دوامة من العنف وتزعزع استقرار خطوط أساسية للنقل والطاقة، محدثة موجات صدمة عبر العالم حسب تعبيرها. في المقابل شددت موسكو قبل قليل على أن تسوية الأزمة في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الوسائل الدبلوماسية مع مراعاة مصالح جميع دول المنطقة.
7: وبرغم من ذلك أحلام، حذر الحوثيون المسافرين وشركات الطيران من استخدام الأجواء السعودية في تهديد جديد للمملكة غداة هجوم والأكثر دموية منذ عقد استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. إلى جيبوتي قتل 109 مهاجرين على الأقل وفقد آخرون إثر غرق قارب قبالة سواحل البلاد ليلة 28 من تشرين الأول أكتوبر، طبقا لما أفادت به المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان بالاستناد إلى شهادات ناجين أن القارب الذي كان يقل 350 شخصا أبحر من جيبوتي متوجها إلى اليمن قبل أن ينقلب شمال ساحل مدينة أبوك الجيبوتية، مشيرة إلى أن فرقها تساند السلطات المحلية في تقديم المساعدات الطارئة على الأرض. لمزيد من التفاصيل كانت معنا الصحفية زينب هداجي متحدثة إلى مونتي كارلو الدولية لنستمع إليها.
10: في الساعات الفاصلة بين 8 و9 من أكتوبر انقلب قارب يحمل نحو 350 مهاجرا كان متجها من جيبوتي إلى اليمن قبالة شمال مدينة أبخ في جيبوتي. بحسب المنظمة الدولية للهجرة أسفرت الكارثة عن مقتل 109 أشخاص من بينهم 15 طفلا، فيما لا يزال أكثر من 116 شخصا في عدد المفقودين، ونجا أكثر من 80 شخص جميعهم إثيوبيون. هذه المأساة تأتي في وقت تواجه فيه جيبوتي أزمة هجرة معقدة من اتجاهين، فمن جهة وصل إليها أكثر من 3700 شخص فروا من الحرب في اليمن خلال 3 أسابيع، ومن جهة أخرى رصدت منظمة الهجرة أكثر من 20,000 حركة دخول من إثيوبيا منذ 10 سبتمبر. هذه أرقام الرصد التي أعلنتها المنظمة، وقد لا تعكس حجم العبور عبر المسالك غير الرسمية.
7: قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم أن باريس تأسف لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية وتدعوه إلى إعادة النظر في القرار. وأعلن عباس أمس تأجيل الانتخابات التشريعية إلى 11 سبتمبر أيلول من عام 2027 بعد أن كانت مقررة الشهر المقبل، ودعا إلى إجراء انتخابات رئاسية في التاريخ نفسه، وألقى بالمسؤولية على إسرائيل والوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية في قرار التأجيل. مستمعينا الكرام، كان هذا الخبر الأخير، نأتي بكم إلى نهاية النشرة وإلى اللقاء.
0: ودائما عبر 16:38 AM مكملين سوا المشوار. الناس أجناس، في ناس كتير هين التعامل معها، وفي ناس كتير صعب التعامل معها، وفي ناس الله لا يوريكن. ما تجادل الجاهل لأنه مش رح يفهم عليك، ولا العنيد لأنه مش رح يقتنع، ولا المتحيز لأنه أصلا مش رح يسمعك، ولا الانتهازي يا ماما شو في انتهازيين، لأنه رح يستغل كل شي بتقوله لمصلحته. مساكن خير.

Australia. 2ME Australia.

0: ودائما عبر توامي أستراليا مكملين سوا مشوارنا أكيد المتواصل معكم مستمعينا. ما تحزنوا أبدا إذا كان عندكم طيبة، أبدا ما تحزنوا على هيدا الشيء، وحسن ظنك بالآخرين كمان، لأنه إذا من وجد على الأرض مين يقدرها فعل أكيد بالسماء في مين يباركة. يوم مبارك بتمنى لألكن جميعا، وتحيات ندى فريد لألكن من وراء الميكروفون، وتحياتي للجميع.
1: هلأ فيكن تنزلوا الأب على 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.
2: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
0: الشك داء مخيف ويدمر النخوة في النفوس، وبيقتل المحبة بالقلوب، وبيطفئ بريق الإيمان في العينين. هذا هو الشك. أهلا وسهلا فيكم، دايما مترافقين معكم عبر إذاعة راديو 2ME أستراليا. بتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، ومترافقة معكم من وراء الميكرو ندى فريد. يا هلا بالجميع. Classic flashbacks. 2ME. That's me.

0: 2ME إذاعتكم. في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
1: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم كنت أمام تحد كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
2: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.

0: دائما عبر 2ME أستراليا وبكل لحظة من لحظات حياتنا منوقف خشوع دائم للرب اللي منحبه كتير واللي منشكره لوجوده الدائم معنا. يمكن نخسر أصدقاء، يمكن نخسر شغل، يمكن نخسر أقرباء، يمكن نخسر حتى أهل، ولكن وجوده للرب معنا هو دايما بيقوينا وبيحسسنا أنه نحن فينا نعيش حتى لوحدنا. هالقد قربه منا بفرحنا وهالقد هو بيقوينا. خلونا نروح مستمعينا لفاصل ورجعين.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن، أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به، فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف، أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كاميرا.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
7: ...24-7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: الرابعة بتوقيت باريس.
9: حازم حماد.
8: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. سماع دوي انفجار في الرياض وموجة إدانات دولية وأممية واسعة إثر مقتل 12 شخصا في هجوم شنه الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي. مقتل 109 مهاجرين على الأقل وفقدان 116 آخرين إثر غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي قبل أيام. فرنسا تدعو السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن تأجيل الانتخابات.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: إلى التفاصيل ونبدأ نشرتنا بهذا الخبر الذي وردنا قبل قليل، حيث سمع دوي انفجار في الرياض حسب فرانس بريس. هذا ولقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم، وأصيب ما يزيد عن 300 شخص في هجوم على مطار الرياض الدولي أمس، وهو الأسوأ من حيث عدد القتلى الذي تشهده السعودية منذ 10 أعوام، مع تصعيد جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجماتها على المملكة. وقالت هيئة الطيران المدنية السعودية إن من بين القتلى في ثالث هجوم يستهدف المطار خلال الأيام القليلة الماضية 4 سعوديين وشخصين من بنغلاديش وواحدا من كل من الولايات المتحدة والأردن وفلسطين وسوريا والسودان ومصر، وفقا لأحدث إحصاء. قال مسؤولون إن 309 أشخاص أصيبوا. هذا وثار الهجوم الدامي على مطار الرياض موجة إدانات دولية وأممية واسعة. لمزيد من التفاصيل أحلام الطاهر.
11: نعم حازم، توالت ردود الفعل والإدانات العربية والدولية على استهداف مطار الرياض الذي وصفته فرنسا بالهجوم الشنيع، مؤكدة أنها ستواصل الوقوف مع السعودية في الدفاع عن أراضيها ومنشآتها. واعتبرت بريطانيا ما حدث تصعيدا خطيرا وعملا دنيئا يندرج ضمن توجه متزايد من جانب الحوثيين لاستهداف المواقع المدنية في السعودية. كما أدانت ألمانيا الهجوم وصفة إياه بأنه عمل إرهابي يستهدف المملكة والطيران المدني. عربيا أكدت عدة دول من بينها قطر وفلسطين والأردن والبحرين والإمارات تضمنها الكامل مع الإجراءات التي ستتخذها المملكة لحماية أمنها وسيادتها. هذا وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين من أن هذه الهجمات التي يشنها وكلاء إيران تدفع المنطقة إلى دوامة من العنف وتزعزع استقرار خطوط أساسية للنقل والطاقة، محدثة موجات صدمة عبر العالم حسب تعبيرها. في المقابل شددت موسكو قبل قليل على أن تسوية الأزمة في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الوسائل الدبلوماسية مع مراعاة مصالح جميع دول المنطقة.
10: وبرغم من ذلك أحلام، حذر الحوثيون المسافرين وشركات الطيران من استخدام الأجواء السعودية في تهديد جديد للمملكة غداة هجوم والأكثر دموية منذ عقد استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. إلى جيبوتي قتل 109 مهاجرين على الأقل وفقد آخرون إثر غرق قارب قبالة سواحل البلاد ليلة 28 من تشرين الأول أكتوبر، طبقا لما أفادت به المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان بالاستناد إلى شهادات ناجين أن القارب الذي كان يقل 350 شخصا أبحر من جيبوتي متوجها إلى اليمن قبل أن ينقلب شمال ساحل مدينة أبوك الجيبوتية، مشيرة إلى أن فرقها تساند السلطات المحلية في تقديم المساعدات الطارئة على الأرض. لمزيد من التفاصيل كانت معنا الصحفية زينب هداجي متحدثة إلى مونتي كارلو الدولية، لنستمع إليها.
12: في الساعات الفاصلة بين 8 و9 من أكتوبر انقلب قارب يحمل نحو 350 مهاجرا كان متجها من جيبوتي إلى اليمن قبالة شمال مدينة أبخ في جيبوتي. بحسب المنظمة الدولية للهجرة أسفرت الكارثة عن مقتل 109 أشخاص من بينهم 15 طفلا، فيما لا يزال أكثر من 116 شخصا في عدد المفقودين، ونجا أكثر من 80 شخص جميعهم إثيوبيون. هذه المأساة تأتي في وقت تواجه فيه جيبوتي أزمة هجرة معقدة من اتجاهين، فمن جهة وصل إليها أكثر من 3700 شخص فروا من الحرب في اليمن خلال 3 أسابيع، ومن جهة أخرى رصدت منظمة الهجرة أكثر من 20,000 حركة دخول من إثيوبيا منذ 10 سبتمبر. هذه أرقام الرصد التي أعلنتها المنظمة، وقد لا تعكس حجم العبور عبر المسالك غير الرسمية.
10: قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم أن باريس تأسف لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية وتدعوه إلى إعادة النظر في القرار. وأعلن عباس أمس تأجيل الانتخابات التشريعية إلى 11 سبتمبر أيلول من عام 2027 بعد أن كانت مقررة الشهر المقبل، ودعا إلى إجراء انتخابات رئاسية في التاريخ نفسه، وألقى بالمسؤولية على إسرائيل والوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية في قرار التأجيل. مستمعينا الكرام، كان هذا الخبر الأخير، نأتي بكم إلى نهاية النشرة وإلى اللقاء.
0: مقولة عجبتني كتير لجيفارا، بتقول: لا شيء أسوأ من خيانة القلم، فالرصاص الغادر قد يقتل أفرادا، بينما القلم الخائن قد يقتل أمما. تحية لكم، ندى فريد معكم.

0: إن شاء الله بتكونوا عم بتقضوا أجمل الأوقات برفقتنا أحباء المستمعين. دايما نحن معكم عبر أثير راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. رح ننتقل سوا لنسمع بيئة من أجمل الأغاني. Spanning four generations of news, talkback and music. Take it from the best. Take it from the one. 2ME Australia. كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
1: انعطف يساراً للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: Home to any other.

0: ودايما بهوا 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا. دايما منزعل من الناس اللي بتكتر طلباتهم واللي ما بيقدروا المنيح واللي بتعبونا وبدهم ياخدوا منا أكتر من طاقتنا، طاقتنا اللي ممكن نتحملها، فمنوصل لمرحلة انه نحنا خلص ما بقى فينا نعطي أكتر من هيك. والقول بيقول مستمعينا: لا يستطيع أحد ركوب ظهرك إلا إذا انحنيت، فما تنحنوا إلا للرب. مساء الخير.
1: ثروات الأغاني الجديدة. Two M E. Just drop. Let it drop. New music. Australia. New music.

0: دائما الحياة مستمعين راديو توامي أستراليا مليئة بالمصاعب، بس كمان بنفس الوقت مليئة بالمفاجآت. يعني ولا ممكن يمرق نهار بيشبه التاني، ولا ممكن تمرق حياة هيك كل الوقت نحن مبسوطين أو كل الوقت نحن وزعلانين. لا، بده يكون في يوم زعل ويوم فرح. ولما بتكونوا زعلانين أو حزينين على شي معين، تذكروا إنه بكرة رح بيكون غير، وهيدي هي نعمة الصبر. تحياتنا ندى فريد لألكن من وراء الميكروفون.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Get the news first from 2ME.
4: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
5: Authorized by S. Blumel, Electoral Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
6: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر، فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
8: هي 5 مساء بتوقيت باريس.
9: إيمان الحمود.
8: فترة مساء مونتي كارلو الدولية نستهلها بنشرة إخبارية، وفي أبرز عناوينها: ردود فعل دولية واسعة تدين الهجوم على مطار الرياض، والحوثيون يستهدفون مبنى المطار مجدداً. مقتل وفقدان العشرات في غرق مركب يقل أكثر من 300 مهاجر قرب سواحل جيبوتي. زيلينسكي يتعهد بوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية في حال التزام موسكو بالمثل. وباكستان تفرض تدابير طارئة شمال البلاد على خلفية احتجاجات لمناصري عمران خان.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. يعيش مطار الملك خالد الدولي في الرياض ظروفا استثنائية غدا الهجوم الحوثي الذي استهدف المطار وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى. سلطات المطار مددت تعليق الرحلات والعمل في مبناه فيما أعلن التحالف عن تعرض المطار لهجوم آخر قبل قليل، معلنا عن مكافحة السلطات لحريق في مطار الرياض نجم عن اعتراض وتدمير صاروخ كروز سقط إذن في محيط المطار. السفارة الأمريكية في الرياض أبلغت موظفيها بضرورة الحصول على تصريح خاص لاستخدام مطارات جدة والدمام أيضا، وذلك بعيد إصدارها قرارا مماثلا بشأن مطار الرياض. الهجمات الدامية التي يتعرض لها مطار الرياض أثارت موجة إدانات واسعة حول العالم. أحلام الطهر.
9: نعم إيمان، توالت ردود الفعل والإدانات العربية والدولية على استهداف مطار الرياض الذي وصفته فرنسا بالهجوم الشنيع، مؤكدة أنها ستواصل الوقوف مع السعودية في الدفاع عن أراضيها ومنشآتها. واعتبرت بريطانيا ما حدث تصعيدا خطيرا وعملا دنيئا يندرج ضمن توجه متزايد من جانب الحوثيين لاستهداف المواقع المدنية في السعودية، كما أدانت ألمانيا الهجوم ووصفته بأنه عمل إرهابي يستهدف المملكة والطيران المدني. عربيا أكدت عدة دول من بينها قطر وفلسطين والأردن والبحرين والإمارات تضامنها الكامل مع الإجراءات التي ستتخذها المملكة لحماية أمنها وسيادتها. هذا وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين من أن هذه الهجمات التي يشنها وكلاء إيران تدفع المنطقة إلى دوامة من العنف وتزعزع استقرار خطوط أساسية للنقل والطاقة، محدثة موجات صدمة عبر العالم حسب تعبيرها. في المقابل شددت موسكو على أن تسوية الأزمة في الشرق الأوسط لا يمكن أن تتحقق إلا عبر الوسائل الدبلوماسية مع مراعاة مصالح جميع دول المنطقة.
8: السفارة الأسترالية دعت مواطنيها في الرياض إلى لزوم أماكنهم والبقاء في الداخل قدر الإمكان. المدارس في منطقة الرياض انتقلت إلى نظام التعليم عن بعد اعتبارا من اليوم، وذلك عقب الهجوم الدامي الذي استهدف المطار. والحوثيون يواصلون إذن تحذير المسافرين وشركات الطيران من استخدام الأجواء السعودية باستثناء مطاري مكة والمدينة. فكيف سيكون الرد السعودي هذه المرة؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على سليمان العقيلي الكاتب والباحث السياسي السعودي.
10: عن الرد العسكري فمؤكد وسيكون عنيفا، وهو ما أكده المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية اللواء الركن تركي المالكي، وقد بدأ بالفعل الليلة الماضية على مخازن الصواريخ الباليستية ومعامل تجميع الطائرات المسيرة وورش التمويل اللوجستي والكهوف التي تضم المستودعات الذخيرة في صنعاء وما حولها، كما ظهر في قصف الجبهات الحوثية في تعز صباح ومساء اليوم، حيث يحاول الحوثيون وبقيادة من الحرس الثوري الإيراني محاصرة تعز التي يقطنها نحو 4 ملايين نسمة. ولن تتوقف هذه الحرب إلا بتعديل موازين القوى في اليمن وطرد النفوذ الإيراني من مضيق باب المندب وتأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر وتصحيح وضع الحكومة الشرعية وبسطها لسيادتها على مجمل الأراضي اليمنية.
8: استمعتم إلى سليمان العقيلي الكاتب والباحث السياسي السعودي. على أرض اليمن يتواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية المسنودة بطيران تحالف الشرعية في اليمن من جهة، وبين الجماعة الحوثية من جهة أخرى، إذ شهدت الساعات الأخيرة معارك محتدمة وهجمات متبادلة إذن على أكثر من جبهة، لسيما في باب المندب وتعز. قتل ما لا يقل عن 100 مهاجر بينهم أطفال، وفقد العشرات إثر غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي. القارب كان يقل أكثر من 300 شخص أبحر من جيبوتي متوجها إلى اليمن، رغم الوضع المتردي أمنيا هناك قبل أن ينقلب شمال ساحل مدينة أبوك الجيبوتية، حيث تتكرر هناك محاولات المهاجرين غير الشرعيين لعبور مضيق باب المندب إلى اليمن وصولا إلى دول الخليج بحثا عن فرص العمل. الصحفية الجيبوتية زينب هداجي نقلت لمونتي كارلو الدولية تفاصيل أكثر عن هذا الحدث.
11: في الساعات الفاصلة بين 8 و 9 من أكتوبر انقلب قارب يحمل نحو 350 مهاجرا كان متجها من جيبوتي إلى اليمن قبالة شمال مدينة أوبخ في جيبوتي. بحسب المنظمة الدولية للهجرة أسفت الكارثة عن مقتل 109 أشخاص من بينهم 15 طفلا، فيما لا يزال أكثر من 116 شخصا في عدد المفقودين، ونجا أكثر من 80 شخص جميعهم إثيوبيون. هذه المأساة تأتي في وقت تواجه فيه جيبوتي أزمة هجرة معقدة من اتجاهين، فمن جهة وصل إليها أكثر من 3700 شخص فروا من الحرب في اليمن خلال 3 أسابيع، ومن جهة أخرى رصدت منظمة الهجرة أكثر من 20,000 حركة دخول من إثيوبيا منذ 10 سبتمبر. هذه أرقام الرصد التي أعلنتها المنظمة، وقد لا تعكس حجم العبور عبر المسالك غير الرسمية.
12: استمعتم إلى الصحفية الجيبوتية زينب هداجي، وفي الأثناء ارتفعت حصيلة قتل هذا الحادث إلى 139 مهاجرا على الأقل، كما فقد 84 آخرون. دعت فرنسا اليوم السلطة الفلسطينية إلى العودة عن قرارها تأجيل الانتخابات التشريعية إلى العام المقبل، وجاء في بيان صادر عن الخارجية الفرنسية القول إن هذا التأجيل يحرم الشعب الفلسطيني حقه في التعبير الديمقراطي داخل صناديق الاقتراع. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. أعلن الرئيس الأوكراني بلوديمير زيلينسكي استعداد بلاده لوقف استهداف مصاف النفط الروسية إذا ما أوقفت موسكو هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية. من جهتها أعلنت شركة التكنولوجيا الروسية العملاقة ياندكس أن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية ألحق أضرارا بمركز بيانات تابع لها في شرق العاصمة. تفاصيل أكثر عن التطورات في كييف معك محمد الزاوية.
13: تتصاعد الأزمة السياسية بين كييف وواشنطن بعد دعوة الرئيس ترامب إلى تغيير القيادة الأوكرانية واتهامه الرئيس زيلينسكي بعرقلة التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا. زيلينسكي أعلن أن بلاده مستعدة لوقف استهداف مصافي النفط الروسية إذا أوقفت موسكو ضرباتها على البنية التحتية للطاقة، مشددا على أن أي خطوات لخفض التصعيد يجب أن تكون متبادلة ومدعومة بضمانات حقيقية. ضمانات يبدو أنها غائبة، ولذلك ترجح مصادر أوكرانية تواصل استهداف مصافي النفط ومنشآت الطاقة الروسية رغم ضغوط الرئيس الأمريكي، حيث ترى كييف أن هذه الضربات تمثل أكثر وسائل الضغط الاقتصادي فعالية على الكريملين. بالتوازي رد وزير الخارجية الأوكراني على تصريحات ترامب بالقول إن زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني وأن الأوكرانيين وحدهم أصحاب الحق في تقرير من يقود بلادهم، وأن التصريحات القادمة من الخارج لا تغير هذه الحقيقة. في غضون ذلك لم تهدأ الأوضاع الميدانية مع تواصل الضربات الروسية على مناطق أوكرانية واسعة بما فيها العاصمة كييف، كما لم تتوقف الضربات الأوكرانية في العمق الروسي. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
12: زيلينسكي رد هو الآخر على تصريحات ترامب المطالبة برحيله، وذلك في مقابلة عرضت اليوم على محطة ABC تلفزيونية، وشدد على أن الأوكرانيين أنفسهم هم من يجب أن يختاروا مسؤوليهم. كل تلك المناوشات بين ترامب وزيلينسكي تعكس حدة الخلاف الأوكراني الأمريكي خلال الفترة الأخيرة. فإلى أين تتجه العلاقة بين كييف وواشنطن؟ سألنا الدكتور عماد أبو الروب رئيس المركز الأوكراني للحوار والسلام في كييف.
14: أوكرانيا ممتعضة، الأصوات هنا تنادي، بعضها يصفها بالخيانة وبعضها بخيبة الأمل، وأقل الوصف أنها تثير القلق والكبير. الرئيس زيلينسكي استفاد من النصائح التي قدمت له من الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة، خاصة فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، في كيفية التعامل مع إدارة ترامب. فهو منذ اللقاء الفاشل الذي كان فيه حدة وخلاف وأصوات مرتفعة في البيت الأبيض، وهو اللقاء الأول الذي جمعهما، باعتقادي أن الرئيس الأوكراني اكتسب نوع من التجربة في كيفية المناورة بأن يوضح موقفه وما هي النقاط التي يرفضها أو يطلبها، بالمقابل أيضا لا يصطدم باصطدام يفقد الشراكة الأمريكية أو الدعم الأمريكي، لأن الموقف الأمريكي مساند. وأيضا يراوح الرئيس الأوكراني على أن يغير الرئيس ترامب موقفه، قد يكون ذلك من خلال الضغوط عليه من قيادات في الحزب الجمهوري والديمقراطي أو أمور أخرى في التغييرات السياسية المستقبلية.
12: استمعتم إلى الدكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للحوار والسلام في كييف. بالعودة إلى خبر إذن استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، التحالف إذن أكد تعرض مطار الرياض لهجوم جديد هذا اليوم، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدين الهجوم الإرهابي المروع كما قال على مطار الرياض. أعلنت الرئاسة الباكستانية حال الطوارئ في إحدى ولاياتها الشمالية، وذلك عقب تظاهرات معارضة وأعمال شغب شهدتها كل تلك المناطق. يستند هذا الإجراء إلى مادتين من الدستور ويمنح الحكومة المركزية صلاحيات واسعة في تلك المنطقة. من إسلام أباد فؤاد أحمد.
15: تتجه الأنظار في الشارع الباكستاني إلى إقليم خيبر بختونخوا في ظل تقارير عن بحث الحكومة الفيدرالية اتخاذ تدابير دستورية استثنائية على خلفية التحديات الأمنية وتصاعد المخاوف من الإرهاب والعنف المسلح. تأتي هذه التطورات وسط إرهاصات بشأن احتمال فرض حالة الطوارئ في الإقليم أو اللجوء إلى الحكم الرئاسي، في خطوة قد تعيد رسم العلاقة بين السلطة الاتحادية وحكومة الإقليم التابعة لحركة الإنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان المحكوم عليه 14 عاما. يرى البعض أن هذا الإجراء والذي يأتي في وقت تزحف فيه حشود حركة الإنصاف باتجاه العاصمة إسلامباد طلبا للإفراج عن زعيمها قد تضع المؤسسات الدستورية أمام اختبار بالغ الحساسية، في حين يتهم قادة حركة الإنصاف الحكومة المركزية بإثارة هذا الموضوع لأغراض سياسية بحتة وليس لها أي علاقة بالإرهاب والوضع الأمني الراهن. فؤاد أحمد، إسلامباد، مونتي كارلو الدولية.
12: وفي الهند المجاورة أفرجت السلطات عن قادة حزب الصراصير غدا توقيفهم بهدف إحباط احتجاجات حاشدة مناهضة لرئيس لجنة الانتخابات. حزب الصراصير هذا هو حزب ناشئ في الهند، استمد اسمه من تصريحات ساخرة أدلى بها رئيس المحكمة العليا الهندية قبل عدة أشهر، شبه فيها الشباب العاطلين عن العمل بالصراصير وبطفيليات المجتمع، ومنذ ذلك الحين انضم المئات من هؤلاء الشباب إلى هذا الحزب الناشئ. في بلد آخر في فرنسا سياسيا تتجه الأنظار نحو نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التمهيدية لليسار الاشتراكي الديمقراطي، وذلك لاختيار مرشح التيار الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية بعد نحو 6 أشهر وسط منافسة شديدة بين 5 مرشحين. هذا الأمر دفع بتمديد التصويت أحلام الطاهر حتى الساعة 6:00 من مساء اليوم.
16: نعم إيمان، من المقرر أن يختار نحو 140,000 ناخب مرشح تيار اليسار الاشتراكي الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية، ويتنافس 5 مرشحين يتقدمهم الأوفر حظا النائب في البرلمان الأوروبي عن حزب بلاس بوبليك غافائيل غلوكسمان ومنافسه رئيس الحزب الاشتراكي الفرنسي أوليفييه فوغ، كما تشمل قائمة المرشحين سيغولين غويال المرشح السابق للانتخابات الرئاسية لعام 2007 والنائب الاشتراكي عن إقليم إيسون جيروم جيج والنائب عن حزب اليسار الجمهوري الاشتراكي إيمانويل موغيل. بدأ التصويت ببطء صباح الجمعة بسبب هجوم إلكتروني لكنه مدد حتى الساعة 6:00 من مساء اليوم، وشهد مشاركة أكثر من 3/4 المسجلين، وهو مؤشر إيجابي على استمرار الاهتمام بوجود مرشح موحد لليسار. حتى الآن تشير المعطيات إلى أن غافائيل غلوكسمان يدخل المنافسة مستفيدا من دعم معتبر في الأوساط الاشتراكية ومن تأييد عدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين والبرلمانيين، لكن الحملة الانتخابية كشفت عن انقسامات وخلافات إيديولوجية عميقة، فبينما يدعو البعض إلى الحفاظ على إمكانية توحيد القوى اليسارية يرفض آخرون بشكل قاطع التحالف مع حزب فرنسا الأبية بزعامة جون لوك ميلانشون.
12: وبهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة. كان في عنوانها الرئيسي ردود فعل دولية واسعة تدين الهجوم على مطار الرياض والحوثيون يستهدفون مطار الملك خالد الدولي في الرياض مجددا هذا اليوم. شكرا لكم.
17: دائما بس يشقشق الضو ويطلع الفجر علينا نتفائل بالخير، واليوم لازم نعتبره يوم جديد ونهار جديد، لازم نبلش نحن وياكم بكتير من الاستعداد واعتبروه أنه انطلاقة جديدة بحياتنا. مهما كترت الظروف القاسية والصعبة والأليم والجراح إلا أنه دائما بكل إطلالة فجر علينا نشكر ربنا لأنه هذه فرصة جديدة للتجدد. ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو. أنا بدي أتمنى لكم بداية نهار تكون سعيدة ونشيطة، وأهم شيء نتزود بهالطاقة الصباحية من خلال شوية رياضة من ميلي، فنجان قهوة من ميلي، وأكيد الابتسامة اللي دايما لازم تكون مرسومة على وجوهنا بالفترة الصباحية. فأكيد بدعيكم كمان لتضلكم معنا على السمع ضمن برنامجنا مع البريكفاست شو من توأمي أستراليا، متابعين نحن وياكم سوا.

0: تكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
1: المعلمون مهمون جداً في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيراً حقيقياً على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمراً مهماً، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلماً أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلماً هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضاً مؤهلاً للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلماً في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
2: QME. We just play the songs you can sing along to. من سمعكم الموسيقى

0: بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: السرعة القصوى في محيط المدارس هي 40 كيلومترا في الساعة بين 8:30 صباحا وبين 2:30 بعد الظهر. لذا حافظوا على سلامة أطفالنا وخففوا من سرعتكم.
4: لحظة معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ 2 أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن. أو
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: David Rowlands with a quick wrap of some of the news that's around at the moment. More than 1,000 people have attended a pro-Palestinian rally in Brisbane, joining similar events across the country to mark the Global Day for Gaza. Crowds gathered at Queen's Gardens in Brisbane CBD, calling for the federal government to impose sanctions on Israel. Protesters also called for Queensland laws banning the use of phrases deemed anti-Semitic by the state government to be repealed. Justice for Palestine spokesperson Rima Naji says support for the cause is growing. Pope Leo has announced that he will undergo surgery to remove a nodular lesion on his lung that was recently discovered during medical checks. The Pope said it was found in an early stage and he'll have an operation in the coming days. The 71-year-old made the announcement during his Sunday noon blessing, although no further details have been released. The American Pope has no previously known health problems and is said to be physically active with weekly tennis games and swimming at the papal retreat. It's unclear if the procedure will affect next month's planned trip to South America. And a Melbourne man who went missing in a mountainous region of Peru has been found dead weeks after he failed to return from a remote solo hike. Family and friends of Jordan Yap launched a search mission after the 30-year-old failed to return from a hike in South America last month. Mr. Yap's friends shared the news on a social media page launched to help with search efforts. The ABC understands that family and friends of Mr. Yap were notified by local authorities that his body had been found in the Mutu Kucha Lagoon area. This is ABC News.

0: مساء الخير. في نشأة الليلة الصواريخ الحوثية على السعودية، سيناريوهات الضربة الإسرائيلية لإيران، وماذا بعد اليونيفيل؟
1: نشرة أخبار الثامنة من الـLBCI مع ماريو عبود وتوني مرار.
2: مساء الخير. إنها الانتخابات يا عزيزي، وصناديق الاقتراع الملأة تحتاج إلى جالونات محروقات منخفضة السعر، وخفض الأسعار يحتاج إلى خفض منسوب المعارك توصلا إلى وقف النار. على مسافة أقل من شهر على الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن الرئيس ترامب باشر اعتماد هذه الاستراتيجية ليربح الناخب الأمريكي في أسعار المحروقات. كيف سيكون ذلك؟ باتفاق مع الرئيس الروسي، ثم بإعلان مفاجئ عن وقف نار بين روسيا وأوكرانيا. فكتب على منصة تروث سوشيال بمفعول فوري: هناك وقف لإطلاق النار على صعيد الطاقة ضمن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، لقد وافق الطرفان على ذلك، لا تنتهكوه. جاء هذا الموقف غداة اتصاله المطول ببوتين. ماذا عن الرد أو رد الفعل الأوكراني؟ اعتراض ولكن تنفيذ. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن أنه ليس على علم بهدنة الطاقة مع روسيا، لكنه أبدى استعداده للقبول بها إذا قامت موسكو بخطوة مماثلة. تبريد بين روسيا وأوكرانيا وتصعيد بين السعودية والحوثيين. التحالف بقيادة السعودية أكد تعرض مطار الملك خالد في الرياض لهجوم جديد سبب اندلاع حريق غداة استهدافه بقصف هو الأكثر إيقاعا لإصابات في المملكة منذ عقد، وأسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة المئات. في أبرز التعليقات على الإطلاق، إدانة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لما وصفه بالهجوم الإرهابي المروع. وقال نتنياهو عبر منصة أكس: أدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المروع على مطار الملك خالد في الرياض، مقدما باسم الشعب الإسرائيلي أصدق التعازي إلى أسر الضحايا. ومنذ بعض الوقت أعلن الحوثيون أنهم هاجموا مطار الدمام ومواقع تابعة لأرامكو في المنطقة الشرقية في السعودية، البداية من هذه الحرب المتصاعدة.
0: 12 قتيلا و 309 مصابين، أرقام صادمة خلفها هجوم الحوثيين على مطار الرياض أمس والذي تصدر المشهد. فماذا بعد هذا الهجوم؟ بعد هجوم أمس عاد مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى الواجهة اليوم الأحد، إذ أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن مقذوفا مجهولا استهدف صالة المسافرين رقم 4، كما أعلن الدفاع الجوي اعتراض وتدمير صاروخ كروز في محيط مطار الملك خالد الدولي، ما أسفر عن وقوع إصابات جديدة. الحوثي أكد استهدافه لمطار الرياض بالإضافة إلى أهداف أخرى.
3: سلحت اليمنية بعون الله تعالى خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض على 3 مراحل منذ مساء أمس الأول، والعملية الثانية استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية. العملية الثالثة استهدفت معمل أرامكو تناجيب النفطية، استهدف معمل أرامكو تناجيب النفطي في المنطقة الشرقية. العملية الرابعة استهدفت مطار الملك فهد بالدمام.
0: تداعيات هذه الهجمات لم تتوقف عند الخسائر البشرية، إذ مدد تعليق العمليات في مطار الرياض الدولي وفق وكالة فرانس بريس. ورغم كل التنديدات الدولية لم يتراجع الحوثيون المدعومون من إيران عن تهديداتهم، بل حذروا المسافرين وشركات الطيران من استخدام الأجواء السعودية. فماذا يريد الحوثيين؟ بحسب بيانهم يطالبون أولا برفع الحصار عن اليمن ووقف استهداف مطار صنعاء الدولي وإنهاء العمليات العسكرية السعودية والتدخل في الشؤون اليمنية. وفي مقابل التوتر الأمني وتعطل حركة الطيران، تحاول الرياض إظهار استمرار نشاطها الطبيعي، إذ أعلنت وزارة الطاقة السعودية انطلاق مؤتمر البترول العالمي اليوم كما كان مخططا له منذ فترة طويلة. كما أيضا تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة القمة الخليجية الأوروبية الثانية في 24 من شهر تشرين الأول الجاري، وسط تساؤلات حول تأثير التصعيد الحوثي على هذا الاستحقاق الدولي، وبين تهديدات الحوثيين وشروطهم لوقف هذا التصعيد وترقب الموقف الأمريكي، يبقى السؤال: هل يمهد هذا الهجوم على مطار الرياض لمواجهة أوسع، أم يشكل ورقة ضغط للتوصل إلى اتفاق جديد، خصوصا في ظل التقارب السعودي العماني والدور الذي تؤديه مسقط عادة كوسيط بين الحوثيين والرياض؟ هذا السؤال مشاهدينا طرحناه على الكاتب والمحلل السياسي العماني موسى الفرعي.
4: عمان تسعى بتواصل مستمر، وكما علمنا أن هناك تواصل بين القيادتين العمانية والسعودية، وفي تقديري أن ربما الأيام المقبلة قد تحمل مؤشرات أوضح بشأن مسار الوضع في اليمن، وما إذا كانت جهود التهدئة ستنجح في احتواء الموقف أو تفجره بشكل تصاعدي.
2: إذن ما يجري في السعودية يحمل تداعيات على حركة الطيران من وإلى الرياض، وبحسب معلومات الـLBCI فقد ألغت شركة طيران الشرق الأوسط رحلتين كانتا مقررتين اليوم إلى العاصمة السعودية بسبب إقفال مطار الملك خالد الدولي، فيما سيرت رحلتي جدة والدمام بشكل طبيعي وفق المواعيد المحددة. أما غدا الاثنين فمن المرجح إلغاء رحلتين إلى الرياض إذا استمر إقفال المطار، فيما ستسير رحلة جدة في موعدها. كذلك قررت الشركة تسيير رحلة إضافية إلى الدمام عند 11 من صباح الثلاثاء، مع السماح للمسافرين الذين لديهم حجوزات إلى الرياض بتغيير حجوزاتهم والسفر على متنها من دون أي رسوم إضافية. تأتي هذه الخطوة لتأمين بدائل سفر للمسافرين المتوجهين إلى الرياض، على أن تواصل الشركة تقييم الوضع واتخاذ القرارات بشأن رحلاتها وحجوزاتها يوما بيوم وفقا للتطورات وإعادة فتح المطار. وفيما ينتظر تبلور جهود التهدئة في اليمن، تستمر أمريكا في اعتماد سياسة الضغوط القصوى في حق إيران. فقد نقلت وسائل إعلام حكومية في إيران عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي قوله إن رد الولايات المتحدة على الشروط السبعة التي طرحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز غير كاف. وقد أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسند من جهته لفوكس نيوز الانتقال إلى مرحلة العزل الكامل تجاه إيران، مؤكدا أنها لم تعد تملك ناقلات نفط في المياه ولا تملك السيولة.
5: They cut off their airline service to the world. If these Iranians love their country, congratulations, you get to stay there. And that hits the elites. They can't go see their relatives in London, their girlfriends in Paris, or their money in Switzerland. And they are cut off from the world.
2: سياسة العزل الاقتصادي التي تعتمدها أمريكا تجاه إيران لم تمنع استمرار قرع طبول الحرب عليها. ففي إسرائيل كشف عن طلب أمريكي لتل أبيب لتنفيذ ضربة لإيران تشارك فيها واشنطن عند الحاجة.
6: فوجئ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير وعدد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين بطلب أمريكي قضى بتوجيه ضربة إسرائيلية على إيران تشارك فيها واشنطن لاحقا إذا تطلب الأمر. طلب واشنطن خلق شرخا داخليا، فزمير ووفق ما نقل عن مسؤول عسكري رفض الطلب بالمطلق، وحذر من تداعيات بدء تل أبيب هكذا ضربة قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات. موقفه هذا دعمه أمنيون إسرائيليون.
7: بحسب عدد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، المحادثات بين نتنياهو وترامب مكثفة بشأن احتمال تنفيذ عملية عسكرية في إيران. لا أحد يعرف ما سيقرره نتنياهو، ولكن ما هو واضح أن أي عملية إسرائيلية هجومية ومبادر إليها قبل الانتخابات ستستلزم تقديم تفسيرات واضحة بشأن سبب تنفيذها في هذا التوقيت، إلى جانب صدور موقف واضح جدا عن قادة المؤسسة الأمنية.
6: موقف نتنياهو مختلف، فهو يبحث عما يضمن عودته إلى رئاسة الحكومة، وهو لم يسقط المطلب الأمريكي من حساباته، ونقل عن مسؤول مقرب منه أنه يرى بأن احتمال استهداف إيران يتزايد من دون أن يحدد من سيوجه الضربة.
8: إسرائيل تفكر استراتيجيا ولا تخطط استراتيجيا، وهي غير مدركة ما قد يحدث، لأن أحدا لا يعرف كيف يفكرون في إيران. الوضع الداخلي في إيران ربما اليوم متماسك أكثر. نحن في نهاية المطاف أمام مسألة غير سهلة، فاليوم ليس الوقت المناسب لتوجيه ضربة على إيران، ويجب التفكير بحل آخر.
6: وفيما تبقى الكلمة الفصل في هذا الملف عند نتنياهو ومن كواليس اجتماع أمني عسكري بين جهات إسرائيلية وأمريكية، يعتقد الجيش الإسرائيلي أن واشنطن ستستأنف الحرب على إيران عاجلا أم آجلا، وهو أي الجيش الإسرائيلي يستعد لثلاثة سيناريوهات: تنفيذ عملية عسكرية بشكل مستقل تبادر إليها إسرائيل إذا ما اتخذ نتنياهو القرار، تنفيذ عملية بالتعاون مع الولايات المتحدة ويكون لإسرائيل دور كبير فيها، توجيه واشنطن الضربة منفردة مع ما قد يترتب عليه من رد إيراني يطال إسرائيل. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: مقابل غياب الحلول التي تؤدي إلى وقف الحرب على إيران، سلكت الحرب الروسية الأوكرانية خطوة عملية باتجاه وقف الحرب، مع إعلان الرئيس الأمريكي موافقة الطرفين على وقف فوري لاستهداف المنشآت النفطية للبلدين. زيلينسكي قال إنه لم يكن على علم بالهدنة، لكنه أبلغ موقع أكسيوس استعداده للقبول بالهدنة إذا وافقت عليها موسكو أيضا.
2: وردا على انتقادات ترامب له ودعوة الرئيس الأمريكي إلى استبداله بقيادة جديدة تكون قادرة على توقيع اتفاق، أعلن زيلينسكي استعداده لتنظيم انتخابات إذا وافق بوتين على وقف كامل لإطلاق النار مدة 60 يوما.
9: I know that Putin wanted very much to change the president in Ukraine. I understand it. And if President Trump really wants to have some changes in during elections, I also shared it with his team. So please tell Putin, give us 2 months, 60 days of total ceasefire, 60 days, and we will organize elections. Of course, we will be ready for any choice of our people.
2: هذه التطورات المتسارعة أتت بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن الاتفاق مع روسيا على تزويد السوق الأمريكية والعالمية بالديزل. فكيف سيؤثر هذا الاتفاق على الأسعار العالمية؟ وهل ينعكس ذلك على فاتورة المحروقات في لبنان؟
10: شو دخل الحرب بين روسيا وأوكرانيا بفاتورة
11: صباح الخير لكم مستمعي راديو تويني أستراليا. نذكركم بحالية طقس اليوم: حار جدا، درجة الحرارة في الخطة 35 درجة على صعيد ميلبن، الطقس بين 20 ل 23 درجة مئوية.

0: صباح الخير لكم مستمعي راديو تؤمي من أي مكان عم بترافقونا بصباح اليوم التنين 12 من شهر أكتوبر. إن شاء الله تكون قضيتوا نهاية أسبوع مريحة مع هالطقس الحلو اللي تمتعنا فيه بنهاية الأسبوع، ولكن اليوم رح يكون في ارتفاع كبير لدرجة الحرارة على صعيد سيدني. فالتحذيرات اليوم من عدم يعني طبعا إشعال الحرائق أو الباربيكيو، أو يعني طبعا توخي الحذر كمان من خلال ارتفاع درجات الحرارة اللي راح تتخطى 36 درجة. فاليوم نيو ساوث ويلز رورال فاير سيرفيس يلي فرضوا حظر على إشعال النيران، وهون رح يكون في توتال فاير بان بمناطق الجريتر سيدني وكمان جريتر هانتر نهار التنين. اليوم يعني ممنوع إشعال الحرائق بتاتا. هيدا القرار بسبب درجات الحرارة والظروف الجوية الحارة والجافة اللي رح تزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات وانتشارها. اليوم من المتوقع مثل ما سبق وذكرنا أنه تتخطى درجات الحرارة 36 درجة. حذر مكتب الأرصاد الجوية أيضا من هبوب رياح شمالية غربية حارة وجافة، ما ممكن يؤدي يعني طبعا لارتفاع مستوى خطر الحرائق، وفي احتمال حدوث عواصف رعدية ممكن كمان يصاحبها هطول محدود للأمطار. يعني اليوم الوحيد يلي رح تشعروا بارتفاع لدرجات الحرارة، بقية هالأسبوع رح تنخفض لما دون 20 درجة. رح نتابع نحن وياكم من حرارة الطقس لنشوف اليوم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يلي طلع بمشهد ساخر، كان مثل كأنه عم بيهدد فيه شاب بإعادة فرض ديون الدراسة الجامعية عليه إذا تسبب بإزاء مشاعر بنته. وإجا هيدا الظهور بعد جدل اللي أثاره ظهور سابق لرئيس الوزراء ببودكاست بحق يعني هون مع نيكي أوزبرن اللي شارك به لعبة كوميدية ضمنت اسم المغنية كايلي ميناغ ورئيسة وزراء اليابان. ولكن هون ما بعرف إذا هو ردا على هيدا التصريحات اللي كانت أثارت جدل بحق سيدات، ولكن ظاهر أنه هيدا الفيديو اللي تسجل بشهر شباط، يعني حسب بعض المعلومات اللي بيقولوا أنه تسجل بشهر شباط، ولكن هلأ لحتى نشروه لهالفيديو ما بعرف شو هي السبب، وما بعرف إذا بيوضع رئيس الوزراء حاله يعني بموضع جدل. اليوم يبدو رئيس الوزراء عم بيواصل استخدام هالمقاطع الكوميدية للوصول لجمهور أصغر بالعمر والتفاعل معه عبر الإنترنت. فهون مشوف إذا المقطع يلي بيضمن مثل ما سبق وذكرنا مثل كأنه عم بيهدد صديق بنته أنه إذا تعرضت لها بالأذى أكيد رح يكون هيدا قصاصك. فرح نتابع نحن ويكون مستمعينا مع استطلاعات الرأي هالمرة. يعني أكيد حزب العمال ورئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي رغم أنه بعده بيتمتع كأفضل رئيس للوزراء، وكمان حزب العمال يلي حصل على التصويت الأولي للأحزاب على نسبة 29% والنيشن 28% والائتلاف 20%. ولكن في هونيك بالمقابل يعني عم نشوف الأولويات الرئيسية يعني بيّنت النتائج اهتمام كبير، واللي كانوا عم يطالبوا بخفض الإنفاق وتقديم المساعدة بمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. فهون الهم الأبرز لدى المواطن والمطلب الأساسي هو تخفيض عملية الصرف لحتى يكون فيها هناك تخفيض لنسبة الانفليشن، لأنه في كتار يلي عم يتأثروا فيها. خاصة بارتفاع أسعار الفوائد. فإذا اليوم ون نيشن 28 مثل ما سبق وذكرنا 28%، الكواليشن 20%، أما ليبر 29%. يعني اليوم تقارب كتير كبير بين الكواليشن بين ون نيشن والعمال. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمي أستراليا على 16:38 AM مع مزيد من أخبارنا لليوم، خاصة ما يحدث بالمملكة العربية السعودية. فالسعودية اللي تلقت ضربة موجعة من الحوثيين، خاصة من خلال استهداف المطار الملك خالد يلي أدى هالاستهداف إلى سقوط 12 قتيل من جنسيات مختلفة، بينهم مضيفة مصرية وأحد المواطنين الأردنيين، بالإضافة إلى إصابة عدد كبير من اللي موجودين كانوا بالمطار. رح نتابع مع أبرز العناوين، خليكم معنا على السماع برفيت راديو تؤمي أستراليا.
1: خليك على تؤمي 16:38 AM والبرامج.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It

0: الساعة 6:27 دقيقة باستديوهات راديو تؤمي آخر المعلومات عن تطورات الأوضاع الأمنية بين المملكة العربية السعودية والحوثيين. السعودية اللي أعلنت تعرض مطار الدمام لهجوم، بالوقت يلي بنهاية الأسبوع تعرض مطار الملك خالد لاستهداف. اليوم السعودية اللي أعلنت أيضا تعرض مطار الدمام لهجوم جديد. في عناوين اليوم: ترامب يهدد بقطع امدادات السلاح عن أوكرانيا، وبموافقة إسرائيل مشروع تجريبي لجمع أسلحة حماس في غزة. نتابع مع أبرز العناوين: ترامب يلي يعلن هدنة طاقة بين روسيا وأوكرانيا، وزيلينسكي لا يعلم. زيلينسكي: روسيا أصفت منشآت طاقة في أوكرانيا بعد إعلان ترامب. الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض ومنشآت سعودية. رح نتابع اليوم موضوع أكيد ما يحدث اليوم بالمملكة العربية السعودية، وشو هو الهدف من استهداف المطارات بداخل المملكة، من المطار رياض، مطار الدمام، ويعني كمان المطار الملك خالد. خلينا نتابع مزيد من آخر وأهم التطورات لصباح اليوم عبر راديو تؤمي بجولة أخبار من صوت لبنان الأساسية بعد استراحة قصيرة من هالوقت. تابعونا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضا إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وان تريجري بليس، ملبورن.
3: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
4: لبنان نجا من البريد الميت. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وماريو سعد.

عناوين لبانوراما. تطورات مقلقة في قضية شحنة أسلحة حزب الله، ورئيس الكتائب يحذر من تكرار موجة الاغتيالات. قائد الجيش: إن شاء الله منرجع خدمة العلم. جابر إلى بانكوك، رجي إلى روسيا واستضيف الرياض. والبابا يخصص منحا دراسية للطلاب المسيحيين الأكثر احتياجا في لبنان وسوريا والعراق. وتتابعونا في لبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. بات واضحا أن الدولة اللبنانية لم تعد تتساهل مع مسألة سلاح حزب الله المتفلت وتهريبه من منطقة إلى أخرى ومن سوريا إلى لبنان. وفي هذا الإطار تكثف الأجهزة القضائية والأمنية في لبنان تحقيقاتها لتقصي هوية المتورطين في حادثة تهريب السلاح عبر طريق ظهر البيدر. وفي الشديد الخطير في المسألة أن الشحنة المضبوطة كانت تحتوي على نصف طن من المواد الشديدة الانفجار، إضافة إلى كرات حديدية ومسامير تستخدم عادة في تصنيع العبوات الناسفة. البداية إذن من التفاصيل التي تتكشف تباعا عن هذه العملية الإرهابية. فقد أوضح مصدر أمني للشرق الأوسط اليوم أن العملية نفذت مساء الخميس عندما اشتبه عناصر حاجز ظهر البيدر التابع لقوى الأمن الداخلي بسيارة فان من نوع دودج كانت متجهة من البقاع نحو بيروت. وأشار إلى أنه لدى تفتيش السيارة التي كان يستقلها الشخصان هما علي كيف وهيثم ألف أسفر عن ضبط 250 كيلوغرام من مادة TNT و250 كيلوغرام من السيفور الشديدة الانفجار، إضافة إلى كمية من الكرات الحديدية الصغيرة والمسامير. ورغم اعتراف الموقوفين المذكورين بانتمائهم لحزب الله وأنهما مكلفان من التنظيم المحظور في لبنان بنقل هذه المتفجرات من منطقة بعلبك إلى الضاحية، فإنهما يتحفظان عن ذكر الأسماء الحقيقية للمسؤولين الذين كلفوهما بهذه المهمة. وأفاد المصدر الأمني بأن العنصرين تحفظا بداية على كشف مصدر المتفجرات، واكتفيا بالإشارة إلى أن شخصا كلفهما بنقلها من بعلبك إلى الضاحية وفق آلية تعرف بالبريد الميت، وتقوم على إيصال المواد إلى النقطة محددة من دون حصول اتصال مباشر بين ناقلها والجهة التي ستتسلمها. غير أن التحقيقات الأولية التي تتولاها الشرطة العسكرية في الجيش بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم كشفت عن معطيات إضافية بشأن مصدر الشحنة والجهة التي كانت تنتظر وصولها. وقال مصدر قضائي مطلع للشرق الأوسط إن الموقوفين أقر لاحقا بانتمائهما إلى ميليشيا حزب الله وبأن المتفجرات تعود إلى ميليشيا حزب الله. وأفادا بأن أحد مسؤولي الحزب في منطقة البقاع يعرف باسم ساجد سلمهما الشحنة وكلفهما بنقلها إلى الضاحية لتسليمها إلى شخص يدعى ذو الفقار، ويعتقد أنه يتولى أيضا مسؤولية داخل ميليشيا حزب الله المحظورة. ولفت المصدر القضائي إلى أن المحققين يعملون على تحديد الهوية الحقيقية للشخصين المذكورين والتحقق من طبيعة دورهما والتأكد مما إذا كان أشخاص آخرون شاركوا في تجهيز الشحنة أو نقلها، فضلا عن تحديد الغاية من إدخال هذه الكمية الكبيرة من المتفجرات إلى بيروت. وأضاف أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي غانم تسلم السبت محاضر التحقيقات الأولية واطلع على مضمونها، لكنه قرر إعادتها إلى الشرطة العسكرية وطلب التوسع في استجواب الموقوفين واستكمال التدقيق في المعلومات التي أدلي بها. وأكد المصدر القضائي أن التحقيق لا يزال في مرحلة جمع الأدلة والتحقق من الإفادات، وأن ثمة معطيات تحتاج إلى تثبيت قبل ختم التحقيق الأولي وتحديد المسؤوليات الجزائية، تمهيدا للإدعاء على المتورطين وإحالتهم إلى القضاء العسكري. وفي الإطار نفسه كتب رئيس الكتائب النائب سامي الجميل على إكس في 2005: لم يتم توقيف شاحنة المتفجرات وكانت النتيجة اغتيال دولة الرئيس رفيق الحريري. لن نسأل عن وجهة استعمال متفجرات ينقلها عناصر حزب الله، فالأرجح موجة اغتيالات كما بين 2004 و2008. إن تأجيل تنفيذ القرارات وتطبيق القانون هو الذي يشكل خطرا على السلم الأهلي. على الدولة المباشرة فورا بتفكيك بنية حزب الله العسكرية والأمنية
قبل أن ندفع جميعا ثمن الإرهاب مجددا. أمنيا أيضا صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة ريحة في بعلبك وأوقفت المواطن ميم زين وهو من أخطر المطلوبين لإقدامه على إطلاق النار نحو دورية للجيش بتاريخ 3/6/2022، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين، كما أوقفت المواطن عين شين والسوريين جيم ميم وعين سين وألف عين الذين ارتكبوا مع المطلوب ميم زين عدة جرائم: إتجار مخدرات وترويجها، إطلاق نار، إطلاق قذائف صاروخية، وضبطت في حوزتهم سيارتين إحداهما مصفحة وأسلحة وذخائر حربية وكمية من المواد المخدرة وحبوب الكبتاجون. كما نفذت وحدات أخرى عمليات دهم وتدابير أمنية في نبحة في بعلبك ومنطقة صبرة في بيروت وبلدة عين الذهب في عكار، وأوقفت 5 مواطنين لإطلاقهم النار، وضبطت آليتين ومواد أولية لتصنيع المخدرات وأسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى اعتداء عسكرية سلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإجراء أو بإشراف القضاء المختص. يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين في لوكسمبورغ لإقرار إنشاء بعثة أوروبية مدنية وعسكرية في لبنان، مهمتها تقديم الخبرات والتدريب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. على صعيد آخر، السفارة الأمريكية في بيروت شكرت الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو على قيادتهما في تقريب الرحلات المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة من الواقع. وفي التحركات أيضا إلى بانكوك، يتوجه وزير المالية ياسين جابر للمشاركة في اجتماع صندوق النقد والبنك الدولي على أن يعقد لقاءات لاستكمال المفاوضات مع لبنان. ويبدأ وزير الخارجية يوسف رجي غدا زيارة رسمية إلى روسيا تلبية لدعوة من نظيره سيرجي لافروف، هذا ويشارك وزير الطاقة والمياه في الرياض بأعمال منتدى الطاقة الدولي ومؤتمر البترول العالمي، كما سيشارك في أعمال الدورة 16 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء. قال قائد الجيش عماد رودولف هيكل على هامش سباق ماراثون الجيش إن حرب الجيش على الإرهاب والمخدرات والأسلحة والتهريب لم تتوقف على الحدود وفي كل المناطق اللبنانية، وأضاف: إن شاء الله منرجع خدمة العلم، فهي تقوي اللحمة والوحدة بين اللبنانيين. دان جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب بأشد العبارات الاعتداء الذي صدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفر عن مقتل 12 شخص وإصابة 309 آخرين من المدنيين، واستنكر استهداف المنشآت المدنية وتهديد أمن المملكة وسلامة أراضيها. الرئيس أمين الجميل شجب بدوره الاعتداءات الآثمة التي تستهدف المملكة العربية السعودية ومرافقها المدنية، وعبر عن تضامنه الكامل معها قيادة وشعبا في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسيادتها، وقال إن المساس أن المملكة ليس شأنا داخليا أو إقليميا بل اعتداء على استقرار المنطقة بأسرها، وجدد وقوفه إلى جانب المملكة مؤكدا أن التضامن العربي في هذه المرحلة الدقيقة ليس مجرد موقف سياسي بل مسؤولية مشتركة لحماية استقرار المنطقة وصون مستقبل شعوبها. إلى ذلك توالت الإدانات على الهجوم الذي شنه الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض والذي أسفر عن مقتل 12 شخص، فقد دنت الخارجية اللبنانية استهداف المطار مؤكدة أنه يشكل انتهاكا سافرا لمبادئ القانون الدولي والإنساني وللسيادة وأمن وسلامة المملكة، كما دنت الهجوم قطر والكويت والأردن وتركيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الهجوم بغير المقبول مضيفا أنه سيتحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأعرب الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته العميقة مؤكدا أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية تشكل انتهاكا للقانون الدولي ويجب أن تتوقف فورا. وأوروبيا، وصفت الخارجية الألمانية الهجوم الحوثي بالعمل الإرهابي ضد السعودية والطيران المدني، وشدد وزير الدفاع البريطاني على أن الهجوم تصعيد خطير وعمل دنيء. خصص الباب لون 14 منحا دراسية للطلاب المسيحيين الأكثر احتياجا في لبنان وسوريا والعراق. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ طقس الغد غائم جزئيا إلى غائم.

0: Melbourne, Fitzroy North are building fire, St George's Road closed between Holden Street and Park Street, and Deer Park Bypass traffic they're building quickly, city bound around Robinson's Road. During the National Storage Makes Space sale, you'll enjoy up to 50% off your first 3 months. Visit nationalstorage.com.au today. T's and C's apply. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من بعد ما استمعتوا لجولتنا الإخبارية عبر راديو توأمية، مذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني بتتخطى درجات الحرارة 36 درجة على صعيد ميلبن. رح يكون الطقس بالأجمل ممطر صباحا، بيتحول لطقس غائم بين 19 درجة لل 23 درجة ببعض المناطق. نسمع نحن وياكم ملكة الأحساس غنيتها أجمل إحساس، أليسا. بهالوقت نسمع هالغنية عبر راديو توأمية أستراليا.

0: أغنية رائعة جدا. استمعتوا لها الغنية أجمل أحساس بدلا من أجمل أغاني إليسا للحقيقة بصوت الحلو. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا ونتمنى كمين السليمة لقديسة البابا ليون 14 اللي رح يخضع لعملية جراحية خلال هيدا الأسبوع بعد يعني اكتشاف شيء صغير بريئة, ويعني نتمنى له السليمة يا رب. بيقول البابا أنه بيأمل أنه يتدخل الأطباء لإزالة هيدا النمو خلال الأيام المقبلة, وتحدد موعد العملية بالفعل خلال الأسبوع. من المتوقع أنه تستغرق فترة التعافي حوالي أسبوع أو أكثر, وفقا لما أعلنوا الفاتيكان اللي ما قدم لهلأ تفاصيل بشأن طبيعة هيدي العملية أو التشخيص النهائي. على الرغم من العملية الجراحية المرتقبة لا تزال الزيارة كمين المقررة للأورغواي للبيرو للأرجنتين ضمن جدول أعمال البابا, من المقرر أنه تبدأ ب 6 نوفمبر وتستمر لغاية 17 من نوفمبر. زيارة كمان محتملة لأديسته لأستراليا, فمن المتوقع أنه كمان يكون له زيارة بال 2028 مع إقامة أديس عام برويال راندوك ريس كورس في سيدني أواخر مثل ما سبق وذكرنا. يعني كمان زيارته اللي رح تكون بال 2028 بعد سنتين من هيدا الوقت. رح نتابع مشوارنا مع زميلنا محسن ونتابع أهم الملفات المتعلقة طبعا بالشأن الأسترالي. يعطيك ألف عافية محسن, صباح الخير.
1: يسعد صباحك كلود وصباح المستمعين.
0: صباح النور. اليوم استطلاعات رأي جديدة, والموضوع الأبرز واللي أكثر شيء شاغل بين الناس هو غلاء المعيشي, واليوم الطلب من الحكومة لتوقيف عملية الصرف يعني لأنه هيدي عم تؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم. كيف قرأت
1: إيه الصرف أو الهدر؟
0: الصرف أو الهدر الثاني.
1: الهدر هو المشكل كتير كبير, وكأنه حكومات حزب العمال على مدى عشرات السنين عندها اللوجو تبعيتها يجب ضرب الاقتصاد, وهذا اللي شفناه بكتير من المراحل السابقة كلود. المرة الوحيدة اللي كان الاقتصاد جيد لما كان بوب هوك رئيس الحكومة, اللي كان عنده كتير من المشاريع اللي تهتم بحياة الفقراء وحياة الناس اللي بحاجة للمساعدة, بيطرحوا كتير من المشاريع اللي استفاد من المواطن. من وقت لهلأ كله لتحت. استطلاعات الرأي بتبين انه في نقمة على حكومة أنتوني ألبانيزي بمحاولة يعني طرح مشاريع وبرامج انتخابية كاذبة من وقت من 4 سنوات لليوم. كتير من الأمور اللي تتهم فيها هذه الحكومة, ومنها عمليات الهدر بالقطاع العام, عنا زيادة بموظفي القطاع العام وبالمستشارين, وصلت النسبة إلى 54,000 مستشار لدى الحكومة. هودي كلهم يدخلوا بالقطاع العام لي بسببه هدر لمليارات الدولارات, بالإضافة للمساعدات اللي تتلقاها الجمعيات الدينية.

0: معترك السياسي. ليه برأيك يعني عم ينطرح هيدا الأمر بهيدا التوقيت؟
1: لأنه من أكثر السياسيين حضوراً سياسياً له بالحياة السياسية الأسترالية، وهو ترأس وزارة المال لفترة طويلة، عنده ثقة من المواطن الأسترالي وخصوصاً معيدي حزب الأحرار. وعدم وجود سياسيين مخضرمين بحزب الأحرار ربما يكون هذا الهدف لمحاولة تحسين وضعه الانتخابي بالانتخابات المقبلة. ولكن اللافت كلود أنه مات كنبان رئيس حزب الوطني مبارح خلال نهاية الأسبوع، قال أنه رح يكون في تحالف مع ون نيشن، وبعدنا ناطرين أنجس تايلا لاتخاذ هذا القرار، بالإضافة لأجواء كتير مهمة موجودة داخل حزب الأحرار والوطني حول موضوع
0: التحالف
1: المساعدة. حتى لو ما كان في تحالف يكون في دعم بشكل أو بآخر لحزب أمي واحدة ومن حزب أمي واحدة للائتلاف.
0: نعم، بس يعني كمان سؤال بالنسبة لليوم، هالفيديو اللي انتشر لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي هو ظاهر أنه كان معمول من فترة طويلة، ولكن هلأ تم نشره، فشو هي الرسالة؟ هل فعلا اليوم رئيس الوزراء عم بيبرر تصريحاته، يعني لا، خاصة اللي عرضته لانتقادات كتير كبيرة بحق كايلي ميناغ ورئيسة الوزراء رئيسة وزراء اليابان؟ هل برأيك اليوم طرح الفيديو هو بهدف شو؟
1: أول مين طرح الفيديو في السوشيال ميديا؟ هيدا السؤال. إذا كان الهدف منه تحسين صورة أنتوني ألبانيزي صار الوقت متأخر جدا. استطلاعات الرأي اليوم بتبين أنه انخفاض بشعبيته وشعبية حزب العمال إلى أدنى مستوى. بالإضافة إلى إذا كان المعارضة هي اللي طرحت الفيديو فقط لتذكير المواطنين على سخافة الأجوبة وسخافة الإداء السياسي لهذه الحكومة وخصوصا لأنتوني ألبانيزي، فبدنا نشوف مين طرحه وشو هو الهدف. الهدف ما بعتقد أنا أنه لتحسين وضع الانتخابي لأنتوني ألبانيزي، لأنه للأسف ما في مجال.
0: تفسير للمستمعين اللي صاروا معنا بخلال هالوقت شو مضمون يعني هيدا الفيديو اللي هو كأنه دفاعا عن المرأة، خاصة يعني أنه كان عم صديق بنته لرئيس الوزراء، وكأنه عم بيمثل يعني أنه صديق بنته إذا بتتعرض لها لأي أذى راح نرجع الديون الهيكس. فهيدا طبعا التهديد اللي كان، او يعني انه كان عم بيهدده انه ممنوع اذيه بنته
1: السيدات.
0: اكيد
1: الموضوع لاحترام السيدات وعدم التعرض لألون بشكل أو بآخر، ولكن ما ننسى أنه السيد أنتوني ألبانيزي تعرض لسيدتين بوقت كتير ضيق، وقت مش كتير، بعدة أشهر بين التصريح الأول والتصريح الثاني. فما بعرف قديش عنده مصداقية السيد أنتوني ألبانيزي، وخصوصا بموضوع الدفاع عن المرأة. يعني الدفاع عن المرأة مش بيصير بعدد الوزارات التي تعطى للسيدات بحكومته. احترام المرأة في كتير من الأمور اللي أكثر شفافية وأكثر شيء مهم، احترام المرأة بغير هذه الطرق، بعدم التعرض لها جنسيا مثل ما تعرض للسيدة كايلي مينوغ. كل هذه الأمور كلود، الإنسان لما يخطئ بده كتير وقت حتى يقدر يزبط أخطائه ويحسن صورته أمام المجتمع، وخصوصا المجتمع الأسترالي بيّن أنه يحاسب على كل كلمة يتفوه بها السياسيين.
0: نعم، شكرا لك محسن، يعطيك ألف عافية. رح نتابع نحن وياكم سوا لقاءنا الصباحي من راديو تؤمي مع استراحة، من بعد مباشرة جولتنا مع أخبار الساعة 7.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the

0: I Set Go app, the Kingdom Set is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to My Set Go or KingdomSet.com.
1: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به، فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدواني أستراليا.
3: في آخر أهم الأخبار لصباح اليوم، أحدث استطلاع للرأي نشرته اليوم الصحف، لا يزال حزب العمال يتصدر التصويت الأولي، لكن المنافسة السياسية عم تشهد تغيرات. إجت نتائج التصويت الأولي للأحزاب، حزب العمال 29%، One Nation 28%، الائتلاف 20%. وأظهر الاستطلاع أن الناخبين بيشعروا بقلق متزايد بشأن التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وخفض الإنفاق الحكومي يمثل أولوية مهمة لديهم. أيضا في عناوين اليوم، في آخر المعلومات، أعلنت نيو ساوث ويلز رورال فاير سيرفيس فرض حظر شامل على إشعال النيران أو ما يعرف باسم توتال فاير بان بمناطق الجريتر سيدني والجريتر هانتر. ويأتي هذا القرار بسبب ارتفاع درجات الحرارة والظروف الجوية الحارة والجافة. في عناوين اليوم، ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 35 عام بعد الاشتباه في استخدام طائرة مسيرة لإسقاط مخدرات وممنوعات داخل أحد السجون. في عناوين هذا الصباح اللي راح نتابع المزيد منها عبر راديو تؤمية أستراليا بعد لحظات من هالوقت. كونوا معنا وتابعونا.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
6: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
7: News.
8: أهلا بكم إلى موجز 5:30 من قناة الجديد، والبداية من اعتصام مزارعي التفاح عند أوتوستراد جبيل. ومن هناك تنضم إلينا الزميلة كلوي أبي نادر. كلوي، كيف هي أجواء الاعتصام لديك؟
9: نعم نور، تحية لك ولجميع المشاهدين. كما ذكرت، اعتراضا على تدني تسعيرة التفاح وسوء التصدير بحسب ما يقوله أصحاب التفاح، المزارعي التفاح، قام عدد من المعتصمين باعتصام على أوتوستراد جبيل باتجاه بيروت، معتبرين أن الجهات المعنية لا تتعاون مع مطالبهم، وفي حال ظلت هذه الجهات لم تتعاون فهم يهددون بقلع جار التفاح والتوقف عن العمل. وللمزيد من التفاصيل، يعني سأحاول التواصل معهم. أولا استاذ بيير، يعطيكم ألف عافية. اليوم نحن عم نشوف وصلت لمرحلة الاعتصام. الواحد قبل ما يصل للاعتصام بيحاول يتواصل مع الجهات المعنية، الوزراء. اليوم حضرتكم تواصلتوا معهم وشو كان الرد؟
10: نعم،
7: أول شيء بنعتذر من الشعب اللي مارق على الطريق من المواطنين، وبنعتذر من الجيش اللبناني على إزعاجه. اثنين، نحن بدنا نعرفك على المزارع شو هو. بالأول المزارع هو عصب المجتمع، هو المستهلك وهو المصدر، هو عم بيعطي 35% من اقتصاد لبنان. أما اليوم نحن حبلة بهرمز خلفت عنا بالعقورة وبتنورين وبعكار وبالبقاع، المزارع بوضع كارثي. نحن
9: نحكي عن كم عائلة تقريبا عم تتأثر من وراء؟
7: حوالي 400,000 عائلة بلبنان عم تتأثر، كليتها. المزارع هو بيبيع التفاحة، بيجي يصرفها بالجامعة، بيدفع على الضرائب تبعه. اليوم سعر التفاح المتدني من أرخص ما يكون بالعالم، ما بيساوي حق ساندويتش فلافل.
9: طيب اليوم شو بتطالبوا؟ يعني يغلى سعر التفاح؟
7: نحن منطالب الدولة تتحمل مسؤوليتها.
9: نعم.
7: نحن منطالب الدولة تتحمل مسؤوليتها.
9: نعم.
7: اثنين، نحن وصلنا صوتنا لمعالي وزير الزراعة وكان آدمي ومتجاوب، بس العين بصيرة واليد قصيرة. بس هلأ نحن رح أرالك رسالة
9: نتوجه لرئيس الجمهورية حد ذاته وللحكومة، للحكومة المعنيين مباشرة بالحكومة، من رئيس الحكومة ونزول، انهم يتطلعوا بالمزارع اليوم يلي ناويين ياخدوا تفاحه بأقل من كلفته. هل يا ترى بجوز يسمح بهالشي؟ والمزارع هو عيش ولاده ورباهن ودرسهن وخرجهن من مصريات الأرض، وهيدا نحن العودة للجذور اللي مطلوبة منا.
10: طب اليوم على أرض الواقع شو المطالب اللي بدكن ياها اليوم الدولة؟ شو
9: المطالب؟ المطالب هي كتيرة بس هون ما في مجال. أنا بدعي شخصيا أنه نحنا نعمل لجنة تفاح مع حدا بعين لنا إياه الوزير، وكل ضيعة بتنتج تفاح يكون فيها شخص مندوب بهاللجنة، ولجنة لا تبغي الربح، ما بدنا يعطونا شيء، نحنا ببلاش منقدم نفسنا لنعمل مخطط وخطة لبعدين، مش كل سنة منوصل لآخر تكي وبتطلع صرخة المزارع.
10: طيب واليوم
7: بالنسبة لي أنا، أول شيء نتقدم من فخامة رئيس الجمهورية بالتقدير لسعة صدري لسماع طلبنا ومساعدتنا على تحقيقه، ولكل من دولة الرئيس ومعالي وزير الزراعة نحيطكم علما إن التفاح ليس محسوبا على المسيحيين، بل هو لكل لبنان من عكار إلى الضنية إلى الجنوب إلى البقاعين. وبعد الذي وشهدناه من بروباغندا من قبل الوزراء والنواب، ولم نرى أحد منهم يطالب الحكومة تحمل مسؤولياتها ومطالبة بالتعويض من الهيئة العليا للإغاثة، هي إغاثة للكوارث. نحن بكارثة، نصر على هذا التحرك الأولي، هذا تحرك أولي. إن سعر صندوق التفاح متدني للغاية، والكثير من المزارعين قرروا ترك أملاكهم وتأبيع أشجارهم، وللأسف بعد في 200,000 صندوق بضيعتي ما نبيعوا، ما في تجار، ما حدا عم بيشتري. ناهيكم عن باقي المناطق، لذلك نطلب من فخامة الرئيس عون أن يسارع لمساعدتنا، لأنه الأمل الوحيد بصرف 3 دولار عن كل صندوق تفاح. في 7 مليون صندوق تفاح بلبنان بيساووا 24 مليون دولار. نحن نصر على هذا، يشرفوا يطالبوا لنا بحقوقنا، وأملنا كبير بفخامة الرئيس، ومنشكر ويبعث الجيش اللبناني يكشف على الممتلكات لصحة الكلام.
10: يعني هذه كانت مطالب المزارعين، يعني كل اللي عم يطلبوه أنه تجي الدولة وتكون عم تتعاون معهم. يعني هن بالنسبة لقلون اليوم سعر التفاح كتير متدني بالنسبة للغلاء المعيشي اللي عم بيصير. هذه هي الصورة وهذه هي المطالب. العودة لك نور.
8: شكرا لك الزميلة كلوي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا وافقتا على وقف استهداف منشآت الطاقة، وقال ترامب إن وقف إطلاق النار بشأن الطاقة بين روسيا وأوكرانيا ساري المفعول فورا. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن التهديدات المتجددة الصادرة عن جماعة الحوثي باستهداف المطارات والأجواء السعودية تكشف عن إصرار هذه الجماعة على مواصلة تهديد أمن المملكة العربية السعودية، وهو ما يشكل تقويضا وزعزعة لأمن المنطقة بأسرها واستقرارها. وشدد رئيس الحكومة على تضامن لبنان الكامل مع الشعب السعودي الشقيق وقيادته ووقوف الدولة اللبنانية إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات تدعم حقها في الدفاع عن نفسها وحماية شعبها وسيادتها الوطنية. كما قدم سلام التعازي لعائلات الضحايا الأبرياء متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. من جهتها دانت الرئاسة التركية الهجمات على السعودية ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لمنع جر المنطقة لمزيد من الفوضى. أما الخارجية الإماراتية استنكرت بشدة هجمات الحوثي على مطار الملك خالد الدولي معربة عن تضامنها الكامل مع السعودية بعد هذا الهجوم الدامي. كما وجددت الخارجية البحرينية إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء على مطار الملك خالد والذي اعتبرت أنه يعكس تمادي ميليشيا الحوثي في استهداف المدنيين. أما الحكومة العراقية عبرت بدورها عن رفضها لكل تصعيد للأعمال العسكرية والعدوانية وبشكل خاص ما يطال المدنيين والمنشآت المدنية. من جانبها دانت روسيا الاعتداء ودعت أطراف النزاع إلى الامتناع التام عن استهداف مرافق البنية التحتية المدنية. وأكدت الخارجية الروسية أن موقفها ثابت وأنه لا بديل عن التسوية السياسية والدبلوماسية لأي أزمات في المنطقة بما يضمن مصالح جميع دولها دون استثناء.

0: جنوبا تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات، وقد ألقت مسيرة قنبلة صوتية في ساحة النبطية الفوقة، ويأتي ذلك فيما لا يزال العمل جار للعثور على عسكري متقاعد اختفى عند تخوم بلدة ياطر أثناء تفقده حقل الزيتون، وقد أرسل الجيش اللبناني دورية عند منتصف الليل للبحث عنه بعد قصف مدفعي إسرائيلي استهدف تخوم البلدة. إحياء لذكرى استشهاد الأمينين العامين لحزب الله السيدين الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، نظمت جمعية مراكز الإمام الخميني الثقافية في لبنان لقاء فكريا سياسيا مع الوزير السابق مصطفى بيرم في سور بحضور عدد من المعنيين. تطرق بيرم إلى تطورات الأحداث في لبنان والمنطقة وقال: قدرنا وواجبنا أن نثبت إلى أن تسير الأمور إلى قاعدة تقول أنه لا يوجد حل في المنطقة إلا ولبنان بند أول فيه.
1: سنكمل الدرب، مزيد من الصبر، مزيد من الوعي، من التكافل، من المعرفة، من إسقاط اتفاق الإطار الخطير الذي غطى عدوان إسرائيل، لأنه عندما عملنا مذكرة التفاهم توقف كل شيء لمدة كم يوم. من بعد اتفاق الإطار عاد نتنياهو، أخذ الذريعة وأخذ الغطاء وفات على قرى ما كان فيت له قبل ما يوقف إطلاق النار. ما قدر فات على ملعب بنت جبيل، ما قدر فات على خيام. باللحظة اللي وقف إطلاق النار واتفاق الإطار فات على هذه القرى.
0: صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه بيان قالت فيه: ستجري وحدة من الجيش الاثنين المقبل تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش حامات ابتداء من الساعة 6:00 صباحا، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة. ودعت قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين. تشهد بلدة المغير الواقعة شمالي شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية مواجهات واعتداءات متكررة، وقد هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي المزارعين الفلسطينيين في السهل الشرقي للبلدة أثناء قيامهم بقطف ثمار الزيتون وحراسة أراضيه. وتصدى الأهالي والمزارعون لهجمات المستوطنين ما أدى إلى اندلاع مواجهات جمة، واقتحمت قوات الاحتلال البلدة وأطلقت القنابل المسيلة للدموع باتجاه الأهالي والصحفيين واعتقلت عددا منهم، فيما قام المستوطنون بإتلاف المحاصيل الزراعية لا سيما الزيتون. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: انت خليتيني على الخط شنو استي على تتر بيسيو
1: عجد هالقد؟
0: ايه فات على الخط انت ما تردي إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية
1: يا الله شو حلو
0: الله يسلم لي صباحك شو

0: البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بيحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا منو عميل، هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه،
1: بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك انك تعطي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعني عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توني تخبرني شغلي؟
1: كيس
0: بياخذ العين. شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان. احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
3: Sydney Moorbank, a crash M5 westbound near Moorbank Avenue. Now traffic there building very quickly. Preston's from Hume Motorway, M5 under speed to Liverpool. Cameray, heavy track on the freeway southbound to Harbour Tunnel. Melbourne, Clyde North crash on Thompson's Road westbound. And Fitzroy North, a building fire. St George's Road is closed between Holden Street and Park Street. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit SANE.org today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: حالة الطقس اليوم حار جدا على صعيد سيدني 36 درجة، على صعيد ميلبورن 19 ل 23.

0: تحياتنا للجميع من راديو توأمية أستراليا 1638 AM. برجع بذكر مستمعينا اليوم اللي في تحذير شديد حول إشعال الحرائق في نيو ساوث ويلز بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وفي تخوف أيضا من هبوب رياح، وهيدا اللي ممكن يساعد أكثر وأكثر على امتداد الحرائق بالغابات. فنتمنى من الكل الالتزام وعدم إشعال الحرائق نتيجة الطقس الحار اللي عم نشهده هون على صعيد سيدني. رح نتابع نحن وياكم إذن بخلال هالوقت بلقاء مباشر على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا. لكل اللي عنده أي كمان تعليق ومشاركة دائما فيكم تتواصلوا معنا على 0296 533 0. رح أتوقف عند استراحة قصيرة، ومن بعدها مباشرة رح نستقبل معنا على الهواء سعادة الأنصل ورئيس جمعية تجار جوني وكسربين الفتوح سعادة الأنصل جاك الحكيم اللي رح يكون ضيف لبريكفاست شو. خليكم معنا على السماع برفقة توأمية، استراحة قصيرة ونتابع لقائنا، تابعونا.
1: تتقروا إيدك عن الدايل، خليك مع 2MA أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
4: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
0: عودي لمتابعة مشوارنا الصباحي برفقة راديو توأمية أستراليا. بهالأثناء بيسعدنا نستقبل مباشرة على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا لنناقش عدة ملفات مهمة مع سعادة الأنصل جاك الحكيم رئيس جمعية تجار جوني وكسروين الفتوح. أزمة تكدس التفاح اللبناني، انعكاسات على المزارعين، وأفاق كمان استعادة الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة، بالإضافة للتطورات الأمنية الأخيرة المتعلقة بتوقيف أشخاص وضبط متفجرات وما تثير من تساؤلات حول الاستقرار بلبنان. إذن مرحب سوا بسعادة الأنصل جاك الحكيم معنا على الخط. من حيك سعادة الأنصل، صباح الخير.
5: صباح النور، الله يعطيك العافية ست كلود. شكرا
0: شكرا لوقتك سعادة الأنصل. معك أكيد رح نتابع كل هالملفات المهمة المتعلقة بالشأن اللبناني. شو تقييمك لأزمة التفاح وتكدس التفاح اليوم وتأثيره على المزارعين والمواطنين اللي عم يمرقوا أيضا بمرحلة جدا صعبة ومعقدة؟
5: من دون أدنى شك أنه عندنا مشكلة نحن عطول بهذا الموسم بهذا الوقت بموضوع التفاح، يلي هو مشهور عالميا تفاح اللبناني وتفاح الجبل اللبناني على كل فيت الأصعدة. أهم شغلة عندنا إياها وهيدي رددناها للمزارعين بمناطقنا وبكباقي المناطق، ما في عندنا جمعية موحدة لموضوع تصدير التفاح من القطف تبعه لحدود إنه يسافروا، مثل بيقول المثل اللبناني الصحيح. تجار التفاح بكل واحد عم بيتعاطى بشكل منفرد بهذا الموضوع. هذا الموضوع مكلف وصعب، وخصوصا بهالظروف الإقليمية اللي نحن عايشين فيها، لأنه نحن التفاح اللبناني بتعرفي الوضع بالخليج اليوم غير كل السنين، وهذا كان أكتريته العدد الكبير من الكميات اللي كانت تتصدر للخارج كانت تروح للخليج العربي.
0: نعم.
5: في مشكلة كتير كبيرة، وبزيت الوقت المواطن اللبناني والمزارع اللبناني ما عنده دعم من الدولة اللبنانية، لأنه من كلنا بنعرف وضع الدولة وكيف هي عم تتعاطى معك بكافة المواضيع الحياتية اليومية. مشكل كبير بهذا الظرف الصعب، لأنه في كتير وكمية كتير كبيرة من المواطنين اللبنانيين بيعيشوا من هذه الزراعة اللي هي زراعة بالمبدأ العام، وأهلينا بأستراليا وبباقي الدول العالم بيعرفوا أنه هذا الموضوع نحن كان يدخل مصاري كتير مهمة على البلد من خلاله. عم نجرب بالحد الأدنى نحن كإيطاعات إنتاجية نوحد المجموعات لحتى يقدروا يتفاوضوا مع باقي الناس اللي بتاخد تفاح وبتصدره لبرا، لأنه بالمنفرد بالإفرادي بالمزارع لوحده ما قادر يقوم بهذا الواجب قد ما يكون عنده كميات من الصحاحير التفاح. في مشكلة عم نجرب بالحد الأدنى نتساعد عليها.
0: نعم، يعني هون شوي دول يمكن أنه تأدي جمعية تجار جوني وكسرين الفتوح ب يعني كمان ربط المزارعين بالتجار والمصدرين وفتح يمكن أسواق جديدة قدام التفاح اللبناني.
5: نحن عم نجرب يعني كأولاد منطقة، وبتعرف نحن عنا تفاح مميز بجرد كسروان، وهذا نحن عم نتابع مع المزارعين تقريبا كل يوم عقد ما بنقدر نساعدون، عقد ما عم نقدر نحن نتواصل مع الخارج. ما عم نقول بالواجب كامل هاي الحقيقة، لأنه ما بنقدر نحكي يعني إذا ما كانت هني موحدين نقعد نحن ويون، لأنه في مضاربة، حتى بقلك بكل صراحة في مضاربة بين مزارع ومزارع، لأنه ما قادر يتحمل كميات يخليها عنده. السعر كتير الدنة، مش هيدا حق صحارة التفاح أو الكمية من التفاح. عم نجرب بالحد الأدنى لأنه شغلة موسمية صعبة، ولكن واجب علينا أن نوقف حد بعضنا، وهذا اللي عم نعمل.
0: نعم، هل برأيك الحال هو بس من ناحية التصدير التفاح للخارج، أم كمان من ناحية التصنيع يعني بالداخل، أو في هونيك حلول ممكن الواحد لقيها لحل أزمة التفاح؟ فكيف بتشوف يعني هذا الأمر؟
5: لا، ما في شك أنه الموسم جيد، والموسم عطى كميات كبيرة ونظيفة مثل كل سنة، هاي الحقيقة. بس المشكلة وين؟ التصدير صعب، الخليج مسكر علينا بالمبدأ العام، دول العالم ما كتير نحن عم نقدر نتواصل معهم، حتى لأنه الكميات اللي بتظهر من لبنان هي أضعاف أضعاف الكميات اللي يستهلكها الشعب اللبناني.
0: نعم.
5: عم نجرب، عم نتساعد بظرف صعب، بلد وضعه بالإجمال العام صعب، ولكن مثل ما قلت نحن واجباتنا اللي عم بيتواصل معنا عم نجرب نخلق له سوق عقد ما بنقدر، عقد ما ايدنا بالطال، عقد ما عنا علاقات خارجية بالنسبة للمزارعين. وبقلك صراحة وبكل وضوح، وزارة الزراعة منا موجودة بهذا الموضوع، يعني غيبة بالإمكانيات اللي عندها، مش انتقاد ولا إنه توجيه، لأنه بنعرف كلنا كل ظروف هذا، بس منا موجودة لأنه بزيت الوقت التجار التفاح هني ما عندهم مجموعة واحدة موحدة تحكي باسمه.
0: نعم، يعني الوزارات اليوم كلها بتحس إنه ما بعرف إذا هي معطلة، كان عنا أزمة الطاقة اللي شفناها، يعني كمان مسألة اعتكاف وزير الطاقة واليوم الزراعة، فكيف يعني ترى دور الحكومة اليوم والوزارات كيف تصف يعني؟
5: هذا شيء بيفرق عن شيء.
0: نعم.
5: وزارة الطاقة وضع شيء، وزارة الطاقة بالحقيقة اليوم الوزير جو صدي عم بيعمل مشروع كتير كبير انه ما يكلف الدولة اعباء فوق اعباء ويتدين ويدخل مصاري، عم بيجي بيكون واضح وصريح، امنوني مصريات لحتى اعطي كهرباء زيادة اكتر من ما لازم. اليوم على المسؤولين بالدولة اللبنانية من رأس الهرم ونزول من رئيس الحكومة لوزير المالية انه يأمنوا هالمبالغ اللي عم بيطلبها الوزير من دون إضافة أعباء على المواطن. تعرف اليوم موضوع الطاقة بالعالم والتكاليف كلها دوبلت، هذا شيء كمان، هذا شيء عرقل انطلاق وزارة الطاقة. وزارة الطاقة ورثة من أيام الوزير جورج فريم الله يرحمه، ورثة كتير كبيرة بلبنان وصعبة، والسبب الجوهري والأساسي تبعه هو أنه الجيبية جدا ضعيفة جدا جدا جدا بكافة المناطق بكافة المجتمع اللبناني على التدرج تبعه. يعني بقدر اقول لك نحن من اكثر مناطق بلبنان ندفع كهرباء، والسبب نعم. انه نحن ملتزمين بالدولة، يعني لغاية اليوم بعدنا لحديت هلا ملتزمين بالدولة الواحدة الموحدة.
0: هل بتلاقي يعني قبل ما نسأل لبقية الملفات معك ساعة الأنصل، بتلاقي هونيك في خلاف يعني بين الحكومة والقوات اللبنانية حسب ما عم بيتم التداول بهذا الأمر؟
5: لا لا، هو الخلاف هو قيادة القوات اللبنانية عم بتكون واضحة وصريحة، أمنوا مصاري للوزير الصدي وإلا رايحين على البلان بي، يمكن استقالة يمكن يضل معتكف، بس واضحين وقيادة القوات اللبنانية وبقناعة الوزير إذا ما تأمن مصاري ما بقى نقدر نحمل هالعبء الكبير اللي خسرنا كتير من المصداقية. وبقلك بصراحة ما مني مدافع عن القوات اللبنانية، أنا شخص محق مدافع إنه هني ما تأمن لون اللي لازم يتأمن لي يقوموا بالواجب. كان فيهم يعملوا مثل الوزارات السابقة، مني مطلع على الملفات كتير،
0: نعم.
5: يتدينوا ويتدينوا ويتدينوا أعباء فوق أعباء. لا، الظرف مغير وظروف صعبة، قيادة القوات اللبنانية ما زالت بقلب الحكومة، ما زالت الداعم الرئيسي والأول الأولية هي بالنسبة لها هي الدولة اللبنانية،
0: نعم.
5: هيدي احنا عم نلمسها بوزارة الصناعة بكل الوزارات الموجودين هن فيها، من وزارة حتى انتو بتعرفوا كمواطنين لبنانيين من وزارة الخارجية اللي موجودة على كافة الأصعدة والاتصالات الدولية.
0: نعم، يعني بدي انتقل للملف الآخر اللي هو استعادة الرحلات المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة. شو هي الفوائد اللي ممكن أن يجنيها لبنان من استعادة هذه الرحلات برأيك بظل هذه الظروف الصعبة؟
5: أولا الثقة بلبنان وبالدولة اللبنانية عقد ما إيدها عم بتطال. يعني
0: نعم.
5: الدولة اللبنانية ومطار بيروت بقدر أكد لك شغلة، قد ما عم بينحكى قد ما عم بيشوشوا على العملية اللي هن كتير خسرانين من موضوع إنه في دولة بالمطار، بقول لك مطار بيروت كامل الثقة بالقيادة الموجودة فيه، كامل الساعة. أنا بقدر أكد لك اليوم عم بيصير في أهلنا اللبنانيين بعد ما الدول اللي بيجي منها الطيارات عم بيكون في وقت كتير ليدخلوا المواطنين، لأنه على سكانر وتفتيش من بعد السكانر، لأنه نحن ما بقى نتحمل، لأنه طلع اليوم بالبلد أنه حزب الله إجي 200 مليون دولار بهذا الظرف الصعب، ويعني ظروف لا مش مش مش عيب اذا بيجي لاي مجموعه بلبنان، ولكن بتعرفي ظروف حزب الله وعلاقاته الدوليه. لا، هيدا موضوع ثقه، وهيدا بيعطي ثقه لكثير من المواضيع انه نحن قادرين نوقف على اجرينا، انه الاداره الامريكيه برئاسه الرئيس ترامب اخذ قرار انه يرجعوا يجوا على لبنان وينزلوا بمطار بيروت.
0: نعم.
5: شغلة كتير كبيرة بالنسبة لنا.
0: بسؤالك أخير وسريع ساعة الأنصل، هو بالنسبة للقبض على هذه المتفجرات، هل عندك تخوف من عودة سيناريو الاغتيالات عنا بلبنان؟
5: هيدا موضوع كتير خطير، وكتير نحن عم رح نبلش نتابعه كمواطنين وكمسؤولين على كافة الأصعدة، لأنه الكمية اللي موجودة يلي كانت نازلة على بيروت هيدا ما بتبشر إلا بموضوع، لأنه السيفور الموجود والمتفجرات الموجودة هيدا لا تستعمل بالنسبة للوضع الحربي، يعني هي منا بتعمل أزيفة لحتى نضربها أو بتنحط بدرون ونروح نكبها على العدو الإسرائيلي. هيدا موضوع للمتفجرات، لأنه كل الانفجارات اللي حصلت والاغتيالات فيها سيفور وتي ان تي وهلوم مجرى، وهيدا الموضوع اللي كان موجود بالفان اللي كمشته القوى الأمنية وعطته للأجهزة، القوى الأمنية الداخلية وعطته للأجهزة الأمنية. وضع خطير، لأنه أنا بقدر أقول لك شغلي هيدا الكمية انكمشت، هيدا الفان انكمش، بس اعتقادنا تشاور انه في كتير يمكن مرقوا على حيز الظهر البيدار بهيدي الكميات او بهيدي الشحنات قبل هيدي الكمية ما تنكمش. لا، هيدا موضوع ما ببشر بالخير.
0: نعم.
5: هيدا موضوع مثل عم نحن نتابعه انه كان في نية لينعمل عملية كتير كبيرة بلبنان، اغتيال كتير مسؤول كبير بهيدي الكمية الموجودة. انا بدي اقول من خلال اذاعتكم حتى يعرفوا اللبنانيين اياهم ثم اياهم يقدموا على اغتيال اي مسؤول كبير، لانه رح يكون قوم في خضة أمنية بالبلد لا يحمد عقباها، ما حدا بيعرف لوين رح تودي.
0: نعم.
5: لأنه هيدا الموضوع تغير أيام زمان، يعني ما فينا نحن نغتال شخصية كتير كبيرة ومسؤول كتير كبيرة بالدولة تقطع مع المواطنين اللبنانيين اللي هن بينتموا لمذاهب هالزعيم أو هالمسؤول الكبير مرور الكرام. ما بدي أغمق بالموضوع كتير، بس هيدي الحقيقة. ضروري يتوعوا قيادة حزب الله انه هاي مواضيع كتير خطيرة بالداخل، ايام زمان ولي
0: نعم.
5: بقى موجودة وما بقى تمروا.
0: يعني بنتأمل يعني هذا الأمر أنه الكل يعني يوعى خطورة هذه المرحلة. لهون بدي أشكرك رئيس جمعية تجار جوني وكسروين الفتوح ساعة الأنصل جاك لحكيم على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات لي. حياتك ألف عافية وأمسيتك سعيدة ساعة الأنصل. شكرا لوقتك.
5: شكرا، مرسي، الله يعطيك العافية. شكرا.
0: نتابع عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 AM مع فاصل، ما بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا.
6: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة Easy Electric SEC .com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
7: Tonight, Connor, with the top stories. A teenager has been charged overnight, accused of crashing a stolen vehicle into a pedestrian and several parked cars near the Melbourne Marathon yesterday. Police drew their weapons as the car drove at speed through the CBD. A woman hit by the car suffered non-life-threatening injuries. A 16-year-old boy, later arrested in Albert Park, will face a children's court today. Yemen's Iran-backed Houthi rebels have warned airlines, travellers and airport workers to stay away from Saudi Arabian airports. It comes a day after an attack on Riyadh's international airport, which killed 12 people and wounded more than 300 others. The Houthis say they've also attacked oil facilities in a region where conflict's pushing up the price of fuel for Australians at the bowser. And the Pope's going to have surgery in Rome this week after doctors discovered a growth in his lung during a recent checkup. He says doctors have found a localised nodule in his lung, but added it was detected early. While the prognosis appears to be good, the announcement has shocked Catholics. The previous Pope, Francis, had several health issues and died just 18 months ago. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: السعودية تعلن تعرض مطار الدمام لهجوم بعد ساعات من استهداف مطار الرياض مجددا، والحوثيون يتبنون هجمات على المطار ومنشآت للطاقة. سفارات غربية تنصح رعاياها في السعودية بالبقاء في الأماكن الآمنة، والسفارة الأمريكية تقيد استخدام موظفيها لمطاري جدة والدمام الدوليين. دول عربية وغربية تندد بهجوم الحوثيين على مطار الرياض الدولي وتعتبره تصعيدا خطيرا، والحوثيون يحذرون شركات الملاحة الجوية من استخدام المطارات والأجواء السعودية. زلنسكي يتهم روسيا باستهداف منشآت للطاقة في أوكرانيا بعد إعلان لترامب عن التوصل لاتفاق لوقف استهداف منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا.

0: أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة من بي بي سي، معكم سوسن صبوح. أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية تعرض مطار الدمام في شرق المملكة لهجوم بعد ساعات من تأكيدها تعرض مطار الرياض لهجوم جديد ووقوع إصابات، مؤكدة استمرار تقييم الأضرار وسلامة المرافق. وأفاد التحالف بقيادة السعودية باعتراض صاروخ كروز باتجاه المطار، فيما اندلع حريق تعمل السلطات على إخماده. وتبنى الحوثيون الهجوم وجددوا تحذيراتهم لشركات الطيران من استخدام المطارات والأجواء السعودية. ويأتي الهجوم غداة قصف دام استهدف المطار وأسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة المئات. وذكرت مصادر أن مقاتلات حربية سعودية شنت 4 غارات جوية على ثكنات تستخدمها حركة أنصار الله الحوثية في صنعاء، كما تجددت الغارات على مواقع الحوثيين في أطراف مدينة تعز وفق مصادر محلية. هذا وأعلنت حركة أنصار الله الحوثية في اليمن شن 4 عمليات عسكرية اليوم على 3 مراحل على مطار الرياض الدولي. وأكد يحيى سريع المتحدث باسم الحوثيين أن هجمات أخرى استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض على 3 مراحل منذ مساء أمس الأول، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل. والعملية الثانية استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. العملية الثالثة استهدفت معمل أرامكو تناجيب النفطية، استهدف معمل أرامكو تناجيب النفطي في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب الحريق فيها.
0: أفادت وزارة الاقتصاد الألمانية لوكالة فرانس بريس بأن الوزيرة كاثرينا رايخة علقت في الرياض إثر هجوم غير مسبوق استهدف المطار ونسب إلى حركة أنصار الله الحوثية، مما اضطرها إلى البقاء في العاصمة السعودية حتى الثلاثاء. من جانب آخر، دعت السفارة الإسرائيلية في السعودية مواطنيها في الرياض إلى لزوم أماكنهم والبقاء في الداخل، وذلك غداة الهجوم على مطار العاصمة. ووجهت السفارة في بيان أفراد الجالية الأسترالية في الرياض بالبقاء داخل المباني واتباع توجيهات السلطات المحلية وتجنب التنقلات غير الضرورية. السفارة الأمريكية في الرياض نصحت رعاياها في الرياض بتجنب مطار خالد الدولي والمناطق المحيطة به. وعن ردود الفعل العربية، نصحت سفارات عربية رعاياها بالبقاء في أماكن آمنة، بينما قيدت السفارة الأمريكية استخدام موظفيها لمطاري جدة والدمام. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ندد من جانبه بالهجمات، مضيفا أن مواطنا أمريكيا لقي مصرعه فيها. واعتبر روبيو هذه الهجمات التي وصفها بالمشينة استخفافا صارخا بأرواح المدنيين الأبرياء، وطالب بتوقفها. عربيا وإسلاميا، تواصلت الإدانات إزاء الهجمات التي شنتها حركة أنصار الله الحوثية ضد المطارات المدنية بالمملكة العربية السعودية وتهديد أمن المدنيين واستقرار المنطقة. وفي هذا الإطار، أدانت الجامعة العربية بأشد العبارات استمرار الهجمات الحوثية ضد المملكة وتجدد الهجوم على مطار الملك خالد بن عبد العزيز الدولي بالرياض. كما أصدرت الخارجية المصرية بيانا نعت فيه مواطنة مصرية لقيت حتفها خلال الهجوم على مطار الرياض. المزيد من التفاصيل حول ردود الفعل العربية والإسلامية تجاه هذه الهجمات في تقرير مراسلنا من القاهرة عطية نبيل.
2: مع استمرار التصعيد الذي تقوم به جماعة أنصار الله الحوثية تجاه المملكة العربية السعودية باستهداف المطارات والأعيان المدنية، تواصلت الإدانات العربية والإسلامية المنددة بتلك الهجمات التي تؤدي لتصعيد الصراع واتساع دائرته، بما يعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر. وفي هذا الإطار، أصدرت جامعة الدول العربية بياناً أدانت خلاله بأشد العبارات استمرار الهجمات الحوثية ضد المملكة العربية السعودية وتشدد الهجوم على مطار الملك خالد بن عبد العزيز الدولي بالرياض، وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية رفضها التام للاعتداءات الحوثية على السعودية، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. كما أصدرت الخارجية المصرية بيانا نعت فيه مواطنة مصرية لقيت حتفها خلال الهجوم على مطار الرياض، وجدد البيان الإدانة الشديدة لاستمرار الهجمات على أراضي المملكة واستنكار الاعتداءات السافرة والتصرفات غير المسؤولة التي تحمل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي بحسب البيان المصري. المفكر والسياسي العربي عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية كتب عبر حسابه الموثق على منصة إكس مقالا أكد خلاله أن أمن السعودية وسيادتها يجب أن يعتبر خط أحمر، والاعتداء عليها لا يجوز أن يقابل ببيانات الإدانة والتضامن فقط، مطالبا بعقد اجتماع فوري لوزراء الخارجية العرب في الرياض باعتباره مجلس أمن عربي. وأدان جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ما وصفه بالهجمات الإرهابية الغادرة التي شنتها ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، مؤكدا وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا إلى جانب المملكة فيما تواجهه من أخطار وتحديات. كما تواصلت بيانات الإدانة من العواصم العربية المختلفة تنديدا بالهجوم الأخير تجاه المطارات السعودية وتعريض أمن المدنيين للخطر. وفي هذا الإطار أصدرت الخارجية القطرية بيانا أدانت فيه بأشد العبارات الاعتداءات الحوثية على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وقالت إن الهجوم الأخير يعد انتهاكا خطيرا لسيادة السعودية. كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية ومملكة البحرين عن إدانتهما الشديدة واستنكارهما لما وصفوه بالاعتداء السافر الذي شنته ميليشيا الحوثي ضد مطار الرياض، وجددا تضامنهما المطلق مع المملكة. وفي العاصمة الأردنية عمان أدان الأردن ما وصفه بيان الخارجية بالاعتداء الغاشم الذي شنته ميليشيا الحوثي تجاه المملكة.

صباح الخير لكم مستمعي راديو تؤمي مع هالغنية الرائعة جدا. رح نتابع نحن وياكم مع الأخبار البارزة لليوم انطلاقا من أخبارنا اليوم الأسترالية مع استطلاعات الرأي الأخيرة اللي بيّنت بتحس أنه في حالة غضب وعدم رضا على اليوم إداء الحكومة، خاصة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ووزير الخزينة جيم شالمرز، والأولوية بيعتبروا من خلال استطلاعات الرأي أنه على الحكومة وقف الصرف، لأنه هيدا الأمر اللي عم بي

0: الاستطلاعات الأولية بتبين أنه رئيس الوزراء أو حزب العمال حصل على 29% والنيشن 28%، وأيضا إذا امتلع بالنسبة ل فينا نقول حزب الأحرار الائتلاف يلي حصل على نسبة إذا الكواليشن على نسبة 20%، العمال 29% والوان نيشن 28%، أما الجرينز 14% والبقية يعني أكيد بعدهم لغاية هالوقت مش عارفين حالهم 9%. أو أكيد اليوم مشوف هيدا كمان بسبب عدة عوامل هالتراجع اللي حصل لحزب العمال ولشعبية رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لعدة أسباب. أولا الغلاء، غلاء المعيشي، ارتفاع أسعار الفايدة، المساكن وغلاء الأسعار، وأيضا الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة من خلال النيجاتيف جيرينج واللي أدت إلى تراجع أسعار المنازل. هون بتقرير صدر كمان بحب أرجع نوه عليه، هو بالنسبة للهوم سيلز يلي يعني كمان متابعة من 3 أشهر مقارنة مع السنة الماضية، يعني آخر 3 أشهر مقارنة مع السنة الماضية قدي انخفضت أسعار المنازل. فهون من -5% بسيدني ل 25%، وهيدي طبعا اليوم بتبين قدي للحقيقة في هذا التراجع الكبير بين 3 أشهر اللي وصل يعني آخر متابعة 3 أشهر مقارنة مع السنة الماضية. سيدني أكبر هبوط من بعد بريسبن، إذا بتلا هون فهون نشوف سيدني اللي انخفضت -25%، عنا ميلبن 20 -20%، بريزبن أكثر من 25%، أدلايد يعني تقريبا أقل من 20% بشوي، وهون بيرث اللي انخفضت كمان قريب ال 25%، أما داروين اللي 15%. وبالوقت يلي عم نشوف قدي في تراجع كتير كبير بأسعار البيوت من سنة لغاية اليوم، وهيدي كمان هيدي أثرت بشكل كتير كبير على طبعا المستثمرين بمجال العقارات. رح نتابع نحن وياكم إذن آخر وأهم الأخبار، جولتنا الإخبارية بعد لحظات من الوقت. ولكن قبل ما نروح ل الأخبار السياسية والأمنية خلينا نتوقف عن تقرير رياضي لليوم.
1: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو تؤمي أستراليا.
0: إذن بالكريكت عم بيواصل المنتخب الأسترالي تفوقه على ساوث أفريكا بالاختبار الأول بمدينة دربن بعد ما تقدم بفارق 139 مع نهاية اليوم الثالث بانتظار استكمال المواجهة. أيضا بسباق السيارات حقق برودي كوستيكي وطبعا فوز مثير بسباق الألف بباثهرست بعد أحداث درامية باللفة الأخيرة أثر نفاد الوقود سيارة المنافس أنتون دو باسكال. برياضة الرجبي عم تتواصل الضغوط على منتخب الولوبيس بعد خسارته أمام أول بلاكس بنتيجة 50-19 بنتيجة عزز تفوق المنتخب النيوزيلندي. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تؤمي أستراليا مزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم، كمان بعناوين هذا الصباح على المستوى الدولي اللي رح نتابع نحن وياكم نشرة إخبارية مفصلة لمتابعة ما يجري بلبنان والعالم العربي وحول العالم بأبرز وأهم الأخبار. ولكن بذكركم بالعناوين الرئيسية، اتصال هاتفي بين وزير خارجية السعودية وإيران، السعودية تعلن تعرض مطار الدمام لهجوم. أيضا في عناوين اليوم، ترامب يهدد بقطع امدادات السلاح عن أوكرانيا، نتنياهو يأمر بإجراءات جديدة ضد صناع فيلم نازا، 3 قنوات و7 شروط طهران تكشف تطورات المفاوضات مع واشنطن. بحب أرجع ذكر مستمعينا، الحوثيون يعلنون استهداف مطار

0: مؤتمر الرياض ومنشآت سعودية. إذن آخر المعلومات عن اتصال هاتفي بين وزيري خارجية السعودية وإيران. خلينا نتابع نحن وياكم تفاصيل ضمن جولة أخبار الساعة 8. تستمعوا لألعاب راديو تؤمية أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدوهمي أستراليا.
0: رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ووزير الخزانة جيم شالمرز يواجهان تساؤلات بشأن تكاليف المعيشة والضغط الاقتصادي اللي بيعاني منه الأستراليون. آخر استطلاع لرأيي، لا يزال حزب العمال يتصدر التصويت الأولي، لكن المنافسة السياسية تشهد تغيرات. وإجت نتائج التصويت الأولي للأحزاب، حزب العمال 29%، 28% للون نيشن و 20% للكواليشن. وأظهر الاستطلاع أن الناخبين بيشعروا بقلق بشأن التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وخفض الإنفاق الحكومي بيمثل أولوية مهمة لديهم. أيضا شارك رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مرة أخرى بمقطع كوميدي نشر على الإنترنت. ظهر رئيس الوزراء بفيديو كوميدي أعده أثوني جاكسي وإسحاق جيبونز المعروفين بمحتويهم على وسائل التواصل الاجتماعي تحت اسم سواغ أون ذا بيت. وبالوقت اللي أعلنت فيه نيو ساوث ويلز ريرال فاير سيرفيس فرض حظر شامل على أشعال النيران بمناطق الجريتر سيدني وجريتر هانتر، وبيجي هذا القرار بسبب ارتفاع درجات الحرارة والظروف الجوية الحارة والجافة. مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد لحظات.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
5: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
6: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
3: To me, Australia.

0: مساء الخير. في نشرة الليلة: الصواريخ الحوثية على السعودية، سيناريوهات الضربة الإسرائيلية لإيران، وماذا بعد اليونيفيل؟
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ ABC مع ماريو عبود وتوني مرار.
2: مساء الخير. إنها الانتخابات يا عزيزي، وصناديق الاقتراع الملأة تحتاج إلى جالونات محروقات منخفضة السعر، وخفض الأسعار يحتاج إلى خفض منسوب المعارك توصلا إلى وقف النار. على مسافة أقل من شهر على الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن الرئيس ترامب باشر اعتماد هذه الاستراتيجية ليربح الناخب الأمريكي في أسعار المحروقات. كيف سيكون ذلك؟ باتفاق مع الرئيس الروسي، ثم بإعلان مفاجئ عن وقف النار بين روسيا وأوكرانيا. فكتب على منصة تروث سوشيال بمفعول الفوري: هناك وقف لإطلاق النار على صعيد الطاقة ضمن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، لقد وافق الطرفان على ذلك، لا تنتهكوه. جاء هذا الموقف غداة اتصاله المطول ببوتين. ماذا عن الرد أو رد الفعل الأوكراني؟ اعتراض ولكن تنفيذ. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن أنه ليس على علم بهدنة الطاقة مع روسيا، لكنه أبدى استعداده للقبول بها إذا قامت موسكو بخطوة مماثلة. تبريد بين روسيا وأوكرانيا وتصعيد بين السعودية والحوثيين. التحالف بقيادة السعودية أكد تعرض مطار الملك خالد في الرياض لهجوم جديد سبب اندلاع حريق غداة استهدافه بقصف هو الأكثر إيقاعا لإصابات في المملكة منذ عقد، وأسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة المئات. في أبرز التعليقات على الإطلاق: إدانة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لما وصفه بالهجوم الإرهابي المروع. وقال نتنياهو عبر منصة أكس: أدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المروع على مطار الملك خالد في الرياض، مقدما باسم الشعب الإسرائيلي أصدق التعازي إلى أسر الضحايا. ومنذ بعض الوقت أعلن الحوثيون أنهم هاجموا مطار الدمام ومواقع تابعة لأرامكو في المنطقة الشرقية في السعودية، البداية من هذه الحرب المتصاعدة.
0: 12 قتيلا و 309 مصابين، أرقام صادمة خلفها هجوم الحوثيين على مطار الرياض أمس والذي تصدر المشهد. فماذا بعد هذا الهجوم؟ بعد هجوم أمس عاد مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى الواجهة اليوم الأحد، إذ أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن مقذوفا مجهولا استهدف صالة المسافرين رقم 4، كما أعلن الدفاع الجوي اعتراض وتدمير صاروخ كروز في محيط مطار الملك خالد الدولي، ما أسفر عن وقوع إصابات جديدة. الحوثي أكد استهدافه لمطار الرياض بالإضافة إلى أهداف أخرى.
3: سلحت اليمنية بعون الله تعالى خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض على 3 مراحل منذ مساء أمس الأول، والعملية الثانية استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية. العملية الثالثة استهدفت معمل أرامكو تناجيب النفطية، استهدف معمل أرامكو تناجيب النفطي في المنطقة الشرقية. العملية الرابعة استهدفت مطار الملك فهد بالدمام.
0: تداعيات هذه الهجمات لم تتوقف عند الخسائر البشرية، إذ مدد تعليق العمليات في مطار الرياض الدولي وفق وكالة فرانس بريس. ورغم كل التنديدات الدولية لم يتراجع الحوثيون المدعومون من إيران عن تهديداتهم، بل حذروا المسافرين وشركات الطيران من استخدام الأجواء السعودية. فماذا يريد الحوثيين؟ بحسب بيانهم يطالبون أولا برفع الحصار عن اليمن ووقف استهداف مطار صنعاء الدولي وإنهاء العمليات العسكرية السعودية والتدخل في الشؤون اليمنية. وفي مقابل التوتر الأمني وتعطل حركة الطيران، تحاول الرياض إظهار استمرار نشاطها الطبيعي، إذ أعلنت وزارة الطاقة السعودية انطلاق مؤتمر البترول العالمي اليوم كما كان مخططا له منذ فترة طويلة. كما أيضا تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة القمة الخليجية الأوروبية الثانية في 24 من شهر تشرين الأول الجاري، وسط تساؤلات حول تأثير التصعيد الحوثي على هذا الاستحقاق الدولي وبين تهديدات الحوثيين وشروطهم لوقف هذا التصعيد. وترقب الموقف الأمريكي، يبقى السؤال، هل يمهد هذا الهجوم على مطار الرياض لمواجهة أوسع أم يشكل ورقة ضغط للتوصل إلى اتفاق جديد، خصوصا في ظل التقارب السعودي العماني والدور الذي تؤديه مسقط عادة كوسيط بين الحوثيين والرياض؟ هذا السؤال مشاهدينا طرحناه على الكاتب والمحلل السياسي العماني موسى الفرعي.
4: عمان تسعى بتواصل مستمر، وكما علمنا أن هناك تواصل بين القيادتين العمانية والسعودية، وفي تقديري أن ربما الأيام المقبلة قد تحمل مؤشرات أوضح بشأن مسار الوضع في اليمن، وما إذا كانت جهود التهدئة ستنجح في احتواء الموقف أو تفجره بشكل تصاعدي.
2: إذن ما يجري في السعودية يحمل تداعيات على حركة الطيران من وإلى الرياض. وبحسب معلومات LLBCI فقد ألغت شركة طيران الشرق الأوسط رحلتين كانتا مقررتين اليوم إلى العاصمة السعودية بسبب إقفال مطار الملك خالد الدولي، فيما سيرت رحلتي جدة والدمام بشكل طبيعي وفق المواعيد المحددة. أما غدا الاثنين فمن المرجح إلغاء رحلتين إلى الرياض إذا استمر إقفال المطار، فيما ستسير رحلة جدة في موعدها. كذلك قررت الشركة تسيير رحلة إضافية إلى الدمام عند 11 من صباح الثلاثاء، مع السماح للمسافرين الذين لديهم حجوزات إلى الرياض بتغيير حجوزاتهم والسفر على متنها من دون أي رسوم إضافية. تأتي هذه الخطوة لتأمين بدائل سفر للمسافرين المتوجهين إلى الرياض، على أن تواصل الشركة تقييم الوضع واتخاذ القرارات بشأن رحلاتها وحجوزاتها يوما بيوم وفقا للتطورات وإعادة فتح المطار. وفيما ينتظر تبلور جهود التهدئة في اليمن، تستمر أمريكا في اعتماد سياسة الضغوط القصوى في حق إيران. فقد نقلت وسائل إعلام حكومية في إيران عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي قوله إن رد الولايات المتحدة على الشروط السبعة التي طرحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز غير كاف. وقد أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسند من جهته لفوكس نيوز الانتقال إلى مرحلة العزل الكامل تجاه إيران، مؤكدا أنها لم تعد تملك ناقلات نفط في المياه ولا تملك السيولة.
5: They cut off their airline service to the world. If these Iranians love their country, congratulations, you get to stay there. And that hits the elites. They can't go see their relatives in London, their girlfriends in Paris, or their money in Switzerland. And they are cut off from the world.
2: سياسة العزل الاقتصادي التي تعتمدها أمريكا تجاه إيران لم تمنع استمرار قرع طبول الحرب عليها. ففي إسرائيل كشف عن طلب أمريكي لتل أبيب لتنفيذ ضربة لإيران تشارك فيها واشنطن عند الحاجة.
6: فوجئ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير وعدد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين بطلب أمريكي قضى بتوجيه ضربة إسرائيلية على إيران تشارك فيها واشنطن لاحقا إذا تطلب الأمر. طلب واشنطن خلق شرخا داخليا، فزمير ووفق ما نقل عن مسؤول عسكري رفض الطلب بالمطلق، وحذر من تداعيات بدء تل أبيب هكذا ضربة قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات. موقفه هذا دعمه أمنيون إسرائيليون.
7: بحسب عدد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، المحادثات بين نتنياهو وترامب مكثفة بشأن احتمال تنفيذ عملية عسكرية في إيران. لا أحد يعرف ما سيقرره نتنياهو، ولكن ما هو واضح أن أي عملية إسرائيلية هجومية ومبادر إليها قبل الانتخابات ستستلزم تقديم تفسيرات واضحة بشأن سبب تنفيذها في هذا التوقيت، إلى جانب صدور موقف واضح جدا عن قادة المؤسسة الأمنية.
6: موقف نتنياهو مختلف، فهو يبحث عما يضمن عودته إلى رئاسة الحكومة، وهو لم يسقط المطلب الأمريكي من حساباته. ونقل عن مسؤول مقرب منه أنه يرى بأن احتمال استهداف إيران يتزايد من دون أن يحدد من سيوجه الضربة.
8: إسرائيل لا تفكر استراتيجيا ولا تخطط استراتيجيا، وهي غير مدركة ما قد يحدث، لأن أحدا لا يعرف كيف يفكرون في إيران. الوضع الداخلي في إيران ربما اليوم متماسك أكثر. نحن في نهاية المطاف أمام مسألة غير سهلة، فاليوم ليس الوقت المناسب لتوجيه ضربة على إيران، ويجب التفكير بحل آخر.
9: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شنو ساعة تلات ارباع الساعة
10: عجد هالقد؟
9: ايه فات على الخط انت ما قدرتيك. اذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن اذاعتكم هالحلوة التوأمية.
10: يا الله شو حلو.
9: الله يسلم لي صباحك شو

0: البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا، لا لا
2: عيب هيدا الكلام اللي حق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا منو عميل، هيدا رئيس جمهوريتك،
1: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
3: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندي، كان كتاب من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامي عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخبرني شغلي؟
1: كيس
0: يا خبز العين، شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: وببدا احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
4: Sydney Homebush a crash in for Citybound near the tunnel. Traffic there building very quickly. Seaforce Mosman, heavy traffic on Manly Road and Spit Road. And we do have a truck broken down on Spit Road northbound just before the Spit Bridge. South Melbourne crash, Kingsway Citybound before Albert Road. Delays back onto Queens Road. Rain, hail or shine, get 25% off tyres at My Car Tyne Auto. 5th to 17th October. Don't miss out. T's and C's apply. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: Hi, Markman Elisaman 2ME Australia.
4: Near the tunnel, traffic there building very quickly. Seaforce Mosman, heavy traffic on Manly Road and Spit Road. And we do have a truck broken down on Spit Road northbound just before the Spit Bridge. South Melbourne crash, Kingsway Citybound before Albert Road. Delays back onto Queens Road. Rain, hail or shine, get 25% off tyres at My Car Tyne Auto. 5th to 17th October. Don't miss out. T's and C's apply. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: Hi, Mark from Elisaman 2ME Australia.
1: سبيل اليوم حار جدا، درجات الحرارة 36 على صعيد ميلبن، 19 لل 23.

0: لسا هالغنية الحلوة غنية دوب اللي استمعتوا لها بالراديو توأمية أستراليا. وصلتنا للساعة 8:19 داخل استوديوهاتنا. كاملين نحن وياكم مع الأخبار البارزة لليوم. كان في حادثة ألقت الشرطة القبض على رجل عمره 35 سنة بعد الاشتباه باستخدام طائرة مسيرة لحتى ينزل مخدرات وممنوعات داخل أحد السجون. هيدي الحادثة اللي كانت نهار السبت بساوث كوست كوريكشنال سنتر يعثر على طرد بيحتوي على مادة الميثامفيتامين المعروفة أيضا يعني بالميث يلي كمان إلى جانب مواد تانية. كان الطرد موجه لأحد السجناء. لا في تطور يعني لحتى يكون في هناك عملية تهريب مخدرات أو غيرها للسجناء داخل أكيد الحبس. ألقي القبض على هالرجل بساوث نورا ووجهت له تهم تتعلق بمخدرات محظورة وإدخال كمان مخدرات لمكان الاحتجاز. منح المتهم الإفراج بكفالة من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة خلال هيدا الشهر، ولكن التحقيقات بعدها جارية بشأن عملية إسقاط الطرد باستخدام الطائرة المسيرة. في تطور جديد يعني مش بس طائرات المسيرة اللي طبعا اليوم في كتير من الدول يلي أصبحت عم تصنعها لأنه أقل تكلفة وأكثر فعالية بالنسبة لأهل. أكيد هذه مختلفة وأكثر فعالية بالنسبة ل أكيد استهداف اليوم بعض المناطق والدول مثل ما عم نشوف. يعني طبعا اليوم في حرب المسيرات، صار اسمها حرب المسيرات اليوم. الحوثيين والأحزاب الخارجية عن طبعا الدولة يلي عم نشوف كيف عم تستهلك اليوم الطائرات المسيرة بأقل تكلفة. وهيدا اللي لفت أنظار يعني طبعا اليوم كتير من الدول اللي كانت تسعى إلى التطور التكنولوجي والأسلحة اللي كانت تبقى مكلفة جدا، اليوم كمان صارت عم تصنع هذه المسيرات بشكل كتير كبير ومنهم الولايات المتحدة. نرجع لمتابعة طبعا الأخبار البيرسي، وبحب أرجع تابع معكم هذا الموضوع. لكل اللي عنده أي تعليق حوله فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا على 02-96-53-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. بس ما رأيكم حول أكيد ما تتعرض له المملكة العربية السعودية؟ وآخر المعلومات عن تلقي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية السعودي اتصال من نظيره الإيراني عباس عرقجي، وجرى خلال اتصال بحث التصعيد الأخير بالمنطقة والجهود المبذولة بشأنه، خاصة من بعد الاعتداءات الحوثية على مطارات المملكة من مطار الرياض الدمام. اليوم سمعنا آخر المعلومات أنه كان في هناك استهداف لمطار الدمام ومطار الملك خالد، واللي كانت في سقوط ل 12 شخص باستهداف مطار الملك خالد بنهاية الأسبوع، منهم من جنسية أردنية ومصرية. رح نتابع مع المزيد من آخر الأخبار، وبحب ذكر يعني كمان هيدا الموضوع اللي رح يكون من ضمن مواضيعنا لليوم ضمن مشوارنا مع التوك باك. لكل اللي عنده أي تعليق انطلاقا من هيدي اللحظة اللي حابب يعطي كمان رأيي فيه فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا. بذكركم برقم الهاتف 02-96-33-330. بالنسبة لشي اللي شهده لبنان هالقضية الأمنية بعد ضبط شحن كبير من المتفجرات عند حاجز ظهر البيدر على طريق اللي بيربط منطقة البقاع ببيروت، تم توقيف شخصين كانوا عم ينقلوا داخل سيارتهم متفجرات، ويعني كمان الجهة اللي كانت رح تتسلمها يعني تبع تساؤلات حول هذه المتفجرات شو هو هدفها وهل فعلا يعني الشيء اللي لقيوه بهالعملية اللي كانت من خلال القوى الأمن الداخلي لأوقفت هذه السيارة المتوجهة من بيروت يعني نحو بيروت وفتشتها وضبطت بداخلها مواد متفجرة، مادة التي ان تي 250 كيلوغرام. فإذا المتفجرات هي من نوع تي ان تي اللي أنتم بتعرفوا شو هدفها، مادة السي فور 250 كيلوغرام، متفجرات بلاستيكية شديدة الانفجار، يعني لحتى يشكلوا أكبر ضرر، يعني لحتى يكون في أكبر نسبة أضرار من خلال هالعملية التفجير. وهيدي الكميات اللي طبعا بتبين أنه في هونيكي كان ما بعرف إلى أي مدى ممكن تكون هونيكي هذه المواد ستتفجر بهدف عملية اغتيال، ولكن التحقيقات بعدها مستمرة. فإذا أحد الموقوفين هو نجل مسؤول بحزب الله حسب المعلومات اللي وردت، والموقوف الثاني يشتبه أنه بانتمائه للحزب. بتقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط أنه وردت تفاصيل من مصدر قضائي أنه إفادة الموقوفين أشاروا إلى شخصين باسم ساجد وذو الفقار، قيل أنه أحد سلم الشحن بالبقاع والآخر كان ناطر استلامه بالضاحية الجنوبية لبيروت. لكن لوين كانت متجهة هيدي الشحنة؟ سيارة كانت باتجاه بيروت، وأشارت معلومات إلى احتمال أن تكون الشحنة متوجهة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. أكيد التحقيقات بعدها مستمرة وبانتظار، يعني ما بعرف إذا رح يتم الكشف عن تفاصيل التحقيق، فمنتأمل هيدا الأمر ما يصير في لفلفة ولملمة ومثل ما دايما بتصير عنا الأمور بلبنان. وإن شاء الله تكون يمكن الشيء شوي الجو اتغير ويكون في محاسبة ويكون في الإعلان عن كل التفاصيل، لأنه من حق الشعب يعرف. رح نكمل نحن وياكم مع استراحة ومن بعدها مزيد من أخبار هذا الصباح.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
0: نرجع لكم مستمعين عبر الراديو تؤمي مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم. بحب أرجع أذكر بالنسبة لنيو ساوث ويلز رورال فاير سيرفيس يلي فرض حظر شامل على إشعال النيران اليوم بالجريتر هانتر والجريتر سيدني، وهيدا القرار بسبب ارتفاع درجات الحرارة والظروف الجوية اللي عم تزيد من خطر اندلاع الحرائق. اليوم من المتوقع أنه توصل درجات الحرارة بغرب سيدني ل 36 درجة. حذر مكتب الأرصاد من هبوب رياح غربية حارة وجافة اللي قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى خطر الحرائق. في احتمال أيضا لحدوث عواصف رعدية ممكن يصاحبها هطول محدود للأمطار خصوصا خلال فترة بعد الظهر. اليوم عم بتحث العائلات والسكان اللي بيعيشوا بالقرب من المناطق المعرضة للحرائق على مراجعة خطط الطوارئ الخاصة فيهم والاستعداد للتحرك بسرعة إذا استدعت الظروف. يعني كمان هون مستوى خطر الحرائق بجريتر سيدني مصنف على أنه إكستريم شديد الخطورة مع سريان حظر إشعال النيران طوال اليوم. أما الجريتر هانتر فصنف مستوى الخطر فيه على أنه هاي مع سريان الحظر أيضا. فعلينا الحذر والانتباه وأكيد الالتزام الإجراءات والطلب يعني بعدم إشعال الحرائق اليوم تحت أي ظرف. رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم بعد استراحة جولتنا مع أخبار الساعة 8:30 من راديو تؤمي أستراليا.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: ABC News.
7: Tonight, Connor, with the top stories. A teenager has been charged overnight, accused of crashing a stolen vehicle into a pedestrian and several parked cars near the Melbourne Marathon yesterday. Police drew their weapons as the car drove at speed through the CBD. A woman hit by the car suffered non-life-threatening injuries. A 16-year-old boy later arrested in Albert Park will face a children's court today. Yemen's Iran-backed Houthi rebels have warned airlines, travellers and airport workers to stay away from Saudi Arabian airports. It comes a day after an attack on Riyadh's international airport, which killed 12 people and wounded more than 300 others. The Houthis say they've also attacked oil facilities in a region where conflict's pushing up the price of fuel for Australians at the bowser. And the Pope's going to have surgery in Rome this week after doctors discovered a growth in his lung during a recent checkup. He says doctors have found a localised nodule in his lung but added it was detected early. While the prognosis appears to be good, the announcement has shocked Catholics. The previous Pope, Francis, had several health issues and died just 18 months ago. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: إصابات إثر تجدد الهجمات على مطاري الرياض والدمام، وإيران تبدي استعدادها لتسهيل الحوار بين السعودية والحوثيين. نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن الملف الإيراني، وطهران تعتبر الرد الأمريكي على مقترحها لفتح مضيق هرمز غير كاف. الحكومة الباكستانية تنشر قوات الجيش في مقاطعة خيبر بعد إعلان حالة الطوارئ وعزل حكومة الإقليم التابعة لحزب عمران خان. زيلينسكي يؤكد تعرض محطات كهرباء أوكرانية للقصف بعيد إعلان ترامب وقفا فوريا للضربات بين موسكو وكييف على منشآت الطاقة. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية عن تعرض مطار الملك فهد الدولي في الدمام إلى هجوم جديد مساء الأحد، مشيرة إلى استمرار الجهود لتقييم حجم الأضرار. وأعلنت الهيئة عن تسجيل إصابات نتيجة الاستهداف الذي طال مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس السبت، حيث اندلعت النيران في المبنى رقم 4 نتيجة سقوط مقذوف، وذلك بعد يوم من تعرض المطار لاستهداف أسفر عن سقوط 12 قتيلا وأكثر من 300 جريح. كما أعلنت السلطات السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية. إلى ذلك، أعلن الحوثيون في بيان تنفيذ هجمات على السعودية في الساعات 24 الماضية، وقالوا إنها تمت بعدد من الصواريخ البالستية والمسيرات التي استهدفت عدة مواقع، على رأسها مطار الملك خالد في الرياض ومطار الملك فهد في الدمام، فضلا عن محطة شقدم الغازية ومعمل تناجيب النفطي التابعين لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية من السعودية. أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عرقجي، حيث جرى بحث التصعيد الأخير في المنطقة والجهود المبذولة بشأنه. وأكد عرقجي خلال الاتصال استعداد طهران للمساعدة في تسهيل الحوار بين السعودية واليمن وصولا لحل سياسي، وفق بيان صدر عن الخارجية الإيرانية. وقال عرقجي إن الإصرار على الخيار العسكري وتجاهل الحلول السياسية من شأنه أن يزيد الوضع الراهن تعقيدا. ميدانيا في اليمن، أفادت مصادر يمنية بسقوط مركز مديرية المصراخ في محافظة تعز بيد الحوثيين. وأشارت المصادر إلى اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في مديرية صبر الموادم في تعز، وذلك بعد سيطرة الحوثيين على منطقة نجد قصيم جنوب غربي المحافظة. وقالت المصادر إن الحوثيين تقدموا في شبه الصياح جنوب غربي تعز مع سعيهم لقطع طريق وادي الضباب الذي يعد المدخل الجنوبي لمدينة تعز. وفق المصادر هاجمت مقاتلات سعودية مواقع حوثية في تعز، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة. وينضم إلينا مباشرة من لاهاي الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني العميد ثابت حسين صالح. أهلا بك أستاذ ثابت عبر سكاي نيوز عربية. ماذا يعني موقف وزير الخارجية الإيراني بأي وساطة إيرانية مع الحوثيين لوقف الهجمات الإرهابية على المملكة العربية السعودية؟
6: بسم الله وأسعد الله أوقاتكم وكل المشاهدين الكرام. في العادة الإيرانيون عندما يرون الحوثيين أو أي جماعة من الجماعات التابعة لهم في مأزق عسكري أو سياسي عسكري بالدرجة الرئيسية يحاولون التلويح أو عرض غصن الزيتون، مع أنهم دائما هم المحرضين وهم الموجهين لكل هجمات الحوثيين، وشارك الإيرانيون كما هو معروف حتى في قيادة العمليات وتخطيطها وتنفيذها وآخرها معارك الساحل الغربي.
8: اليوم يعني التطورات العسكرية التي تحصل يعني تستدعي قراءة مختلفة. استخدام الصواريخ البالستية، هذه الصواريخ مصدرها الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي كيف يمكن يعني تبيان هذه الوقائع المتصلة بالهجمات الحوثية؟
6: نعم، هذا شيء مؤكد. كل ما لدى الحوثيين من تسليح ومن خبرات ومن تقنيات كلها إيرانية الصنع، لكن هنا المشكلة الآن المشكلة داخلية. المشكلة أن الحوثيين يسيطرون مثلا على سبيل المثال على شرق تعز وشمالها وحتى في بعض المناطق الغرب، ويضربون تعز من داخلها. حتى الهجمات التي تعرضت لها قوات المقاومة الوطنية أثناء المعارك السابقة في شهر سبتمبر كانت تجي الصواريخ من شرق تعز، وهذا شيء غريب بالفعل. وتعز الآن كما تعلم في وضع صعب، لأن ما تسمى بالقوات الحكومية تركت تعز لهجمات الحوثيين، وتركت المواطنين يقاومون مقاومة بأسلحتهم الخفيفة والمتوسطة في أكثر تقدير، مما يعني أن الحوثيين كل يوم يقتضم من أراضي تعز مديرية أو مديريتين، فأصبح الوضع فيها صعب جدا.
8: بالتساوي بالموازاة هنالك العمليات في تعز التي بدأت قبل أسبوعين الأيام الأخيرة، أيضا تتقدم هذه الجماعة، هنالك الكثير من التطورات المرتبطة أيضا بباب المندب، هذا ما تسعى إليه إيران والحرس الثوري الإيراني. كيف يمكن وصف العمليات العسكرية والتقدم باتجاه تعز؟
6: نعم، في الوقت اللي حرزت القوات الجنوبية نجاحات كبيرة وأحدثت تحولا نوعيا في مسار العملية كلها في مضيق باب المندب والساحل بشكل عام، نجد مديريات سعد تعز تتساقط مع الأسف الشديد بيد الحوثيين، وكل هذا بسبب خذلان ما يسمى بالمحور تعز الذي هو جزء من الجيش الوطني ويقع أساسا تحت سيطرة حزب الإصلاح. فأعتقد أنا أن الوضع حتى الآن غير واضح، خاصة في محافظة تعز. هناك حديث عن إعلامي عن ضربات جوية وعن خسائر يتعرض لها الحوثيون، لكن على الأرض نجد الحوثيين كل يوم يستولوا على مديرية من مديريات تعز. يعني تعز تتكون من 12 من 23 مديرية، أعتقد الآن أن أكثر من نصف المديريات هي تحت قبضة الحوثيين.
8: إذن سقوط مديرية المصراخ في تعز بيد جماعة الحوثي هي مؤشر للعمليات العسكرية في الأيام القليلة المقبلة؟
6: نعم هذا صحيح. وعلى فكرة حتى يكون المشاهد وتكون أيضا في الصورة، الحوثيون ليسوا في وارد الاستيلاء على تعز أو ما تبقى من تعز، ولا مستعجلين على هذا الموضوع. تركيز الحوثيون ينصب بالدرجة الرئيسية على معركة باب المندب وعلى معركة البحر الأحمر، لاستخدام هذه الورقة لصالح إيران ولصالح وكورقة سياسية لأي تفاوض سياسي قادم. أما تعز مع الأسف الشديد فهي تحت قبضة الحوثيين، سواء أو حصارهم الحانق من جهة الشمال من ناحية من جهة الشرق وكذلك الغرب. يعني هناك مناطق مثل الكرحة والبرح وكل هذه المناطق يسيطر فيها الحوثيون، وحتى في جنوب تعز هناك هجمات باتجاه جنوب تعز، لكن جنوب تعز على الأقل فيها مقاومة شعبية وفيها إسناد من جانب المقاومة الجنوبية من اتجاه الصبيعة.
9: Sydney, Warrnoor Bridge getting busy going eastbound. Also, Mascot, Southern Cross Drive, is city bound to the Eastern Distributor. Ingleburn, Hume Motorway, still carrying a lot of traffic around Brooks Road onto the M5, M7. South Melbourne,

استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا. Exclusive.

أستراليا. مع هالأحساس الحلو وهالصوت الرائع لسه منكمل نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو تؤني أستراليا. الساعة 8:48 دقيقة باستوديوهاتنا عدة مواضيع حابين نناقشها معكم، حابين نسمع آراءكم، تفاعلكم مع كل الأخبار اللي عم تبعها انطلاقا من أخبارنا الأسترالية. هيك بالمختصر يعني رح أطرح سؤال، إذا حصلت انتخابات مبكرة هل لا يزال عندكم ثقة بالحكومة مع كل ما عم بيعاني منه اليوم المواطن من غلاء معيشي، من أزمة مساكن، من أزمة هجرة؟ فكل هالمواضيع يعني طبعا اليوم بتلاقوا أنه لا تزال حكومة ألبانيزي تتمتع بثقتكم. خليني أسمع رأيكم وتعليقاتكم في حال حصلت انتخابات مبكرة، هل تزال حكومة ألبانيزي تتمتع بثقة المواطن اليوم؟ نسمع رأيكم بهذا الموضوع على 02-96-530. إذا كانت بعد يعني أكيد بعد حكومة ألبانيزي بتتمتع بثقتكم، ليه؟ شو هي الأسباب؟ وإذا كان العكس كمان شو هي الأسباب؟ بالوقت يلي الموضوع الأهم والأبرز اليوم أيضا نقل عناصر من حزب الله وتابعين لحزب الله، هذه الكمية الكبيرة ولا يعني قد تؤدي إلى أضرار هائلة، لأنه هالمواد المتفجرة من مادة الـ TNT والسيفور يلي هي أكيد مواد ممكن تؤدي إلى أضرار جسيمة في حال انفجرت. فهيدا طبعا اليوم مع إلقاء القبض على هالكميات الكبيرة اللي كانوا عم يتنقلوا بواضح النهار مرتاحين الجميع على وقتهم، أنه الحمد لله يعني تم إلقاء القبض عليهم، واللي تجرأ أحد عناصر القوى الأمنية أنه يفتشهم، أنه يعني هيدا الشيء اللي أدى بالنهاية إلى إلقاء القبض على هالكميات الكبيرة. يعني في حال كانت استعملت بالداخل قد كانت ممكن تسبب أضرار كبيرة. وهون بيرجع يعني كمان من خلال إلقاء القبض على هالكميات المتفجرة واللي ممكن تؤدي إلى أضرار جسيمة، بترجع بتذكرنا بالعمليات الاغتيال يلي حصلت عنا بلبنان. هيدا اللي رجع يعني كمان هيك الخوف عند المواطن اليوم اللبناني من أنه قد تكون هذه المواد تستعمل بالداخل أو بهدف اغتيالات. هلأ ما في شيء مؤكد، نحن ناطرين.

0: سيري لنشوف دي عندكم ثقة انتو بأنه التحقيق اللي ممكن يوصل لخواتيم ويتحاسب الفاعلين. هل عندكم ثقة أنه التحقيقات رح تبقى شفافة، رح يكون في محاسبة، رح يعرف المواطن اللبناني النتائج هذه التحقيقات؟ برأيكم هل عندكم ثقة بالقضاء؟ خلينا نسمع أنتوا رأيكم على الهواء على 0296333330، أم رح يكون في هونيكي قوي رح تتدخل حتى يعني كمان يكون في اسكيت للقضاء كما جرت العادي عنا بلبنان للأسف. على أكيد الأمور تغيرت عن ما كانت عليه، ولكن بعد قدامنا طريق طويل الظاهر لحتى يكون في شفافية بطريقة التعاطي مع كتير من الجرائم، يعني كمان عم بيكون في ضغط على القضاء. فمنسمع أنتوا أراءكم على الهواء بهيدا الموضوع الكتير مهم فيما بيتعلق بالنسبة لإلقاء القبض على عناصر تابعين لحزب الله اللي كانوا عم بينقلوا هذه الكمية الكبيرة من المتفجرات، واللي عادت هيك بالذاكرة للمواطنين اللبنانيين، رجعت ذكرتنا بالعمليات الاغتيالات اللي كانت تصير بالماضي. إذن 02-96-530 لكل اللي عنده أي تعليق لأي موضوع حابين تشاركوا فيه، كان بالنسبة لإلقاء القبض على هالكمية الهائلة من المتفجرات، أو السؤال الثاني أدي لا يزال رئيس الوزراء وحكومة ألبانيزي يتمتع بثقتكم مع كل ما يعاني اليوم المواطن الأسترالي.
1: اتصل هلا هلا يو اندرستاند انجلش على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know, only the juicy stuff.
1: اتصل هلا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
5: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
6: Authorized by S. Blumel, Electoral Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
1: News headlines.
0: 2ME. اخر استطلاع للرأي، لا يزال حزب العمال يتصدر التصويت الأولي، لكن المنافسة السياسية عم تنشا تغيرات كبيرة. اجت نتائج التصويت الأولي للأحزاب، حزب العمال 29%،

0: النيشن 28% والائتلاف 20%. أظهر الاستطلاع أن الناخبين بيشعروا بخوف متزايد بشأن التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وخفض الإنفاق الحكومي يمثل أولوية مهمة لديهم. أما تقييم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي تحسن بشكل طفيف، بلغ صافي تقييمه ناقص 24 نقطة وهو ما يمثل تحسن 3 نقاط مقارنة بالشهر الماضي. أيضا في عناوين اليوم، في ما أعلنت اليوم السلطات عنا في نيو ساوث ويلز وهيئة الطوارئ فرض حظر شامل على إشعال النيران، وفي مناطق غريتر سيدني وغريتر هانتر، ويأتي هذا القرار بسبب ارتفاع درجات الحرارة، كما حذر مكتب الأرصاد من هبوب رياح شمالية قد تؤدي إلى اشتعال النيران وتمددها. مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد لحظات من هالوقت.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
2: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
3: انعطف يسارا للوصول الى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول الى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير الى الامام للوصول الى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشان كيفية انتهاء عطلتك. اذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
6: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد، والبداية من اعتصام مزارعي التفاح عند أوتوستراد جبيل. ومن هناك تنضم إلينا الزميلة كلوي أبي نادر. كلوي، كيف هي أجواء الاعتصام لديك؟
7: نعم نور، تحية لك ولجميع المشاهدين. كما ذكرت، اعتراضا على تدني تسعيرة التفاح وسوء التصدير بحسب ما يقوله أصحاب التفاح، المزارعي التفاح، قام عدد من المعتصمين باعتصام على أوتوستراد جبيل باتجاه بيروت، معتبرين أن الجهات المعنية لا تتعاون مع مطالبهم، وفي حال ظلت هذه الجهات لم تتعاون فهم يهددون بقلع جار التفاح والتوقف عن العمل. وللمزيد من التفاصيل يعني سأحاول التواصل معهم. أولا استاذ بيير، يعطيكم ألف عافية. اليوم نحن عم نشوف وصلت لمرحلة الاعتصام. الواحد قبل ما يصل للاعتصام بيحاول يتواصل مع الجهات المعنية، الوزراء. اليوم حضرتكم تواصلتوا معهم وشو كان الرد؟
8: نعم، أول شيء بنعتذر من الشعب اللي ماري على الطريق، من المواطنين، وبنعتذر من الجيش اللبناني على إزعاجه. اثنين، نحن بدنا نعرفك على المزارع شو هو. بالأول المزارع هو عصب المجتمع، هو المستهلك وهو المصدر، هو عم بيعطي 35% من اقتصاد لبنان. أما اليوم نحن حبلت بهرمز خلفت عنا بالعقورة وبتنورين وبعكار وبالبقاع. المزارع بوضع كارثي. نحن
7: عم نحكي عن كم عائلة تقريبا عم تتأثر من وراء؟
8: حوالي 400,000 عائلة بلبنان عم تتأثر، كليتها. المزارع هو بيبيع التفاحة، بيجي يصرفها بالجامعة، بيدفع على الضرائب تبعه. اليوم سعر التفاح المتدني من أرخص ما يكون بالعالم، ما بيساوي حق ساندويتش فلافل.
7: طيب اليوم شو بتطالبوا؟ يعني يغلى سعر التفاح؟
8: نحن منطالب الدولة تتحمل مسؤوليتها.
7: نعم.
8: نحن منطالب الدولة تتحمل مسؤوليتها.
7: نعم.
8: اثنين، نحن وصلنا صوتنا لمعالي وزير الزراعة وكان آدمي ومتجاوب، بس العين بصيرة واليد قصيرة. بس هلأ نحن رح أقرأ لك رسالة
9: نتوجه لرئيس الجمهورية حد ذاته وللحكومة، للحكومة المعنيين مباشرة بالحكومة من رئيس الحكومة ونزول، إنه يتطلعوا بالمزارع اليوم يلي ناويين ياخدوا تفاحه بأقل من كلفته. هل يا ترى بجوز يسمح بهالشي؟ والمزارع هو عيش ولاده ورباهن ودرسهن وخرجهن من مصريات الأرض، وهيدا نحن العودة للجذور اللي مطلوبة منا.
7: طب اليوم على أرض الواقع شو المطالب اللي بدكن إياها اليوم الدولة؟ شو
9: المطالب؟ هي كتيرة بس هون ما في مجال. أنا بدعي شخصيا إنه نحنا نعمل لجنة تفاح مع حدا بعين لنا إياه الوزير، وكل ضيعة بتنتج تفاح يكون فيها شخص مندوب بهاللجنة، ولجنة لا تبغي الربح، ما بدنا يعطونا شيء، نحنا ببلاش منقدم نفسنا لنعمل مخطط وخطة لبعدين، مش كل سنة منوصل لآخر وبتطلع صرخة المزارع.
7: طيب واليوم
8: بالنسبة لي أنا أول شيء نتقدم من فخامة رئيس الجمهورية بالتقدير لسعة صدري لسماع طلبنا ومساعدتنا على تحديثه، ولكل من دولة الرئيس ومعالي وزير الزراعة نحيطكم علما إن التفاح ليس محسوبا على المسيحيين، بل هو لكل لبنان من عكار إلى الضنية إلى الجنوب إلى البقاعين. وبعد الذي وشهدناه من بروباغندا من قبل الوزراء والنواب، ولم نرى أحد منهم يطالب الحكومة تحمل مسؤولياتها ومطالبة بالتعويض من الهيئة العليا للإغاثة، هي إغاثة للكوارث. نحن بكارثة، نصر على هذا التحرك الأولي، هذا تحرك أولي. إن سعر صندوق التفاح متدني للغاية، والكثير من المزارعين قرروا ترك أملاكهم وتأبيع أشجارهم، وللأسف بعد في 200,000 صندوق بضيعتي ما نبيعه، ما في تجار، ما حدا عم بيشتري. ناهيكم عن باقي المناطق، لذلك نطلب من فخامة الرئيس عون أن يسارع لمساعدتنا، لأنه الأمل الوحيد بصرف 3 دولار عن كل صندوق تفاح. في 7 مليون صندوق تفاح بلبنان بيساوي 24 مليون دولار. نحن نصر على هذا، يشرفوا يطالبوا لنا بحقوقنا، وأملنا كبير بفخامة الرئيس، ومنشكر ويبعث الجيش اللبناني يكشف على الممتلكات لصحة الكلام.
7: يعني هذه كانت مطالب المزارعين، يعني كل اللي عم يطلبوه أنه تجي الدولة وتكون عم تتعاون معهم. يعني هن بالنسبة لقلون اليوم سعر التفاح كتير متدني بالنسبة للغلاء المعيشي اللي عم بيصير. هذه هي الصورة وهذه هي المطالب. العودة لك نور.
6: شكرا لك الزميلة كلوي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا وافقتا على وقف استهداف منشآت الطاقة. وقال ترامب إن وقف إطلاق النار بشأن الطاقة بين روسيا وأوكرانيا ساري المفعول فورا. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن التهديدات المتجددة الصادرة عن جماعة الحوثي باستهداف المطارات والأجواء السعودية تكشف عن إصرار هذه الجماعة على مواصلة تهديد أمن المملكة العربية السعودية، وهو ما يشكل تقويضا وزعزعة لأمن المنطقة بأسرها واستقرارها. وشدد رئيس الحكومة على تضامن لبنان الكامل مع الشعب السعودي الشقيق وقيادته، ووقوف الدولة اللبنانية إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات تدعم حقها في الدفاع عن نفسها وحماية شعبها وسيادتها الوطنية. كما قدم سلام التعازي لعائلات الضحايا الأبرياء متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. من جهتها دانت الرئاسة التركية الهجمات على السعودية، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لمنع جر المنطقة لمزيد من الفوضى. أما الخارجية الإماراتية استنكرت بشدة هجمات الحوثي على مطار الملك خالد الدولي، معربة عن تضامنها الكامل مع السعودية بعد هذا الهجوم الدامي. كما وجددت الخارجية البحرينية إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء اعتدائي على مطار الملك خالد، والذي اعتبرت أنه يعكس تمادي ميليشيا الحوثي في استهداف المدنيين. أما الحكومة العراقية عبرت بدورها عن رفضها لكل تصعيد للأعمال العسكرية والعدوانية، وبشكل خاص ما يطال المدنيين والمنشآت المدنية. من جانبها دانت روسيا الاعتداء ودعت أطراف النزاع إلى الامتناع التام عن استهداف مرافق البنية التحتية المدنية، وأكدت الخارجية الروسية أن موقفها ثابت وأنه لا بديل عن التسوية السياسية والدبلوماسية لأي أزمات في المنطقة، بما يضمن مصالح جميع دولها دون استثناء.

0: جنوبا تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات، وقد ألقت مسيرة قنبلة صوتية في ساحة النبطية الفوقة، ويأتي ذلك فيما لا يزال العمل جار للعثور على عسكري متقاعد اختفى عند تخوم بلدة ياطر أثناء تفقده حقل الزيتون، وقد أرسل الجيش اللبناني دورية عند منتصف الليل للبحث عنه بعد قصف مدفعي إسرائيلي استهدف تخوم البلدة. إحياء لذكرى استشهاد الأمينين العامين لحزب الله السيدين الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، نظمت جمعية مراكز الإمام الخميني الثقافية في لبنان لقاء فكريا سياسيا مع الوزير السابق مصطفى بيرم في سور بحضور عدد من المعنيين. تطرق بيرم إلى تطورات الأحداث في لبنان والمنطقة وقال: قدرنا وواجبنا أن نثبت إلى أن تسير الأمور إلى قاعدة تقول أنه لا يوجد حل في المنطقة إلا ولبنان بند أول فيه.
1: سنكمل الدرب، مزيد من الصبر، مزيد من الوعي، من التكافل، من المعرفة، من إسقاط اتفاق الإطار الخطير الذي غطى عدوان إسرائيل، لأنه عندما عملنا مذكرة التفاهم توقف كل شيء لمدة كم يوم. من بعد اتفاق الإطار عاد نتنياهو، أخذ الذريعة وأخذ الغطاء وفات على قرى ما كان فيت له. قبل ما يوقف إطلاق النار ما قدر فات على ملعب بنت جبيل، ما قدر فات على خيام. باللحظة اللي وقف إطلاق النار واتفاق الإطار فات على هذه القرى.
0: صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه بيان قالت فيه: ستجري وحدة من الجيش الاثنين المقبل تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش حمات ابتداء من الساعة 6:00 صباحا، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة. ودعت قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين. تشهد بلدة المغير الواقعة شمالي شرق مدينة رام الله.
2: سيدني لليوم حار 36 ملبن 19 درجة.

أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور لقيت الطريقة لعنا وصلت على بيت Radio 2ME Australia.

0: أجمل الأغاني وأجمل الاختيارات الفنية تسمعوها بمكان واحد بس عبر راديو توأمية أستراليا. برجع بذكركم مستمعينا فيكن تنزلوا توأمية أبليكيشن توأمية أستراليا على هواتفكن لحتى تستمعوا لبرامج راديو توأمية مع الأغاني مع المنوعات وأيضا التغطية الإخبارية. رح نكون نحن وياكم مع مزيد من الأخبار والتعليقات ولكن بعد هذا الفاصل.
1: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077. هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن. Let's add some more music.
0: إذن بنرجع للمتابعة مع أخباركم، مع أكيد مع أخبارنا ومع تعليقاتكم على الهواء على 02-96-530 لكل اللي عنده أي مشاركة أو أي تعليق حول موضوع اليوم، خاصة إلقاء القوى الأمنية القبض على هذه الكمية الهائلة من المتفجرات من مادة الـ TNT وغيرها من المواد الشديدة الاشتعال واللي ممكن تسبب أضرار كتير كبيرة. فسؤال كان وتساؤلات أيضا حول نقل هذه المتفجرات من منطقة لمنطقة تانية بلبنان، يعني حسب التصريحات وحسب التعليقات اليوم أنه قد تكون راحة للضاحية الجنوبية، ولكن السؤال الأبرز ليه عناصر حزب الله كانوا عم ينقلوا هذه المتفجرات من منطقة للتانية؟ شو هو الهدف؟ هل هو استعماله بالداخل اللبناني؟ هل هو بهدف عملية اغتيال جديدة؟ هيدي طبعا أنا مش عم بحكي من عندي، ولكن هذه التساؤلات اللي اليوم مطروحة. شو هو الهدف من هذه المتفجرات الشديدة الاشتعال؟ هل هي نزهة؟ يعني أليس في بلاد العجائب؟ فلا أكيد في إلى أهداف معينة، ولكن في تخوف كان كتير كبير أنه هذه المتفجرات يلي شو هو الهدف؟ هل هو استعمالها بالداخل؟ هل هو بهدف اغتيال؟ هل هو يعني لغاية هالوقت التحقيقات مكملة، وعلى أمل على أمل أنه تنكشف الحقيقة وشو هو الهدف من هذه المتفجرات، والمواطن اللي من حقه يعرف أنه اليوم هذه المتفجرات لشو كان هدفها واستعمالها ومين المسؤول عنها، لأن هلأ في عناصر هني بيكونوا بالواجهة، ولكن مين يلي باعت هذه المواد؟ شو هو الهدف منها؟ فبالتالي الأمر خلينا نسمع أنتوا أراءكم وتعليقاتكم على 02-96-530. هل العنصر اليوم بقوى الأمن اللي جرى وطلب منهم عملية التفتيش تصوروا أنه لو يعني مرقت أو ما بعرف إذا كان في هونيك فانات كتيرة عم تروح وعم تجري بوضح النهار وما حدا عم بيفتشها وما حدا عم بيسألها، بس هيك ثاقبت أنه أحد عناصر القوى الأمنية على الحاجز طلب تفتيش السيارة ولقيوا هذه المواد الهائلة من المتفجرات، وهني عناصر تابعين للحزب، وأحدهم حسب ما وردت بالأخبار نجل أحد مسؤولي حزب الله، نجل أحد مسؤولي حزب الله. هيدا طبعا الموضوع اللي حابين نسمع تعليقاتكم حوله، لكل اللي عنده أي تعليق ومشاركة 02-96-33-330 عبر الواتساب على 04-10-638-638. هيدا يعني نحن بدنا ننظر أكيد التحقيقات ونتائجها، ولكن اليوم نقل هذه المتفجرات من منطقة للتانية، وهيدا بالوقت يلي كمان اليوم قدي عندكم تخوف من عودة الاغتيالات كمان عنا بلبنان. هل عندكم تخوف من عودة الاغتيالات اليوم؟ في شخصيات قد تكون مهددة أكثر من غيرها بسبب موقفها، أو ممكن يكون بخلق فوضى لإعادة خلط الأوراق من جديد والسيطرة من جديد بالداخل. فتساؤلات كتير اليوم تنطرح حول وضعنا اللبناني، ولكن تجي كمان عملية رفع الحظر وكمان اليوم استئناف الرحلات بين لبنان وما بين الولايات المتحدة. هيدا القرار اللي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هيدا خبر كمان بيعطي نفحة أمل. هلأ ما بعرف شو هو السبب، نحن دايما منتخوف أنه على الأوضاع الأمنية، أم يعني قد تكون الأمور بعد ما انتهيت، لأنه بعد الوضع المنطقة كله بوضع كتير حساس وكتير دقيق، والشي اللي عم نشوفه اليوم بالصراع بين الحوثيين وما بين المملكة، وهذا بالإضافة كمان لإسرائيل واعتداءاتها، ما ببين أنه نحن رايحين لمرحلة من الهدوء والسلام بالوقت القريب. ولكن الملفت كان عملية استئناف الرحلات بين بيروت والولايات المتحدة، أعطت نفحة أمل للبنانيين أنه نحن رايحين لمرحلة قد يكون فيها هدوء واستقرار. هيدا الشيء بنحلم فيه، إن شاء الله يكون هيدي حقيقة. ولكن كيف بتشوفوا اليوم؟ هل أنتم متفائلين بالقرار اللي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعودة الرحلات الجوية بين لبنان والولايات المتحدة؟ هل أعطتكم نوعا ما نفحة أمل أنه المرحلة اللي جاية ممكن تكون حاملة انفراجات؟ يعني من الوقت في كتير من الدول يلي عم تعمل حذر وتحذير من مغبة السفر كان للبنان أو بعض الدول العربية، ولكن اليوم اجا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف الرحلات المباشرة بين لبنان وما بين الولايات المتحدة. هل هذا الأمر أعطاكم نفحة أمل أنه اللي جاي قد يكون أفضل من اللي راح؟ فمنسمع كمان تعليق على تعليقاتكم على الهواء، لكل اللي عنده أي مشاركة أو أي مداخلة مباشرة عبر هواء راديو تؤمية أستراليا. نتوقف عند استراحة قصيرة، ومن بعدها لكل اللي عنده أي تعليق كمان على سؤال طرحني، هل فقدت الثقة من حكومة البانيزي؟ هل اليوم بعد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مع كل الظروف الصعبة اللي عم تواجهنا هون بأستراليا بعده بيتمتع بثقتكم، أم في حال فعلا اليوم صار في انتخابات مبكرة ما بتتمتع اليوم حكومة ألبانيزي بثقتكم نتيجة كل ما وصلنا لقلو من مشاكل وأزمات مالية واقتصادية؟ والوعد الأساسي اللي كان واللي وصل يعني طبعا سدة الرئاسة واللي ربحوا بالانتخابات هو غلا المعيشي، لغاية هالوقت كرمال الوضع المعيشي عم بيكون صعب جدا عنا في أستراليا. فهل لا يزال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يحظى بثقتكم، أم فقد الثقة وفي حال صارت في انتخابات مبكرة رح يكون هناك تغيير لموقفكم تجاه الانتخابات؟ 02-96-33-330 لكل اللي عنده أي تعليق أو مشاركة.
2: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
0: الساعة 9:30 داخل استوديوهات راديو توأمية أستراليا، في موضوع كمان كتير مهم وكتير ضروري نحكي فيه، هو التطرف في أستراليا. هيدي مش لأول مرة ولا تاني مرة ولا تالت مرة بتبين أستراليا هي بتحتوي على نسبة عالية من التطرف، يعني خاصة في الأشخاص يلي عم تواجهوا نحو التطرف بين صفوف الشباب المراهق، ولكن كمان مسألة هالمساعد الطيار العماني يلي كمان كنا شفنا، يعني اللي كان حاول إسقاط الطائرة كمان وصل أستراليا وتعلم هون في أستراليا. فهيدا الموضوع اللي بعده عم بيتم التداول فيه، إذا كانت لقى هذه التعليمات أو صار متطرف بأستراليا أو خارج أستراليا. معنا دكتور حمدي بولس لمتابعة هيدا الموضوع. يعطيك ألف عافية دكتور حمدي، صباح الخير.
6: صباح النور كلود، صباح الخير جميع مستمعي تو إمي. It's my pleasure to be with you on air.
0: دكتور حمدي، شو تعليقك على هذا المساعد الطيار اللي كان عم بيحاول إسقاط الطائرة واللي بتبين أنه كان له فترة زمنية ساكن هون بأستراليا وتعلم هون، ولكن في تساؤل حول ما إذا كان بلش هيك توجهه المتطرف بلش ياخده من أستراليا، مع تقارير عدة بتبين أنه نسبة التطرف في أستراليا نسبة عالية. شو تفسيرك لهذا الأمر؟
6: هو طبعا هي هناك علامة استفهام كبيرة، لماذا لم يعتدل هذا الشخص بسلوكه وبالأيديولوجية تبعه في الدين، في السياسة، بالمهنة؟ هو طبعا عماني، ولا نعلم على وجه التحقيق إن كان يريد إسقاط الطائرة. هي انزوت بزاوية حادة إلى الأسفل بانحدار شديد، ربما من العراق داخل هو يقال إنه هو أراد إسقاطها، أو إسقاطها بمطار بن غوريون بإسرائيل حتى يعمل شوشرة، أو الهروب بها إلى إيران. فطبعا إحنا نعرف إن مسقط وعمان هما فيهم طبعا الشيعة وفيهم السنة وفيها أيضا بعض الكنائس، يعني هناك تعايش سلمي بين الجميع. فماذا كان الهدف من هذا الطيار أو الكو بايلوت مساعد الطيار؟ لا نعلم على وجه التحقيق، وهي يعني قيد البحث. هو تعلم أولا بعمان بلده الطيران، ثم تعلم بالإمارات، وقبلها أيضا انخرط بالطيران المدني بموراكو المغرب العربي. فشوفوا يعني أقصى اليمين الإمارات أو يعني الجلف الخليج العربي، وبعدين راح للغرب اللي هو ناحية المحيط الأطلسي، ثم أيضا بأستراليا بالجنوب، ثم أراد أن يسقط الطائرة أو يختطفها بالشمال شمال المملكة العربية السعودية. فهو ذهب إلى هنا وهناك بأفكار. طبعا هو كان he was on the list of extremists in عمان، ورفضوا إن هم يسلموا أي طيارة يطير بها بعمان بلده. كيف ذهب إلى الإمارات؟ نعم. فلاي دبي. كيف ذهب إلى أستراليا؟ لا نعلم. طبعا هو he was on the radar on the radar of radar اللي هو الرادار of the Emiratis and Omanis investigations and intelligence services. كيف لم يعني أنا بقول اللي بيعيش بالمجتمع الغربي بيكون عنده نوع من لأنه تلامس مع الحرية. يعني أنا بشوف إكستريمست مسلمين ومسيحيين متضايقين من البلد، ويعني ينعتوا السياسيين الأستراليين بكل الألفاظ. طب أنت لما بتروح مستشفى وبتكسر رجلك، مين اللي بيحط لك المسامير في رجلك؟ مين اللي بيعمل لماما وبابا أبوك وأمك وست وجده الهيب ريبليسمنت والني ريبليسمنت؟ مين الممرضة اللي looking after you؟ يمكن تكون مسيحية، يمكن تكون مسلمة، يمكن تكون بوذية، يمكن تكون هندوسية. فلابد أن احنا نعرف أن دع الخلق للخالق، كما يقول الكتاب المقدس الله ديان الجميع. كيف أنت تدين من أنت يا من تدين غيرك؟ إن شاء ربك بسورة يونس، إن شاء ربك لآمن جميع من في الأرض كلهم، أفأنت تكره العالم أن يصيروا مؤمنين؟ شوفوا الكلام، هذه آية مكية جاءت والرسول بمكة عندما كان يريد أن كل أهله قبيلة قريش بمكة تعلن إسلامها تسلم، فقال له فأنت تكره العالم الناس أن يصيروا مؤمنين؟ فطبعا لابد أن احنا نعرف أن هناك نوع من التعايش السلمي، لابد أن احنا نتحلى بالصبر ونفهم العالم أن لا يوجد إنسان أفضل من إنسان آخر، لكن لابد أن احنا نترك الله هو الذي يدين، لأنه ديان الأحياء والأموات. شوفوا التعبير الذي ذكر بكل الأديان التي انبثقت من الشرق الأوسط. فطبعا هذا الطيار العماني كان متطرف ولم يستطع الجو الأسترالي الأتموسفير the Australian atmosphere didn't approach him properly and didn't manage to take the harsh edge of his extremist ideas or ideology. فلابد ان احنا نعلم اولادنا، وده بيعرفنا، هذا يعرفنا ان التطرف بداخل الانسان صعب ان احنا نصل اليه الا عن طريق رجال الدين من ذات الدين.
0: No.
6: يعني افضل ناس يحاربوا التطرف الاسلامي هم شيوخ الجوامع، وأفضل ناس يحاربوا التطرف المسيحي قساوسة وكهنة الكنائس، وأفضل ناس يحاربوا التطرف اليهودي الربايز بالسيناجوج بالمعابد اليهودية. نختم ونقول إن التوراة المقدسة عجيبة، يعني تجد ناس ليسوا يهود لكنهم رفعوا وصاروا أسمى في الطبيعة وفي الكاركتر personalities من اليهود نفسه، and the Torah doesn't shy away from mentioning them as heroes in the Torah. واحد منهم حمى موسى، يعني عمه اللي بنته اسمها صفورة أي العصفورة، تزوجت النبي موسى، أثبت أنه أفضل، جاء إليه إلى موسى وقال له، وكان وثني، لكن جاء إلى موسى وقال له قد سمعنا بما فعله الرب بالمصريين وآلهة المصريين، وتحول he converted، والبعض يقول didn't convert، لكن موسى قال له شيء عجيب، تعال معنا تكون لنا عيونا في البرية، أي برية سيناء، وبالإحسان الذي يحسن به الرب لنا نحسن أيضا لك به. يعني المن اللي هنأكله هتأكل منه، المية اللي هنشربها من الصخرة هتشرب منها، مش هتاخد سنت زيادة لأنك لست مرتزقة أو جاسوس. فشوفوا إذا كان الشخص الوثني، موسى طلب منه أن تكون لنا عيونا في البرية، فهارون قال له أرجع بسلام إلى بيتي، فقال ارجع بسلام إلى بيتك. أيضا تجد أوريا الحسي، الحسي كان من الحتيين الذي تزوج داود بعد غلطته مع امرأته بتشبع، أيضا كلمة حتي أي من أصل الأرض، من الاندوجينس بيبول، كان أفضل من الملك داود ورفض أن يترك المعركة، وكان جنرال في جيش داود. تصف التوراة المقدسة إخلاصه وانتماءه إلى الجيش الملكي، جيش الملك داود الذي أسس مملكة داود منذ 3000 عام قبل الإسلام وقبل المسيحية. كتاب أيوب النبي أيضا كتب بالتوراة. يعني لابد أن احنا نعرف الناس اللي احنا بنتهمهم بالإكستريمست وإن هم منغلقين، اللي هم اليهود، بالتوراة تجد عندهم أن بعض غير اليهود أفضل منهم، بل قد أبدعوا.
0: كل الشعوب أنا بشوف أنه في هونيك تطرف، وفي هونيك يمكن انفتاح لدى بعض الجهات، عند الكل يعني.
6: عند الكل، ولابد أن احنا نشجع الانفتاح. الشخص اللي أمامك خلق على صورة الله، على شبهه، بحسب الكتاب الوحيد في كل العالم الذي يورد لنا قصة الخليقة، التوراة المقدسة، تكوين 1 وتكوين 2. هذا التسلسل غير موجود لا بالعهد الجديد ولا بالقرآن الكريم، مع الاحترام للجميع. تجد تلك الكلمات المباركة، قال الرب الإله لنصنع الإنسان على صورتنا كشبهنا. فكيف أنت تريد أن تحطم إنسان آخر خلقه إلهك على صورته كشبهه؟ هذا ينتمي إلى الله وليس إليك أنت، وحياتك هي من نفس القدير المحب وليس من عندك حتى تبعزقها وتفرط فيها. فدعونا نعلم أولادنا من الصغر. فطبعا لابد أن هذا الشخص ينال المحاكمة وينال اللي هو الكوبايلوت، وإحنا نتعظ أيضا أن إحنا we shouldn't be complacence، يعني مرتخين ومسترخين أن إحنا بأستراليا ما في تطرف وما نعلم أولادنا. نو، نعلم أولادنا المسيحيين والمسلمين واليهود والبوذيين أنه لا مجال للتطرف، لكن نقبل الإنسان كأخ لينا في الإنسانية الذي خلق على صورة الله وشبهه.
0: شكرا لك دكتور حمدي. لكل اللي عنده أي تعليق فيما بيتعلق بالنسبة لليوم، بيّنت تقارير عدة أن نسبة التطرف اليوم موجودة بشكل كبير هون عنا في أستراليا، هالبلد الحضاري والبلد المتطور والمنفتح واللي مستقبل عدد كتير كبير من مختلف الجنسيات والخلفيات والديانات. إلا أنه للأسف الشديد اليوم بتبين الأرقام قدي في ناس عم تتوجه نحو التطرف. شو هي الأسباب برأيكم؟ وقدي يعني الأهل بيلعبوا دور بحماية أولادهم من هذا التطرف اللي ما بيجرنا إلا لمزيد من الخراب والويلات وعدم قبول الآخر بالوقت يلي نحن بنتمتع بنعمة هون عنا بأستراليا، أنه اليوم متعايشين مع مختلف الديانات والجنسيات والخلفيات. فخليني اسمع أنتوا رأيكم بهيدا الموضوع. دائما تكون تخوف أنه أستراليا أصبحت اليوم من الدول اللي فيها نسبة تطرف عالية، هل هي الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط؟ هل هي الأنظمة هون عطيت مجال يمكن وتراخي يعني مع بعض القضايا والأمور؟ شو اللي بيخلي الإنسان يتجه نحو التطرف؟ قبل ما أروح لبريك ولكل اللي حابب يشاركنا بهيدا الموضوع الكتير مهم، بحب أرجع أذكر بالنسبة لسلطات اليوم وطيران المدني بالمملكة العربية السعودية اللي ذكرت أنه سقوط قتيل و11 جريح في هجوم جديد على المطار الملك خالد برياض بالمطار الدولي بمطار رياض الدولي كينغ خالد يلي كمان كان فيه هجوم جديد من قبل الحوثيين لأدى إلى وفاة شخص وإصابة 11 آخرين. خلينا نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو تعمي. واليوم كما بدي أرجع أذكر أن عودة المدارس وعودة الطلاب لمدارسهم علينا الانتباه والحذر والقيادة على مهل أثناء طبعا أثناء الفترة اللي ترافيك ريبو ترافيك يعني تايم يعني بيكون الصبح وفترة بعد الظهر خاصة السكول زون يلي مفروض كمان ننتبه كتير منيح على القيادة والسرعة. معنا بخلال الوقت اتصال من منطقة برينزويك ميلبن معنا جورج مخول. صباح الخير.
7: صباح النور. يعطيك العافية مدام كلود ويعطي العافية لمستمعينك كمان يلي بيتابعوك وبيحبوا عطول فقراتك.
0: شكرا لك جورج. أكيد رح نتابع معك اليوم المواضيع يلي كمان كتار من المستمعين اللي حابين يشاركونا بالنسبة لإلقاء القوى الأمنية اليوم القبض على هالكمية الكبيرة من المتفجرات. كمان الموضوع الآخر اللي هو اليوم استئناف الرحلات المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة والتطرف هون عنا في أستراليا. جورج على أي موضوع بتحب تشاركنا؟
7: يلا نمرق عليهم سريعا كلهم. بالنسبة لموضوع إلقاء القبض على بعض عناصر من حزب الله وعم بيدخلوا هالمواد المتفجرة هيدي هون نحن أنا كمواطن لبناني بنطر القوى الأمنية والقضاء اللبناني شو بده ياخد إجراءات بحق هالمخلين أو اللي راح يكونوا يخلوا بالأمن أو إلقاء القبض عليهم متلبسين بإدخال هالمواد المتفجرة هايدي. بدي أشوف دولتنا أنا شو بدها تعمل ومن هون أنا بدي أحكم على هذا الموضوع. أنا ما يعني هذا الشيء واضح وظاهر لكل الناس شو عم بيصير.
0: نعم.
7: وهون ساعتها الدولة بتاخد ثقة المواطنين أو غيره. بالنسبة للرحلات هيدي بادرة.
0: عندك ثقة أن القضاء رح يتوصل لنتيجة أو المواطن اليوم رح يعرف نتائج هذا التحقيق؟ عندك أمل أم رح يكون
7: إذا اتخذت الإجراءات مضبوطة ونعلن شو نعمل فيهم هودي الأشخاص اللي كانوا عم يدخلوا وأخذوا جرمون ساعتها بيكون عندي ثقة أكيد. ومن هون عم نقول يا منفقد الثقة كومبليتلي بهالدولة يا أما لا منعطيها ساعتها الثقة.
0: نعم.
7: هذا فيما يخص هذا الموضوع. أما الطيران شغلة كتير مهمة أنه هذا دعم معنوي للبنان أنه مش هيني كمان ترجع تشغل الرحلات هيدي. وهذا الشيء يبين على أنه الولايات المتحدة هي داعمة لهالعهد وداعمة لهالحكومة وعم تدعم لبنان بشتى الوسائل لحتى يرجع يوقف على إجراء. اما بالنسبه للتطرف مدام كلود بالنسبه للتطرف تطرف موجود بكل بيت وبكل عائله وبكل مطرح ما بتروحي يعني التطرف موجود. انما يلي هو بيعدل موضوع التطرف هو الانظمه الموجوده اذا كانت هالانظمه هذه بتحمي الاخر من تطرف الاخر. فالنظام بيلعب دوره هون وما فيك يعني انك تلجمي الموضوع غير ما يكون في نظام صارم ويتابع هالأمور.
0: نحن طرحنا سؤال أنه شو اللي بيخلي الإنسان يتجه نحو التطرف؟ هل برأيك الأحداث اليوم بمنطقة الشرق الأوسط أم يمكن التطرف الديني اللي ببلش الواحد هيك يأثر عليه من خلال بعد ما بيسمعوا بالبيت بأماكن مثلا العبادة؟ فما بعرف هل برأيك أنه اليوم التوجه نحو التطرف له أسبابه وخاصة نحن ليه عنا بأستراليا نسبة التطرف عالية؟ هذا هو السؤال اللي حبينا كمان نطرحه اليوم. شو السبب؟
7: أكيد هو موضوع التطرف بده مش قصة بيئة حاضنة يعني بده أرضية بتساعد على التطرف. شو هي إذا نجي نطلع هيك شو الألمنتس يلي بتساعد التطرف؟ لما بيخلق الولد وهل إذا ضل هيك عنده توحد عنده انعزال مش عم بيشوف العالم مش عم بيتعاطى مع الناس مش عم بكذا أهله بالبيت منه منفتح على الناس وهيدي نوع بهم بياخدوا بهذا الاتجاه بيصير يروح على شغلات فيها تدين أكثر وفيها تعصب أكثر وفيها أنه أنا بدي أعرف أنا مين وشو جاي أعمل ومين معه حق ومين ما معه حق بروح على الأمور هيدي هيدي بتاخده على التطرف. يعني من الأساس الولد لازم نعلمه ونضل حده ونفتحه ونفهمه. الأهل لهم أكبر تأثير. إذا ابتعد الطفل الولد عن الأهل مصيبة
0: فعلا. يعني أنا بشوف التطرف أكتر شيء بيأثر هو ما بيسمعه من داخل بيته. يعني إذا كان عندك
7: من هونيك.
0: إذا كان عندك حماية من داخل البيت تعطيك مناعة أنك تستقبل أي شيء فيه تطرف من الخارج. فهيدي مسألة يعني مش ممكن. مهمة.
7: نعم مش ممكن الإنسان يكون متطرف. يعني إذا كان مثلا عم بيشوف أمه بيو كيف عم يعتنوا بالبسين كيف عم يعتنوا بالكلب كيف عم يتعاطوا مع الآخرين ده في احترام للإنسان.
0: نعم.
7: ده في احترام للبيئة. ولكن إذا كانوا الأهل كانوا غير مبالين بكل شيء بيحيط حواليهم كمان هذا بياخد الولد للتطرف. يعني ما في قيمة للأشياء حوالينا كمان بياخد للتطرف. في أشياء عوامل كثيرة وبأستراليا تقريبا يعني فيها الرخاء إذا بتلاحظ أنه يعني للعائلات وفي دعم من الدولة وإلى آخره.
0: نعم.
7: وهذا ممكن يولد هذا الموضوع. يعني ما مش عم بيروح الناس عم بيكونوا من بداياتهم ما عندهم إشياء كثير يعملوها وحياتهم أمنة أكلهم وشربهم فبيرتجوا في هذا الاتجاه. نعم.
0: هو برأيك الوقت الفارغ يعني ما بعرف يقولوا الفراغ الوقت هو بيأدي إلى هيدا التوجه؟
7: أكيد أكيد. يعني الانعزال والتوحد
0: وعدم الاندماج
7: وقت الواحد وما عم يعني هذا برجع بقول لك إنه كثير بيئة مهمة كثير. نعم. الواحد يحكي مع الناس يطلع يشوف يقدر الاشياء حواليه بيبتعد عن التطرف.
0: يحترم شريكه بالوطن يحترم شريكه بالوطن مش أنا أو لأحد مثلا لأنه التطرف هو أنت ما بتعترف بالآخر وهيدي مشكلة.
7: هلا قبل ما يوصل لشريكه هون بيكون كبر بس نحن عم نقول قبل ما يوصل لشريكه لما بيكون بعده طفل بعده بالمسار بال14 يعني قبل لما بيشوف أهله كيف عم يهتموا بالبتين وبالكلب وكيف عم يتعاطوا بالبيئة وكيف عم يحترموا كل شيء حواليهم خلص الإنسان هذا ولا ممكن يطلع. نعم. متطرف. يعني شو هو التطرف؟ التطرف إنه بيقول إنه أنا معي الحق وغيري ما معه حق شيء وضارب بعرض الحياة كل شيء حواليه هذا ما له قيمة أنا في عندي الجنة وعندي إلى آخره. هذا من هون يعني هون بتبلش القصة.
0: نعم. شكرا لك جورج مخول من برينزويك ميلبن على المداخلة. أهلا وسهلا فيك. رح نتابع نحن وياكم لقائنا مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء. كنا طرحنا عدة مواضيع لليوم. الموضوع الأبرز هو إلقاء القوى الأمنية اللبنانية القبض على كمية كتير كبيرة من المتفجرات. هل عندكم ثقة بالتحقيقات اللي رح تصير بهذا الاتجاه؟ هذا بالإضافة يعني كمان لاستئناف الرحلات الجوية بين لبنان وما بين الولايات المتحدة حسب ما صدر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي كان أعلن عن هذا الأمر بنهاية الأسبوع استئناف الرحلات بين بيروت وما بين الولايات المتحدة. قد ايه هذا بيعطي صورة مطمئنة أنه الأيام اللي جاية ممكن تكون حاملة انفراجات وأمل. هذا بالوقت اللي كمان طرحنا مع دكتور حمدي بولس موضوع التطرف. اليوم تبينت فيه تقارير عنا بأستراليا أنه في أستراليا في ازدياد بنسبة التطرف عنا توجه بعض الشباب المراهق نحو التطرف. شو برأيكم يعني هالمواضيع هذه اللي عم نتبعها خاصة على المستوى الأسترالي قد ايه الحكومة بتتحمل مسؤولية هذا الأمر أو قد ايه الأهل بيلعبوا دور أساسي بتوجه أولادهم نحو التطرف. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء.

في مثل بيقولوا قول الحاجة أم الاختراع. لا مع ترامب الحاجة أم التنازلات. أنا اليوم بمسألة الاتفاقية اللي صارت بين واشنطن وما بين روسيا، هيدي اليوم الاتفاقية بتصدير الديزل، وهيدا الأمر اللي أزعج أوكرانيا وأزعج الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي. وهون يلي حسب آخر المعلومات وزارة الخزانة الأمريكية علقت العقوبات على صادرات الديزل الروسي حتى 7 من شهر نيسان من العام المقبل. وهيدا معروف عن الرئيس الأمريكي، يعني أكتر شيء بيعرف بالصفقات، وعمل هذه الصفقة اللي ممكن تعزز الاقتصاد الروسي اللي أثرت عليه الحرب بشكل كتير كبير. لهلأ ما سمعنا كتير مواقف من قبل الدول الأوروبية تجاه هذه الصفقة اللي توقعت بين الطرفين، بس عم نسمع التخبط اللي عم بيعيشه اليوم رئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي. وحتى يعني كمان هون وزير الطاقة اللي صرح أنه هن حرين يعني يعملوا اللي بدهم إياه، بس نحن هون لغاية الوقت بعدنا مصرين على دعم أوكرانيا ومصرين على موقفنا. هذا موضوع كتير مهم رح نتابعه طبعا بالساعة المقبلة بالنسبة لاتفاقية الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي. يعني بوتين فيما بيتعلق بالنسبة لبدأ عملية تصدير ديزل الروسي. رح نروح لبريك ومن بعدها جولة أخبار الساعة 10، كونوا معنا. Turn up your radio. QME music. It's here. If it's a hit, hey. It's here. It's here. The number one music channel. 2ME. Best. 2ME. We just play hits. Hits. Hits. كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت

0: تملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: Tedai Connor with the top stories. There's been another attack on an international airport in the Saudi Arabian capital, with authorities saying people have been injured. A previous strike on Riyadh's international airport this weekend killed 12 people and left more than 300 others wounded. The Iran-backed Houthis have claimed responsibility for the attacks and say they've also been hitting oil facilities at a time of high petrol prices. US President Donald Trump says he's considering whether to join attacks against the Houthis, as Australia warns citizens in Riyadh to shelter in place. A spring scorcher is on the cards for Sydney today. The Royal Fire Service has imposed a total fire ban for the Greater Sydney and Greater Hunter regions. The mercury's tipped to reach the mid to high 30s there today. Meanwhile, hundreds of homes remain without power this morning after severe thunderstorms hit South Australia yesterday. And UK Prime Minister Andy Burnham says it's clear that Russia interfered in the Brexit referendum, which saw his country leave the EU. He's told a podcast it's important to put Moscow's tampering on the record because countries across Europe are facing the same threat. He says the German Chancellor has also told him the far-right AfD party is clearly funded by Russia. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
4: جولة إخبارية من سكاي نيوز عربية، أهلا بكم. أعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية عن تعرض مطار الملك فهد الدولي في الدمام إلى هجوم جديد مساء الأحد، مشيرة إلى استمرار الجهود لتقييم حجم الأضرار. وأعلنت الهيئة تسجيل إصابات نتيجة الاستهداف الذي طال مطار الملك خالد الدولي في الرياض أيضا أمس الأحد، حيث اندلعت النيران في المبنى رقم 4 نتيجة سقوط مقذوف، وذلك بعد يوم من تعرض المطار لاستهداف أسفر عن سقوط 12 قتيلا وأكثر من 300 جريح. كما أعلنت السلطات السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية. وأعلن الحوثيون في بيان تنفيذ هجمات على السعودية خلال الساعات 24 الماضية، وقالوا إنها تمت بعدد من الصواريخ البالستية والمسيرات التي استهدفت عدة مواقع على رأسها مطار الملك خالد في الرياض ومطار الملك فهد في الدمام، فضلا عن محطة شقدم الغازية ومعمل التناجيت النفطي التابعين لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية من السعودية. أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عرقجي، حيث جرى بحث التصعيد الأخير في المنطقة والجهود المبذولة. وأكد عرقجي خلال الاتصال استعداد طهران للمساعدة في تسهيل الحوار بين السعودية واليمن وصولا لحل سياسي، وفق بيان صدر عن الخارجية الإيرانية. وقال عرقجي إن الإصرار على الخيار العسكري وتجاهل الحلول السياسية من شأنه أن يزيد الوضع الراهن تعقيدا. ميدانيا في اليمن، أفادت مصادر يمنية بسقوط مركز مديرية المصراخ في محافظة تعز بيد الحوثيين. وأشارت المصادر إلى اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في مديرية صبر الموادم في تعز بعد سيطرة الحوثيين على منطقة نجد قصيم جنوب غربي المحافظة. وقالت المصادر إن الحوثيين تقدموا في شبة الصياح جنوب غربي تعز مع سعيهم لقطع طريق وادي الضباب الذي يعد المدخل الجنوبي لمدينة تعز. وفق المصادر هاجمت مقاتلات سعودية مواقع حوثية في تعز ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن واشنطن قبلت بعض شروط طهران السبعة التي تقدمت بها عبر وسطاء، فيما لا تزال مسائل عدة غير واضحة. أضاف رضائي أن رد الولايات المتحدة على الشروط الإيرانية غير كاف. رضائي أعلن أن مضيق هرمز لن يفتح ولم تجر أي مفاوضات ما لم تتم تلبية شروط إيران كما قال. أعلن وزير الشحن الهندي أن اثنين من البحارة الهنود فقدوا بعد تعرض سفينة تجارية لهجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل عمان، حيث كان على متن السفينة 11 بحارا هنديا. وقالت نيو دلهي إن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة. عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية ركزت على الملف الإيراني. ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين كبار بأن المشاورات تلت تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمالية عودة الضربات على إيران. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنه في حال شنت واشنطن هجوما على طهران قد ترد إيران باستهداف إسرائيل. وفق التقارير الاستخباراتية الإسرائيلية لم يتخذ نتنياهو قرارا بعد بشأن ضرب إيران، ونقل عنه أنه غير معني بأي تحرك قبيل الانتخابات الإسرائيلية نهاية أكتوبر الجاري. وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية قد ذكرت أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل توجيه ضربة منفردة ضد إيران، فيما كشف موقع The Monitor عن قلق في تل أبيب من تداعيات التصعيد أو الاتفاق قبيل الانتخابات في كل من إسرائيل والولايات المتحدة.
5: ضربة إسرائيلية ضد إيران لكن من دون مشاركة أمريكية، هذا ما تحدثت عنه صحيفة معاريف الإسرائيلية التي أفادت بأن واشنطن طلبت من تل أبيب تنفيذ ضربة منفردة وسط حسابات انتخابية مختلفة بين ترامب ونتنياهو. فالحرب مع إيران قد تضر ترامب قبل انتخابات الكونغرس الأمريكي، بينما قد تمنح التصعيدات الأمنية نتنياهو مكاسب سياسية قبل الانتخابات الإسرائيلية. الطلب الأمريكي جاء نتيجة لتطورات تتعلق باستعادة إيران السريعة قدراتها الإنتاجية من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. ورغم أن الخطوة توقفت في نهاية المطاف، لكن التعليمات التي جاءت من واشنطن فاجأت المسؤولين الإسرائيليين. وهنا تجد إسرائيل نفسها أمام خيارين يثيران قلقها: الأول عودة الحرب مع إيران وما قد يتبعها من صواريخ إيرانية تستهدف إسرائيل وتؤثر في الانتخابات، أما الثاني فهو أن يختار ترامب طريق الاتفاق مع طهران ويقبل بخفض قدراتها النووية بدلا من تفكيكها بالكامل، وهو ما ترفضه إسرائيل. لذلك تسعى تل أبيب إلى التأثير في شروط أي اتفاق محتمل خشية أن تجد نفسها خارج طاولة المفاوضات. وبين حسابات الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية تبقى إيران أمام احتمالين: تصعيد عسكري جديد أو اتفاق سياسي لا تعرف إسرائيل بعد إن كان سيحقق مطالبها.
4: أفادت وسائل إعلام فلسطينية باعتقال 17 شخصا خلال حملة اعتقالات واقتحامات واسعة نفذتها القوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من مدن الضفة الغربية وبلداتها ومخيماتها. وهاجم مستوطنون مزارعين أثناء قطف الزيتون في قرية عين يبرود شمال شرق رام الله وصادروا معدات زراعية ومحاصيل. كما أصيب 5 مزارعين في هجوم مستوطنين متطرفين على قاطفي الزيتون في قرية جنوب شرق نابلس. أفاد مراسلون بمقتل 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة في خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب 8 فلسطينيين إثر قصف مدفعي على خان يونس ومنطقة الشجاعية. وشرع الجيش الإسرائيلي بتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر من خلال ضم مناطق جديدة وتحديدا غربي حي الشجاعية ليصبح على بعد نحو 10 أمتار من شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة، وهو ما أجبر سكان المنطقة على النزوح، لتصبح مساحة الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل نحو 70% من مساحة قطاع غزة، علما أن الاتفاق الذي أنهى الحرب نص على أن تكون المساحة 53% من القطاع، كما ينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من باقي القطاع حتى تسليم كل أراضي غزة. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل عسكري متقاعد في العقد السابع من عمره بقصف مدفعي إسرائيلي على بلدة ياطر في جنوب لبنان. وأعلنت وسائل إعلام لبنانية مقتل شخص جراء انفجار جسم مشبوه في بلدة فرون. وقال الجيش اللبناني إن الاعتداءات الإسرائيلية تمثل خرقا فاضحا للتفاهمات القائمة وتشكل انتهاكا صريحا للقوانين الدولية. وشن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة المنصوري ونفذ عملية تفجير ضخمة في بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل. في باكستان وافقت الحكومة على نشر قوات الجيش في أقليم خيبر بعد إعلان الرئيس آصف علي زرداري حالة الطوارئ في الأقليم الذي يشهد احتجاجات لأنصار حزب حركة الإنصاف المطالبة بالإفراج عن زعيمها عمران خان. وكان وزير العدل الباكستاني قد أعلن عزل حكومة أقليم خيبر وتكليف حاكم الأقليم بإدارة شؤونه.
6: وفقا للآلية الدستورية ينص الإعلان الرئاسي على أن الحكومة الفيدرالية قد علقت عمل حكومة الإقليم في الوقت الراهن، ويتضح من الإعلان أنه تماشيا مع روح الدستور قد تم تعليق مهام كل من رئيس وزراء إقليم خيبر بختنخوا ووزراء الإقليم والمستشارين والمساعدين الخاصين والمحامي العام والعديد من شاغلي المناصب الدستورية الأخرى، وذلك بأثر فوري.
7: باكستان تواجه احتجاجات في الشوارع وتقف أمام انفجار محتمل تتدخل فيه السياسة بالاقتصاد والصراع بالمؤسسة العسكرية. عمران خان في السجن وأنصاره يتقدمون نحو العاصمة والسلطات ترفع جاهزيتها الأمنية. حزب حركة الإنصاف يواصل حشد أنصاره في مسيرة للمطالبة بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان وسط تعثر المفاوضات مع الحكومة واستنفار أمني تحسبا لاتساع الاحتجاجات. وفي تطور لافت أعلن رئيس باكستان فرض حالة الطوارئ في إقليم خيبر الذي يحكمه حزب خان. وكان رئيس حكومة الإقليم حذر من أن فرض الحكم الاتحادي المباشر أو الطوارئ في الإقليم سيواجه برد فعل شعبي قوي، كما رفعت الشرطة حالة التأهب مع توجيهات بحماية المنشآت الحساسة وضبط النفس خلال الاحتجاجات. لكن ما يجري في الشارع يتجاوز قضية.
8: النجوم تتحدث إلى 2ME أستراليا. أليسا كيف تختار أغانيها؟
9: كل الأغاني بحبهم مثل ما بقول إنه مثل بيبي لإلي إنه وكلهم نقيتهم، يعني بس أختار غنية بختار إنه تكون كل غنية غنية بدي صورها على هالأساس نقي أغانيها فكلهم بحبهم.
10: هاي معكم أليسا من 2ME.

0: في ظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤية أستراليا.
1: عودي لكم من جديد مستمعي راديو تؤمي أستراليا على 1638 أيام تابعين نحن وياكم لقائنا مع تذكير. كمان قبل ما نروح لمزيد من الأخبار، بالنسبة لأبواب التسجيل بمراكز Learning Victoria Early Learning Victoria اللي حاليا مفتوحة أمامكم، وتدير ولاية فيكتوريا مراكز Early Learning Victoria اللي بتقدم خدمات الرعاية خلال فترة النهار لساعات طويلة، وبرامج رياض الأطفال المجانية بتقدم رعاية للأطفال من عمر 6 أسابيع حتى التحاقهم بالمدرسة الابتدائية. زوروا earlylearning.gov.au earlylearning.vic.gov.au للعثور على أقرب مركز لكم والتسجيل اليوم. صرحت في ولاية فيكتوريا بملبن. رح نتابع نحن وياكم كمان، برجع بذكر مستمعينا بالراديو تؤمي فيما بيتعلق بالنسبة لكمان الإيميل earlylearning.vic.au.gov.au. رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من الأخبار لليوم. لكل اللي حابب يشاركنا وكل اللي حابب يعطينا رأي على الهواء لأي موضوع حابين تشاركونا فيه 0296530 إن كان بالنسبة لموضوع التطرف، بالنسبة لموضوع اليوم يعني كمان إلقاء القبض على هالكمية الكبيرة من المتفجرات، ففيكن كمان تعطونا تعليقكم قد ايه عندكم أمل أنه هذه التحقيقات اللي رح تصير عنا بلبنان رح توصلنا لنتيجة، ورح يعرف المواطن اليوم أسباب نقل هذه المتفجرات وشو أهدافها. فأكيد نحن رح نتابع هيدا الموضوع ومع أراءكم على الهواء على 0296530. اليوم الحوثيين بيستهدفوا لمرة جديدة مطار الملك خالد، مطار الملك خالد يلي طبعا اليوم بالرياض اللي أودى بحياة شخص حسب السلطات المملكة اللي أعربت عن أسفة، يعني كمان من خلال اليوم عم يتعرض لقلو عم تتعرض لقلو مطارات المملكة. كان صباحا نحكينا عن استهداف مطار الدمام، كمان مطار الرياض مطار الملك خالد واللي أودى إلى وفاة شخص وإصابة 11 آخرين. إذا رح نتابع نحن وياكم مستمعينا. قبل ما نروح لاستراحة بدي أرجع أذكر كمان من جديد لكل اللي بهموا الأمر، هيدي طبعا لأهالي فيكتوريا والكل يعني اللي بهموا الأمر، بالنسبة لأبواب التسجيل بمراكز Early Learning Victoria مفتوحة حاليا. تدير حكومة ولاية فيكتوريا هذه المراكز لتقدم خدمات رعاية خلال فترة نهار ولساعات طويلة برامج رياض الأطفال المجانية، وبتقدم الرعاية للأطفال عن عمر 6 أسابيع وحتى التحاق بالمدرسة الابتدائية. فيكن تدخلوا على الموقع www.earlylearning.vic.gov.au وصرحت في حكومة فيكتوريا. بريك قصير ومنتابع من بعدها مشوارنا مع البريكفاست شو. خليكم معنا وتابعونا. The biggest
2: hits. Hey. عبر راديو تؤمي أستراليا.
3: يا دلعك يلي مدلعك.
2: هشام الحج.
4: From the biggest singers.
5: على إذاعة 2ME.
6: صدقني نسيت.
5: عبير نعمل.
6: موجود بالغني.
4: Only on 2ME.
7: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك، إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
9: عربي وإنجليزي هدية تؤمي.
1: نرجع لكم مستمعينا بالراديو تؤمي أستراليا 16:30 AM، نتابع مع مزيد من الأخبار لليوم. استهداف مطار الملك خالد بالرياض، هيدي للمرة الثانية نهاية الأسبوع، كمان سقط عدد من القتلى والضحايا في هذا الاستهداف، وسعودي مقتل شخص وإصابة 11 بالهجوم على مطار الملك خالد. شو اللي عم بيصير وهل بعد في إمكانية للحقيقة لإيقاف هذا العدوان على المملكة؟ هل بعد في إمكانية التواصل لتفاهم في الاتصال اللي صار بين وزير الخارجية السعودي والإيراني؟ هل يمكن يؤدي إلى تهدئة من خلال الاتصال اللي جرى بين الوزيرين، وزيري خارجية السعودية وإيران؟ هل يمكن يعني كمان اليوم هيدا التفاهم اللي عم نسمعه بشكل يعني أنه قد يكون في هونيكي تنازل أو تفاهم إيراني أمريكي؟ لغاية هالوقت الجانب الإيراني بيقول أنه نحن قدمنا نحن قدمنا مقترحنا ولقى يعني ترحيب من الجانب الأمريكي ولكن غير كافي، يعني كمان بعد في بعض النقاط لا تزال عالقة. فأقل يعني عم نشوف يعني في عودة بمكان ما لحتى يفتحوا مجال للتفاهم. هل في حال توصلوا لتفاهم ويعني رجعت تفعلت الحركة الدبلوماسية بين الطرفين، هل ممكن يأثر على هذا الصراع اليوم القائم وهذه الحرب بين المملكة العربية السعودية والحوثيين؟ هل اليوم إيران قادرة تمون، وهي قادرة تمون بكلمة قادرة تمون على الحوثيين لإيقاف هذا العدوان؟ ولكن السؤال الأكبر اليوم، لماذا لا تتدخل الولايات المتحدة بما تتعرض له المملكة العربية السعودية؟ رئيس الأمريكي بيقول أنه ما رح نبقى مكتوفي الأيادي، ولكن شو هي الإجراءات اللي رح يخدها الرئيس الأمريكي؟ هل هو مسار دبلوماسي؟ هل ممكن نتفهم مع الجانب الإيراني ليمونوا على الحوثيين، أم سيكون في هناك ضربة موجعة للحوثيين باليمن؟ لغاية الوقت الأمور كرمالة بتصعيد، واليوم مثل ما عم نشوف يعني الحوثيين يلي عم بيستهدفوا المطارات، كان الدمام، كان مطار أبها، أو إن كان مطار رياض اللي شل الحركة اليوم بالمملكة العربية السعودية، وسيطرة الحوثيين على باب المندب. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا مع آخر وأهم المعلومات عن وزير الطاقة الأمريكي. إيران تطلق مسيرات كل ليلة، وترامب: إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، وهي تظن أنه رح تضر فينا لكن بإمكاننا إنهاء الأمر بسرعة. بعدنا مكانك روح، نفس الكلام نفس المواقف، ولكن اللي كان أكتر شيء اليوم جديد على المشهد بمنطقة الشرق الأوسط هو ما يحدث بين المملكة وما بين الحوثيين. هل سيتدخل التحالف اليوم؟ شغلوها باكستان اللي هي حليفة يعني أكيد كمان من ضمن تحالف مكة، خلقولا هلأ فتنة داخلية مثل ما شايفين باكستان يلي أصبحت اليوم منشغلة بوضعها الداخلي. ما بعرف شو الهدف يعني بهالتوقيت هيدا بالتحديد. اليوم عم نشوف خلقوا مشكلة داخلية بباكستان، وتركيا يلي طبعا اليوم عندها هيجس من خلال التمدد اليوم اللي عم بيكون لإسرائيل، وما بعرف إذا هي مستعدة يعني لتروح للآخر للدفاع عن المملكة العربية السعودية. التحالف إذن تحالف مكة، بعد ما شفنا يعني شفنا بمكان ما في هونيك مشهد هيك رمزي أنا بشوفه منه أكتر، بس هيدا التدخل الكبير ما عم نشوف وما عم نلحظه. ولكن كان الملفت اليوم بباكستان أنه الخلافات يلي صارت بالداخل وهذه الفتنة الداخلية وين رح تجر البلد. بالوقت يلي كمان واشنطن إذا رح تتدخل وتوجه ضربة موجة على الحوثيين دفاعا عن الحليف حليفتها بمنطقة الشرق الأوسط واللي هي المملكة العربية السعودية، وفي بيناتهم اتفاقيات كبيرة لحماية المملكة، ولكن لغاية هالوقت ما شفنا أي تحرك أمريكي بهيدا الاتجاه. هل سنشهد على مزيد من التصعيد؟ هل ستدخل إيران على الخط لتمون على الحوثيين؟ يعني الأمور كتير ضبابية وكتير معقدة. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمية أستراليا مع فاصل، ومن بعدها منكمل مع زميلنا نشأته لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: ومنحذر حسب ما طبعا أعلنت السلطات في نيو ساوث ويلز من خطر إشعال الحرائق، لأنه اليوم درجات الحرارة اللي رح ترتفع واللي رح تتخطى 36 درجة، ففي حظر شامل على إشعال النيران بالجريتر هانتر وبجريتر سيدني. ممنوع منعا باتا إشعال الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح لقد تأثر على المزيد من الحرائق الغابات، فعلينا الحذر والانتباه والالتزام بكل التعليمات. قبل ما نروح مع زميلنا نشأت برجع بذكر مستمعينا بالنسبة لحكومة ولاية فيكتوريا اللي تدير مراكز Early Learning فيكتوريا اللي بتقدم خدمات الرعاية خلال فترة النهار لساعات وبرامج رياض الأطفال المجانية. بتقدم الرعاية للأطفال عن عمر 6 أسابيع وحتى التحاقهم بالمدرسة الابتدائية. قوموا بزيارة earlylearning.vic.gov.au، برجع بكرر earlylearning.vic.gov.au. صرحت فيه ولاية فيكتوريا في ملبن. إذن رح نتابع مع زميلنا نشأت بهالوقت. يعطيك ألف عافية نشأت، صباح الخير.
1: يسعد لي صباح كلود ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. الحقيقة 36 مرة واحدة ولسه بداية الصيف، لسه الصيف ما جاش.
0: الربيع، نحن بعدنا بالربيع.
1: نعم، في أول الربيع كمان يعني، و36 ربنا يكون في عونكم. والناس يعني تحاول ان هي توفر وقت ومجهود على قد ما تقدر ان هي تكون.
0: لما تعت الهم نشأت ما تعت الهمنا، لانه يعني عم ناخد هيك هالحرارة اليوم لحتى نرجع نبور كل الاسبوع. يعني الحرارة رح تدنق ل 18-19، رح من بكرة رح نرجع نشتي.
1: طب كويس. يعني
0: التفاوت بدرجات الحرارة يعني هذا أمر غير صحي.
1: نعم صحيح، يعني شيء مقلق، منها ظاهرة طبيعية يعني.
0: نرجع لظواهر الغير طبيعية أيضا. في ما يحدث بمنطقة الشرق الأوسط وبالعالم،
1: اللي هو صنع أيدينا يعني.
0: صنع أيدينا، هذه هي المختلفين اللي بتختلف. عندك الحوثيين يعني عم يستهدفوا مطارات المملكة العربية السعودية. ليه؟
1: أنا بستغرب كلود، إزاي يعني الحوثيين عندهم هذه الإمكانيات، عندهم القدرات، عندهم حتى الأسلوب والفكر والطريقة اللي بيستعملوها، يعني مخيفة جدا، مرعب. لأن الحوثيين أغلب يعني الحوثيين ما هماش مجموعة صغيرة، ده هم 3/4 اليمن يعني، ما هماش مثلا النص بالنص، لا يعني أكتر من 75% من سكان ومن مناطق ومن مساحات واليمن وقدراتها يعني، وحابين يحاربوا إلى النهاية لآخر جندي يمني يعني.
0: ولكن المشكلة تدخل إيران، في حال دخلت إيران هل ممكن تكون لها تأثير على الحوثيين لإيقاف هذه الحرب؟
1: لا، إيران مش زي حزب الله. إيران هي اللي بتسيطر على حزب الله، وهي اللي كانت مسيطرة على الأحزاب اللي في العراق، ولكن بتمول الحوثيين، بتديهم المعدات والفلوس وكل حاجة، ولكن الحوثيين يختلفوا شوية بسيطة عن حزب الله والعراق، لبنان والعراق. فممكن الحرب تستمر حتى لو حصل سلام بين أمريكا وإيران، يعني لسوء الحظ يعني، أو ممكن يكون لها تأثير بسيط جدا. ولكن المشكلة إن ما فيش حد بيساعد السعودية يعني، حتى سوريا مثلا، سوريا لازم تساعد سوريا، عن عن عن عن في سوريا في مجاهدين كتير جدا، لازم يعني يقوموا لنصرة السعودية يعني. يا جماعة ده الحرمين الشريفين ومكة المكرمة يعني، ما يعني الناس سكتة ليه؟ مش عارف.
0: هلا كل بلد يعني لأنه منشغل بوضعه، حتى باكستان يلي هي من داخل التحالف مكة صار عندها مشاكل، خلقوا لها مشاكل بالداخل.
1: نعم ايوه، بس أنا يعني انا بتكلم سوريا فيها مقاتلين يعني موجودين في الجيش، حتى ما بيتكلموش ولا كلمه عربي، يعني في مقاتلين جوه، يعني الزعيم بتاعهم مش عارف نوعه ايه، يعني ما هواش عربي خالص، ما بيتكلموش عربي نهائيا، بيتكلموا يمكن انجليزي او اي حاجه. وبعدين في مجاهدين في اكتر، خلي دول لازم يروحوا، هذه فرصه يعني، اذا انت مش هتنصر تنصر مكه المكرمه والحرمين الشريفين، مين اللي هينصرهم وبسرعة يعني؟ لأن الحوثيين يعني بدأوا يضربوا بضربات تكتيكية ومش فارق معاهم مدنية، يعني حتى تخيل مثلا الحوثيين يشترطوا على الطيارة اللي هي تنزل بالمطار، أي طيارة تنزل
0: هل
1: وأي طيارة ما
0: تنزل. بحاجة للجهاديين الموجودين بسوريا
1: يروحوا
0: يقاتلوا،
1: وفرصة العمر، وبعدين دول هياخدوا كمان
0: كيف يعني
1: مرتبات.
0: كيف يعني فرصة العمر؟ أنا ما فهمت، أنه ما بعرف يعني ضايعة شوي. هلا هي إذا بدها تطلب من الحكومة السورية، هلا لا هي المملكة طالبت ولا الحكومة السورية اليوم مستعدة يعني لي.
1: أيوة في ناس لازم تروح تتطوع، لازم تروح هناك، وبعدين في يعني اللي هم في سوريا دول يروحوا يعني ياخدوا إذن من الحكومة السورية أو يروح هناك على طول، يعني ده وقت ودي فرصة، يعني هيستنوا لإمتى يعني هم بس؟ وبعدين هياخدوا مرتبات، وممكن يطالبوا كمان بالجنسية السعودية، يعني كل واحد مجاهد يروح هناك ياخده 2000-3000 دولار في
0: الشهر. أي نوع من المجاهدين أنت اللي عم تحكي عنهم؟
1: الناس اللي هم في سوريا.
0: عرفت، بس مين هني بالضبط يعني؟
1: في ناس اللي هم المهاجرين، في المهاجرين وفي الناس اللي هم كانوا في النصرة ولسه عندهم الأفكار السلفية، لازم دول كمان لازم يروحوا السعودية.
0: السعودية ما عم بتحارب هؤلاء المتطرفين والإرهابيين؟
1: بتحارب
0: لا ولا في أنا عم بتحط بموقع، عم بتحط لا عم بتحط المملكة بموقع نشأت يعني منه مظبوط. اليوم السعودية يلي عم بتقوم بأعمال عم بتحارب الإرهاب، فاليوم بدك تبعت لعند الجهاديين والإرهابيين لحتى يحاربوا أنه هيدا.
1: أيوة بس ما تنسيش كمان السعودية كانت بتدعم الإرهاب بالقبل، يعني كانت بتدعم الجماعات الوهابية والجماعات، هم كانوا بيدعموا يعرفوهم، يعني عندهم يعني معارف أو عندهم في علاقات، يعني في قنوات اتصال بين الناس دي، ويعني الناس دي هي
0: خلينا.
1: أنا بس
0: نعم خلينا نسمع رأيي على الهواء بالنسبة لهيدا الموضوع وغيرها من المواضيع اللي كنا تناولناها صباحا بالنسبة لهذه الأسلحة يلي وجدتها القوى الأمنية. معنا جاد من روكدال سيدني، صباح الخير.
2: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور.
2: ألو،
0: حضرتك على الهواء. فصل الاتصال، رح نتابع مع سمير من بونداي سيدني. صباح الخير.
2: صباح النور. لما last week لما قال لي نشأت انه بده يروح يحاربوا بالسعودية من سوريا، قلت هذا كذبت الخبر انت، يعني هلا عم اتأكد الخبر انه مزبوط.
0: لا انا لا اكد، كيف هي فسرت لي اياها؟ انا عم بحكي على سعيد.
2: قلت لي last week حكيتي على التلفزيون، قلت على عفوا على الراديو last week Friday.
0: ليه تم التأكيد؟
2: كذبت الخبر.
0: كذبت الخبر، مش انا اللي كذبت الخبر، هو اللي ما نشر انه ما في هونيك استعداد، مش مزبوط ان يروحوا لهونيك.
2: هلا يعني مزبوط بده يروحوا.
0: مين
2: قال نشأت كمان عم بيحط ذات على الانسان، يعني انه يروح يحاربوا في مصاري وفي كذا، يعني شو عم تخرب البلاد، العالم كله عم تنخرب، هي السعودية خربت، مش حرام؟
1: حرام طبعا، حرام يعني. اذا في السعوديه في حاجه الى مساعده، امريكا رفضت تساعد، مصر رفضت تساعد، تركيا رافضة تساعد لأن ما عندهمش يعني موافقة البرلمان. باكستان دلوقتي عندك داخل باكستان مظاهرات لقلب النظام وإرجاع الرئيس اللي هو كان في اسمه خان اللي هو كان في الحبس، ومظاهرات قايمة والدنيا يعني ما في. لازم حد يساعد السعودية يعني، حرام السعودية.
2: بسألك سؤال شوق نشأت.
1: نعم.
2: سوريا مش محتلة 80%؟
1: محتلة من مين؟
2: من إسرائيل.
1: محتلة
2: يعني مش فتة إسرائيل،
1: ومن تركيا ومن روسيا
2: ومن روسيا ومن تركيا. طب ليش بده يطلعوا يحاربوا برا؟ ليه؟
1: مش فاهم أنا أنت عايز تقول إيه بالزبط. معلش
2: مش عارف. لا أنت فاهمين علي، بس أنه ليش بده يحاربوا برا؟ ما عندهم بلدهم مختص بيه. ما نحن كمان لازم كل واحد يحكي المنطق، كل واحد ببلده. هلا نحن امبارح راح شهيد عنا من الجيش اللبناني، حدا نحكي فيها؟ انضرب من الدبابة، انضرب على موقع الجيش، ولا الدولة ولا حركت ساكن، لأنه اللي عم بيموت عم تروح عليه. بس يا عيب الشوم، شو منهم أكثر من هيك؟
0: هيدا رأيك سمير من بونداي سيدني. جاد من روكديل سيدني، صباح الخير. صباح الخير. رقمي بنتي ب144 معنا على الخط. نو نيم. خلص مصر.
1: أنا
0: مش الحال.
2: ألو.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير لإلك وللمستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك، صباح النور.
2: بدي يعني هون على الأخ نشأت، قصده نشأت إنه وقت اللي عم بقول فرصة ل يروح يقاتلوا بالسعودية مدري باليمن، أنا أعمل له يمكن هو قصده نشأت فرصة لحتى الشرع يخلص من هؤذي اللي جيبوا له يوم لعنده، يروح يحط يكبهم باليمن. هيك قصده يعني، فضوا سوريا من هؤذي اللي جيبوهم مش عم يعرفوا يطلعوهم من سوريا.
0: هيك قصده. فلو
2: فرصة لإله، فرصة له أن يأخذون يكبهم باليمن، بنقلوهم من مطرح لمطرح. عرفت كيف؟
0: عندك رد نشأت علي؟ تفضل.
1: لا، هم الناس دي هي في سوريا ما بيقوموش بأي عمل يعني عمل خيري أو عمل سياسي أو عمل أي، لسه بيقوموا بأعمال تخريب، وبيقوموا بعمليات خطف،
2: وبيقوموا
1: بعمليات استيلاء على الأماكن.
2: عشان هيك ما عاد لازمينه، عشان هيك ما عاد لازمين بسوريا، عملوا شغلهم بسوريا، لازم ينقلون هلا على اليمن على مطرح ثاني اللي جابوهن.
1: بعدين بالنسبه للسعوديه، اذا هم بيحبوا يروحوا او مثلا
2: 1500 دولار معاش الواحد، ليش بدوش يحب؟
1: ما هو السعوديه هتدي له 3000 وهياخد الجنسيه السعوديه كمان.
2: 3000 شايف؟ ها،
1: وهياخد الجنسيه السعوديه.
2: بالنسبه للوضع انا مش مستغرب انه الحوثيين كيف صواريخهم عم تقدر توصل على كل المطارات وعلى كل النقط اللي بدهم اياها بالسعوديه. نعم. والصواريخ الايرانيه كانت وقت اللي تمرق فوق السعوديه نزلوها ولا واحد يمرق.
1: صحيح.
2: كيف؟
1: عجيبه فعلا.
2: عجيبه عن جد عجيب. وين ترامب الحليف الاساسي تبعهم؟
1: نعم.
2: وأين هؤلاء الحلفاء تعولوا عم بدوش عم بدافعوا عن السعودية؟
1: السعودية يعني فيها
2: ولا صاروخ عم يخطئ من الحوثيين، ولا صاروخ كان يمرق من إيران فوق السعودية؟ كيف بس؟ سؤال مغريب عن جد. أنا مستغرب، مش عم لاقي جواب لهذا السؤال.
1: يعني إحنا كمان ما عرفناش نتيجة زيارة السيد الشرع أبو محمد الشرع للسعودية، ما شفنا، ما عرفناش إيه النتائج أو البيان المشترك اللي طلعوا بيه، أو يعني كلام بس كده للاستهلاك المحلي، لكن أي حاجة عملية على الأرض ما شفناش.
2: ما هن جيبوه مثل ما هن جيبوه، بدهن يجيبوا اللي معه كمان. يا خيب، نجيبوا السعودية وقطر وكله جيبوا محمد. هلا شو بدك؟ شو بصرفوا رأيك يا ولاد؟ شو بدك؟ شو بينحكى بالإعلام؟ أو صاروا نصهم أوريدي هونيك يا نشأت. شو بدك؟ شو بصير بالحكي الاعلام انت انه ما بدناش ومش حنشارك؟ قلنا كانوا صارين نصنا هونيك اوريدي.
1: احنا بنحكي على زي ما احنا بنشوف المشهد، كل واحد بيحكي بطريقته او ازاي شايف المشهد، وبناء على احنا بنحكي.
2: انا السؤال الاساسي يا خي نشأت اللي بدي جواب له منك او من اي حدا على قصة مثلا انه السعودية كيف الحوثيين عم بصيبوا كل هدف ولا عم بيقصوا تاريخ معهم ومش عم بينزلوهم،
3: وين الأمريكان؟ ليش ليش أمريكا مش عم بتدافع عنهم مثل ما دافعت عن إسرائيل؟
1: يعني وقوع شهداء مدنيين كمان.
3: إيه مدنيين عم يوقع يعني للأسف يعني مطارات يعني إيه؟ يعني نعم. كمان نحن ضد القتال هذا يا أخي، كمان مش عم يوقع مدنية باليمن؟
0: طيب قبل ما نقول أنه ليش الولايات المتحدة اليوم ما عم بتساعد، ليه بدت اليوم إيران تدعم كمان الحوثيين بالأسلحة وبالخبرات؟ كمان قبل ما يعني نتعتب على أمريكا أو باكستان، ولكن إيران وين من هذا الموضوع برأيك جاد؟
3: يا مدام معلش، ما السعودية ما خلتش منظمة إلا مدعمتها بسوريا كمان وباليمن، ما اليمن مش عم تدعم كمان
1: وبالإمارات
3: مش عم تدعم بالصومال وبالسودان ما بيعرف فين، أمريكا مش عم تدعم منظمات تابعة لها كمان، ما هذاش في نفس الدول هيك.
0: ما إيران كمان نفس الشيء عم تقوم بنفس
3: إيه يعني نفس يعني نفس إيران مثل أمريكا مثل السعودية، مش عم أقول أني أحسن، هودي عم يدعموا جماعتهم وهذيك عم يدعموا جماعتهم، عم تطلع بناس براس الناس الأبرياء.
1: ما هو إحنا في إحنا في حالة، أنا هقول لحضرتك حاجة،
3: هلا بلش يتحرك شوفيكم بمصر يا نشأت على فكرة عازب من خلال أكيوبيا والنار، بلش يتحرك شوفيكم جايكم الدور بمصر، بمصر جاية الدور كمان.
1: نعم ما عندك أثيوبيا وعندك
3: ايه بلش يتحرك شو بمصر هلا يا خي، واضحه من بالدور الشعب.
1: أيوة ما هو ما هو انا دائما بقول ان في اللي انت شايفه دي فوضى منظمه ليها مهندسين الفوضى، يعني في مهندسين للفوضى.
3: لا كوندليزا من زمان الفوضى، شعرت الفوضى المنظمه
1: الخلاقة
3: او خلاقه.
1: نعم
3: وهي ما طلع فيها شيء من الأخلاق، هذه الفوضى مش فوضى. أيوة خلاقة بالدنيا كلها، هذه كلمة ما بنسمعهاش نحن، مش موجودة بلغتنا نحن.
1: أيوة الفوضى دي لها مهندسين كمان ولها ممولين ولها ناس بيديروها، وفي ناس بيديروا الفوضى. الأنظمة العربية هي اللي بتدير هذه الفوضى، ولكن في مهندسين كبار قوي للفوضى اللي احنا شايفينها، والفوضى بيعملوها بدقة متناهية. وإحنا لأن أنظمتنا لحفاظها على الكرسي مش فرقانة معها شعوبها خالص، وهو الغرب يعرف كده إن الأنظمة ما بيهمهاش الشعوب قد ما بيهمها مصالحها الخاصة.
0: أكيد رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع مزيد من تعليقاتكم حول هيدا الموضوع وغيره من المواضيع اللي أكيد رح نضوي عليها مع زميلنا نشأت. اليوم الاتفاقية اللي كانت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالنسبة للديزل، قبل ما أروح لهيدا الموضوع خليني أتابع كمان مع الموضوع اللي كان
1: أثرني
0: أكيد. نعم. شادي من بلاك تاون سيدني، صباح الخير.
4: صباح الخير إيه كل مستمعين الاستقلال.
0: صباح النور شادي.
4: بالنسبة لموضوع الفوضى اللي بالشرق الأوسط، هذا الموضوع مش جديد بالشرق الأوسط، قديم من 1400 سنة هذا الموضوع ومستمر لحد الآن، وهيدي صراعات داخلية بين بلدان الشرق الأوسط، لأنه كل واحد بده الشرق الأوسط على ذوقه. كرمال هيك الفوضى هيدي

0: مظبوط،
1: طلب منه صحيح،
0: وهيها دفعت الثمن. هلا عم تدفع الثمن السعوديه هلا من وراء تردده بشو اسمه بالاشتراك بالحرب ضد ايران. لو ان السعوديه مش تركي بالحرب ضد ايران كنا انتهينا من هالقصه.
1: نعم
0: بهونيك منطقه الخليج كنا انتهينا منها يا دي.
2: عظيم، شكرا لك شادي على كمان مداخلتك. زميلة نشأة أكيد رح نتابع معك موضوع اليوم، هذه الاتفاقية اللي وقعت بين الرئيس الروسي والرئيس الأمريكي حول تصدير رفع العقوبات عن روسيا والسماح لها بتصدير الديزل، يعني هل هذا الأمر سينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا برأيك؟
1: ممكن فرصة العمر لزينسكي لبقائه لكي يبقي بهذا المنصب، لأن الراجل زينسكي عنده نرجسية خطيرة جدا، والمشكلة الكبيرة أن باقي الدول الأوروبية ما عندهمش الذكاء والحنكة السياسية والدليل التخبط السياسي اللي احنا بنشوفه، لأنهم ناس مخهم ما تعرفيش بيفكروا ازاي، ما عندهمش راحة المنطق سياسيا يعني، ولا منطق سياسي أن تحصل حرب بين أوكرانيا وروسيا بدون أي سبب، وفي ناس بتدفع ثمن وأضرار مادية وبشرية هائلة. دلوقتي ترامب حتى لزينسكي شرط، قال لهم انتوا في اوكرانيا لازم يتغير، زينسكي لازم يتغير، زي ما انا دايما بطلب الحقيقه يمكن بيسمع تومي، لازم زينسكي يتغير، لازم يكون في انتخابات جديده. الرجل ما بقاش يعني بيقوم مش عايز السلام، مش محب للسلام، مضيع فرص كتيره للسلام، واحنا ما نقدرش نعيش في هذه. وبعدين احنا قلنا له ما يضربش الاماكن الاستراتيجيه او اماكن الطاقه، لان احنا العالم بيعدي بظروف صعبه جدا، وهو يروح يضرب يعني شيء مش يعني، وانت عارفه ترامب لما بيغضب من حد خلاص فينشت الى الابد يعني. ف يعني وبعدين رجع زينسكي قال ان صدقني انا ما كنتش اعرف انك انت قلت كده، يعني كذاب يعني كذب، يعني ازاي انت ما تعرفش قرار بيقوله ترامب رئيس اكبر دولة بالعالم واقوى رجل على هذه الكرة الارضية، يعني ازاي انت ما تعرفش التصريحات؟ انت لازم ناس يقولوا لك التصريحات اللي بيقولها مرتين ثلاثة لا يتذكر.
2: لازم ينحط بموسوعة جينيس من خلال تصريحاته. الرئيس الأمريكي كل يوم عنده تصريح، كل يوم عنده موقف، كل يوم بيطلع عبر التروث سوشيال لحتى يعلن عن موقفه. ما في رئيس بالعالم
1: بس ده جديد، بس ده تصريح جديد أول مرة يقوله، أول مرة يطلب من الشعب الأوكراني إن هو يحصل انتخابات، ولازم عايزين واحد، احنا عايزين واحد نقدر نتفاهم
2: بكرة ممكن معاه. يغير موقفه، مين بيعرف؟
1: لا لا لا انا بعرف ترامب كويس، لما بيغضب من حد خلاص
2: لا ما حدا بيعرفه لا ترامب، انا بتحديك
1: لا لا لا صدقيني انا اعرف اثنين كويس جدا، ترامب والسيد ثلاثه والرئيس عبد الفتاح السيسي والبنيزي، اعرفهم كويس جدا، اريهم واري عنهم، وانا والاي اي بنتكلم عليهم ليل ونهار. فترامب من النوع ان هو لما بيغضب من حد خلاص يعني صعب ان هو يحب تاني. أوكي. هو هيت ترامب فخلاص. فلو لو لو لو زيلينسكي ذكي وعايز يبقى في السلطه يطلب السلام ويعمل سلام بينه وبين روسيا دلوقتي حالا، ممكن جدا
2: بس
1: ترامب
2: يختار الاوروبيه راح تقبل بهذا الامر يعني هذا كمان بشك.
1: لا لو لو لو ترامب هو اللي هيقوم بهذه المبادرة الكل بيقبل، وكمان ممكن ترامب يخلي الدول الأوروبية أي حد يتعامل مع زينسكي هيكون هيتعرض لعقوبات.
2: نعم
1: يعمل أي حاجة ترامب، هو الرجل القادر الذي لا يقول للشيء كن فيكون.
2: بس نحن بأستراليا بعدنا، خاصة وزير الطاقة كريس بوين يلي كان حكي عنا أنه يصطفلوا هن يعملوا اللي بدهم إياه، أنه بأمريكا هيدا شأنهم، بس نحن رح نبقى ندعم أوكرانيا ورح نبقى يعني كمان
1: نعم.
2: يعني يكون على علاقة جيدة مع أوكرانيا، فشو تعليقك يعني خاصة بالنسبة للعقوبات اللي فرضتها أستراليا على
1: فين الذكاء؟ فين الذكاء؟

0: Okay, let's go.
1: My twin me to Sabah.
2: Wake up, wake up.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على رقم 03920901112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
5: Authorized by Esplimo Electro Commissioner 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
6: Your news coming up moments from now on 2MD Australia.
7: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
8: /7 on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: Today, Connor, with the top stories. Fire authorities in New South Wales are preparing for a hot burst of spring weather, and total fire bans have been put in place for the Sydney and Hunter regions. Temperatures are expected to soar into the mid to high 30s and strong gusty winds are forecast to arrive this afternoon. Australians have been told to take shelter in Saudi Arabia after another attack on Riyadh's main airport. It comes a day after 12 people were killed and more than 300 injured in a separate strike. Iran-backed Houthis are taking responsibility and have warned aviation firms against using the country's airspace. The escalation in this particular Middle East conflict threatens global shipping, especially oil, while pushing up fuel prices. A new research shows nearly three quarters of the social media content served to teenage boys is deeply anti-feminist. It comes as the federal government prepares to introduce its digital duty of care legislation to Parliament this week. Experts warn the plan to help users supposedly opt out of their algorithms won't stop the issue of growing misogyny. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
11: صباح الخير أستراليا، ويسعد أوقاتكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. ماريا معكم من بيروت على إذاعة 2ME الموجة 1638 AM. بترافقوني هالتنين 12 أكتوبر من هلأ لساعة 3 بعد الظهر، ومعنا أكيد أخبار